0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم FM على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحك. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة،
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رقم.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين بعدين
5: بعدين بعدين.

نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

Türkiye'ye Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: يا صباح الهنا, يا صباح النجوم, كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

دلوقتي لمعادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم نعيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10 معاكم يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جوج.
1: صباح الفل عليك يا فنا, وصباح الهنا والسعاده والجمال على كل عيله عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في معاكم ولمده ساعتين فنا امام ويوسف التهامي عشان نعيش صباحنا مع بعض. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاربعاء 5 اغسطس 2026.
0: ازيك يا جوز؟
1: ايه الاخبار؟
0: الجو حلو النهارده
1: والله الحمد لله.
0: ده انت ولا الجو؟
1: احنا مش انا يا مان. اسكتي مش انا طلعت.
0: انت الجو. طيب يا جماعة مستنين كل المسجز بتاعتكو على 015-5952-1006, ده رقم الواتساب, صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-022.

0: خلاص ماشي.
1: طيب درجات الحرارة النهاردة بتقول ايه؟ بتقول ان القاهرة ان شاء الله العظمى تكون 36 درجة والصغرى 26، اسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، مطروح العظمى 29 والصغرى 25 درجة، سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، اما اسوان فالعظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
0: طيب الجو لسه مستمر في الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد الجو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر.

اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوا مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جوما فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: موجود لو سمعت. يا جماعه يوسف ظالمني جدا النهارده، معرفش جاي بطاقه غريبه قوي، اصابع الاتهام.
1: انت على طول بتوصلي عني فكره
0: متهمني
1: وتزعلي لما امسك فيها. لا والله.
0: تعرفين يا جماعة، بما اننا في عز الصيف، احنا دلوقتي في عز بقى الصيف وسيزن بقى السمر والخروجات بقى والبحر والسفريات وكل الكلام ده، تلاقي بقى كمية جروبات اتعملت علشان نظبط الطلعة الفلانية او الخروجة العلانية او في عيد ميلاد فلان او في كمية اعياد ميلاد برضو، في ناس كتيرة قوي مولودة في شهر 8. كل سنة وانتوا طيبين. بس عمرك فكرت انه اكيد اكيد كل مره بتبقى في من الثلاث اربع خروجات خروجه واحده انت متحمس عليها والباقي انت رايح غصب عنك؟ ليه؟ عشان ما تضايقش حد، عشان لازم كلنا نبقى مع بعض، علشان الطلعه ما تبصش، عشان مش انا اللي يتقال ان انا اللي مبوظ الخروجه، كل الكلام ده. هل سالت نفسك قبل كده ليه بناخد قرار جماعي مع ان كلنا مش عايزينه؟ ده ممكن يكون في غيرك، بقيه الجروب كله برضه هما كمان مش طايقين الخروج او مش قادرين الخروج، بس كله موافق وكله متحمس ويلا بينا وكل الكلام ده. في ظاهرة مشهورة جدا اسمها أبلين بارادوكس، خلاص، دي على اسم مدينة أمريكية. ده لما مجموعة ممكن تاخد قرار محدش يوم يكون عايزه أصلا، هما مسمينها كده، لكن لمجرد ان كل واحد فكر ان الباقيين عايزينه فهو الوحيد اللي بيكون مكسوف يعترض عشان ما يبوظش الأجواء ويكون هو السبب في كده. يعني المسمى ده أو الحاجة، الحالة دي اللي احنا قلنا عليها دي، كانت طالعة بسبب عيلة قاعدة في بيتها في يوم عادي جدا مستمتعين بقى بالمشروبات الساقعة والتكييف ومنتخين في البيت، فجأة الجد قال ايه رأيكم نروح نتعشى في مدينة أبلين؟ دي مدينة بعيدة جدا على بعد 120 كيلو منهم ومشهورة بالمطاعم. الجد مش عايز أصلا إن هو يروح، لكن خايف يكون سبب إن باقي العيلة عايزين يتفسحوا لكن هو اللي منعهم. عارفين إحساس الإحساس اللي هو أكيد كلهم عايزين يخرجوا بس قاعدين علشان، فأنا لازم أطلع أنا بالقرار، ما تيجوا كلنا نخرج، تمام؟ بعد كده الزوجة قالت دي فكرة ممتازة جدا، مع إنها من جواها مش عايزة لأن وراها شغل كتير في البيت وشايلة همه، لكن خايفة لا تقول للجد لأ فيزعل منها. دي الزوجة. الزوج قال تمام يلا بينا. هو كمان مش حابب أصلا إن هو يسوق المسافة دي كلها لأنه هو اللي هيسوق بيهم، لكن طالما قال مراته مبسوطة يبقى هو مش عايز يضايقها. الحما بقى، الحما قالت أنا جاهزة من دلوقتي وهي تعبانة جدا لكنها مش عايزة تبان إن هي السبب. كل واحد من فرد في العيلة قرر إن هو يوافق ومتحمس جدا ومن جواه مش قادر يطلع، بس هو وافق بسبب حاجة تانية، يا إما خايف يكون هو سبب إنه يبوظ اليوم، يا إما خايف إنه هو يكون سبب في إنه يزعل شخص تاني من أفراد العيلة.
1: الظاهرة دي بنشوفها كتير في حاجات مختلفة، سواء في الشغل بتعمل حاجات مش كده مع مع مع مجموعة صحاب مع أفراد العيلة، وكل واحد بيبقى موافق على حاجات هو مش قادر إنه هو يعملها ولكن بتحصل، بمعنى ان كل واحد بيبقى خايف ان هو يكون مخالف للقرار اللي طالع ده، اللي هو بنخاف ان احنا نطلع الرخمين او اللي احنا اللي بنبوظ الخروجة او بنعطل المجموعة عن الاقتراح اللي اقترحوه، بعد كده نرجع نقول هو احنا منخرجش مع بعض ليه، لا خلاص عشان ما نوقفش المراكب السايرة يلا بينا كلنا نوافق. اول تاني حاجة في عندنا الضغط السلبي، السكوت بيتم تفسيره على ان هو موافقة، يعني في احيانا كده بيبقى معمول الجروب وفي ناس تقول لك انا مش هرد على الجروب غير لما الاقي حد دخل اعترض، لما لقى ان الناس كلها ما اتكلمتش ما حدش اعترض يعني فخلاص فهو سكت عشان هو هيمشي مع الفلو بتاع الجروب ده وهيشوف الناس هتعمل ايه وهيعمل زيهم. تالت حاجة بيقول لك افتراض سوء الفهم، بنفترض ان كلام غيرنا معناه ان هم متحمسين حتى لو بيقولوه كمجرد فكرة او اقتراح، وكمان بسبب سوء التواصل لو في تواصل سلس كل طرف هيقول رأيه بوضوح ونلغي الفكرة من اساسها، لكن سوء التواصل بيؤدي لحدوث الظاهرة دي، تمام؟ لما بيبقى فيه كمان قرار جماعي محدش بيحس ان هو المسؤول لو النتيجه طلعت وحشه، لان هو ده بيبقى فيه توزيع على المسؤوليه على الجميع، ان في حد اقترح والباقي كله محدش اعترض. يعني حتى ساعات بتيجي ايه لو واحد اعترض في الاخر خلاص يقول له يا عم لا ما انا لسه ما انا قايل الاقتراح ده من يومين وكان كله موافق، هيقول له انا ما وافقتش، قال له ماشي بس طب ما اعترضتش ليه بدل ما انت سكت؟ خلاص يبقى احنا مكملين في الاقتراح وكبرنا من الفكره اللي احنا اقترحناها من شويه. في ناس بتخاف من المواجهه، ممكن يكون مش عايز هو القرار ده بس مش عايز يدخل في جدال مع اشخاص كتير، فبيبقى مستني برضو ان هو ما يبقاش اول واحد معترض على القصه دي، خصوصا لو الباقيين موافقين. يعني كل واحد فاكر ان هو الوحيد اللي مش مقتنع فايه فبيسكت، وفي الحقيقه الكل بيفكر زي،
0: يعني هو لو كل واحد قال افكاره اللي جواه بصوت عالي هتلاقينا كلنا بنقول نفس الحاجه. يا مش قادر على المشوار ده خالص، يا احنا نسوق كل ده، طب وايه لازمتها ندب المشوار ده كله لما ممكن نخرج في حته قريبه، لما ممكن اصلا نلغي الموضوع ونأجله ونخليه يوم تاني. بس اللي بيطلع منك ايه؟ يلا بينا احنا متحمسين جدا. كم مره بيحصل لنا الموقف ده؟
1: تحصل كتير. وبقول ان في واحده مهمة جدا واتكلمنا في الموضوع ده قريب، فكرة الفومو، فكرة اللي هو في برضو ظاهرة تانية اسمها فومو. فومو دي اللي هو fearing of missing out، يعني ان انت تبقى خايف ان في حاجة هتفوتك حتى لو مش قادر. يعني احيانا بيبقى في اقتراحات كتير جدا بتبقى انت اوريدي في خروجه وحد يقولك طب ما تيجي نعدي على فلان نروح نسلم عليه، تعال نروح ماشي انا مش قادر بس يلا بينا عشان ما فيش حاجة تكون فايتانا. تمام؟ فدي بتبقى احساس وكتير جدا بتخرج خروجات بتحس ان انت خرجت خروجه وبتبقى راجع منها تعبان بزياده، وان الخروجه دي ما كانتش ليها لازمه لان انت اوريدي كنت خارج قبلها، فانت
0: او كنت تعبان
1: مش مفوت حاجه، فبالتالي انت عايز تحضر كل الفعاليات اللي بتحصل حواليك لمجرد بس ان انت ما تبقاش مفوت.
0: وكل مره لما بتخرج عشان خايف لا تفوتك حاجه ولا مش عارفه ايه تلاقي انت
1: فتكش
0: اي حاجه.
1: صح، بتبقى تفاصيل كده بتحس ان انت اتفصت شويه على اليوم. يعني في ايام بيبقى اليوم حلو قوي لحد الحته دي، لا يقول لك تعالى بقى نكمل للاخر بقى، تعالى ده
0: نجيب اخرها خالص.
1: بالظبط،
0: انا هجيب اخرها خالص عشان ما فوتش لحظه تعدي كده، اللي هو يقول لك كل مره بمشي من الخروجه او ما بروحش الخروجه بلاقي بقى التليفون تاني يوم بتاع ده انت فاتك بقى كل حاجه، ده انت فاتك امبارح مش عارفه ايه، فانا مش عايز بقى يفوتني.
1: وبتروح وبتلاقي ان ما فيش اي حاجه فايتاك، وان انتوا تعبانين والناس كلها بتتكلمش مع بعض
0: حدش طايق نفسه،
1: كل واحد جاي من
0: يعني وكلهم تعبانين ورايحين بالعافيه عشان ما يفوتهمش حاجه، فمن كتر ما هم تعبانين مش قادرين يعملوا حاجه.
1: يعني فدي ظاهره عامه موجوده في حياتنا بشكل كبير جدا، فكره ان احنا ما بنبقاش عايزين نروح اماكن ولكن من الضغط المجتمع اللي

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: الشوطة من بعيد، حلوة، أبوها جول، جول جميل جدا.

وخطره.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بنتكلم على ليه ممكن مجموعة كبيرة كلها تاخد نفس القرار وتبقى موافقة على القرار ده وهم من جواهم مفيش حد فيهم عايز يعمل الحاجة دي. قلنا الأسباب كتيرة جدا وعد علينا الموضوع ده كتير قوي، يبقى في خروجة متزبطة وانت مش نايم كويس وانت تعبان وانت كنت لسه خارج قبليها بيوم، بس في خروجة بتتزبط وعدد كبير من الناس ومش عايز تبقى انت الشخص السلبي اللي بيخش يعترض على حاجة او تبقى انت اللي بوظت الخروجة او في حين انه ممكن يحصل تظبيطات معينة وتلاقي مثلا شخص واحد دخل قال طب جماعة لو ينفع نأجلها ياريت، لو ما ينفعش خلاص مش مشكلة، تلاقي بعديها سيل من المسجز ايه رأيك لو نأجلها فعلا، انا كمان مش عارف ايه، انا كمان كله بيبقى قاعد مستني شخص واحد يعترض او يقول الرأي اللي هو نفسه يقوله عشان هو يمشي وراه.
1: بس بيبقى فيه شوية قوانطة كده بتاعت احيانا ان انت ممكن تكوني مستنية ان حد يعترض، ولما حد يعترض تعملي قوانطة اللي هو ليه يا عم ما انا خلاص زبطت يومي بتاع، تلاقي اللي كان اقترح في الاول تلاقي اللي اقترح في الاول خلاص يا فندم مش مشكلة هنعمل احنا الموضوع
0: لا
1: ده
0: لا لا لا
1: خلاص لا نستناه عشان نبقى كلنا مع بعض، خلينا نستناه مش مشكلة عشان نبقى كلنا مع بعض، يقولك يا بنتي خلاص بدام انت شارية الفكرة وهو ده اللي معطلنا وهو مش هي خلاص وانا كمان شير الفكره ونبقى نعمل كده معاه تاني، نبقى نروح المطعم الفلاني ده او الخروجه الفلانيه دي او اي
0: انا
1: حاجة.
0: وانت وبابا وماما
1: بالظبط وناهد وكلنا، بس هي الفكره كلها ان انت بس الاونطه دي تختاري الوقت الصح اللي تعمليه فيها.
0: صح كده عرفنا يا جماعه يوسف بيعمل ايه في الجروبس، يعني
1: ما انا بطلت الاونطه دي بقى لان لبستها كتير
0: خلاص
1: لبست الاونطه دي كتير.
0: بتعترض ولا ما يوسف ما بيعمل شكر بيردش على اي حاجه خلاص
1: كم ورد
0: سيبهم يزبطوا كل حاجة،
1: هو ممكن ساعات لها من بدري أقول جماعة
0: جماعة أنا أوت
1: أنا مش
0: فكرة جميلة جدا
1: سنة مش معايا
0: بس أنا أوت أنا آسف جدا. طيب في حد مش كاتب اسمه بيقول لنا أنا بقى بقول رأيي وبقول بعده على طول ورأي الأغلبية طبعا هو اللي هيمشي في الآخر، مفهوم هو في الآخر بتبقى برأي الأغلبية وانت بتبقى اللي هو عايز تبقى برضو ايه يعني محايد اللي هو جماعة معلش انا مش هقدر اعمل كده، بس طبعا طبعا لو كله عايز انا ان تلاقي حد ابتدى ايه
1: يتسرسب واحدة واحدة كده
0: ايه ده طب هو رفض وما رفضش رمى الكرة في الملعب اقفش في دي ولا في التانية ولا ايه، تلاقي بقى الشخص اللي متحمس جدا هو دايما اللي بيبقى عامل الجروب اصلا.
1: في ناس بتبقى عاملة حسابها من الاول خلاص ان هي مش هتروح وبتيجي قبل اليوم نفسه اللي خلاص متفقين عليه عشان يبتدي يخلع فيطلع بحاجة طرقة، يعني يتقال الخبر قبلها بساعة أو قبلها ب 24 ساعة على طول اللي هو قبلها بيوم يقولك أنا للأسف حصل لي حاجة النهاردة ضروري مش هقدر أكون متواجد معاك بكرة في الحاجة اللي أنا كنت موافق عليها قبل كده فكملوا أنتوا ربنا معاكوا وأنا مش هبقى موجود وهفوت الطلعة دي
0: بالزبط.
1: فدي برضو دي مدرسة ناس، وفي ناس تانية بتستنى لحد آخر لحظة لعل وعسى انها تيجي من حد تاني خالص،
0: كله بيبقى قاعد مستني حد يقول لأ، يعني أوقات انت أصلا بتبقى متفق مع واحد صاحبك هنتقابل بكرة الساعة ستة بالدقيقة نروح المكان الفلاني وهنتقابل، وانت تبقى من ساعة ما بتصحى من النوم لحد 5:30 عندك امل ان هو اللي يلغي الموضوع، يا رب يلغي يا رب تيجي من عنده يا رب تيجي من عنده. طب احنا ليه ما بنبقاش عايزين تيجي من عندنا عادي لو احنا مش عايزين نعمل ده، ما عادي يا جماعه ما نقول لا نقول مش قادرين.
1: التواصل المفروض يكون سلس وسهل وما يكونش فيه ضغط على يعني دايما، احيانا ما هو في ناس بيبقى عندها الفايب او بتديك الفايب اللي هو بتاع احنا لو فلان اعترض او فلان قال انا مش جاي بنبتدي نقفش منه او ناخد منه موقف كده، بمعنى ايه ان هو بيبقى هو البارتي بوبر في اللي هو الشخص اللي بيبوظ دايما اي خروج تمام. فليها تركيبة كده معينة، فانتي ما تخلينيش بقى ان انا اكون موافق عشان خاطر ان انا خايف اقولك او ان انا خايف ان انت تركواريني او تحطيني في ركور ان انا دايما هذا الشخص.
0: صح.
1: خليها الموضوع خليه ببساطة احمدي ان انا لو قلتلك لا ده شيء ما يزعلكيش
0: ما تاخدوش على
1: عشان احيانا هبقى مضطر انزل معاكي وانا مش او انا عايزك الخروجة دي وانا جاي على مضض كده بس عشان يبقى اسمي مش الشخص اللي بيبوظ الحاجة، مش
0: الشخص اللي بيفوت، وعلشان
1: مش كل مرة انا اللي ببوظ الخروجة بتاع اديني عم نزلتها بقى ايه بقى اللي كان ايه اللي كان هيفوتني بقى. فبتنزل انت بفايب برضو تاني. فبالعكس هو يا جماعة نو بريشر، مفيش اي ضغط يا جماعة، احنا بنقترح ان احنا هنروح المكان الفلاني، هنخرج في المطعم اللاني، هنروح نسهر في المكان الفلاني، بقى جايين ولا من غير بقى ما نخش بقى نقفش، وان القفش ده هو اللي بيخلي الناس توافق غصب عنها. انا برضو مش عايزك تكون زعلان، وفي نفس الوقت مش عايز برضو يتقال عليا ان انا المبوظات. يعني
0: بيبقى في زن وضغط برضو من بعض الناس اللي هو ايه مشكلتك، طيب مش عايز تيجي لي، ما ينفعش تيجي لي عشان كذا كذا، يبتدي يحللك مشاكلك ويزبط لك يومك، بحيث انه هو خلاص انت مزنوق بقى، انت ما انت طلع لك حل، طب اعمل ايه؟ خلاص همشي على الكلام اللي هو قال عليه، وهضطر ان انا اروح الخروجة، بس النتيجة ايه؟ ان انت مضغوط عليك ورايح الخروجة دي غصب عنك ومش قادر، وبتبقى اللي هو ندمان تاني يوم، طب ما انا تاني يوم عندي شغل، انا كان ممكن اريح، انا كان ممكن اعمل، كان ممكن.
1: لا خلاص احنا اوريدي يعني في ناس احيانا بتعمل خروجة في خروجة، لك احنا نروح المكان الفلاني ده وبعد كده نروح المكان العلاني. احيانا ممكن تبقى لذيذة على فكرة، يعني ما بقولش انها مش لذيذة، بالعكس بتبقى حلوة وتحس فعلا ان انا كويس ان انا جيت لانك هتفوتني، بس في اوقات تانية وبتبقى اغلبية الاوقات بيبقى فيه التفاصيل دي، اللي هو انا عايز اروح اسلم على الناس كلها، المجموعة اللي في الحتة دي والمجموعة اللي في الحتة الناحية التانية، خلاص خلاص بقى يعني. وبتلاقي ان الموضوع بينتهي بيه الامر ان هو احنا ما احنا بندور على حاجه نقولها، بندور على حاجه نعملها، مش عارف ايه، طب ساعه يا جماعه ويلا بينا نقوم عشان ايه، خفيف خفيف، ومنتحجج ان احنا جايين من حته تانية فاحنا تعبانين منها، فاللي هو خلاص بقى احنا جينا بس عشان نقول لكم سلام. طب ما نكمل اول اصلا،
0: تبقى داخل المكان او داخل الخروج او داخل على الناس بتدور على الحجه اللي هتقومك.
1: صح،
0: ليه بنعمل؟
1: فخلوا دايما الخروجات تبقى امرها اسهل وابسط بكتير.
0: يا ريت.
1: صح،
0: يا ريت. لما بقول لا مش هنزل او مش قادر اروح، بيفضلوا يزنوا كتير لحد ما اتكسف واروح، ده اللي احنا بنقوله. دي اسماء تهامي، صباح الفل عليك يا اسماء. ده الضغط بقى، الضغط اللي احنا بنتكلم عليه، وفي الاخر انت بتتكسفي وبتحسي اللي هو مش عايزه اطلع انا الشرير في قصه احدهم. مش عايزه اطلع انا الشخص الكئيب اللي عايز يلغي الخروجات، واوقات بقى تقعد تقول ايه انا الخروجه دي استحاله الغيها، انا لاغي اللي قبليها ما ينفعش الغي دي كمان. فتكلم حد من صحابك تقول له ما تشيل انت الطلعة دي،
1: صح جدا،
0: اطلع انت طلعت ان انت تلغي، ما ينفعش، انا كده خلاص اكني الشخص بقى النكدي اللي مش عايز يخرج، وانا اللي ببوظ الخروجات. خصوصا ان في ناس ما بتصدق تلاقي الشخص اللي اعترض، وتقعد بقى تغسل فيه يومين تلاتة، مش انت اللي بوظتنا الخروجة، مش انت اللي عملت، هو اصلا الشخص ده بيبقاش قادر يخرج الخروجة، بس بيصدق يمسك في حد تاني ويعلق عليه الشماعة.
1: صح،
0: على طول. حد بيقول مفيش أحلى من لغي الخروجة والقعدة على الكنبة.
1: طبعا.
0: اه يا مي والله.
1: طبعا. طيب يلا بينا نطلع نسمع حمزة نمرة بلدي يا بلدي، وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني على طول.
0: بلدي يا بلدي.
1: صباحكم زي الفل.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه، نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: استعد الوقت تسعة، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا امام ويوسف التهامي, ومكملين ان شاء الله والحد الساعة 10. عايزين نصبح على زميلنا وصديقنا واستاذنا واخونا وحبيبنا واللي واقف لنا بالنصب الاخ والزميل يوسف الحسيني. صباح الفل والجمال عليك يا يوسف.
2: وحشنا يوسف جدا جدا.
1: توصل
2: جدا.
1: بالسلامة.
2: توصل بالسلامة. مسافر ولا ايه ولا رايح فين؟
1: وارجوك بعد كده لما يعني تتعرض لحاجة زي كده تاني تبعت لنا بشكل شخصي. ماشي, عشان الدنيا
2: خلي الموضوع بس ايه
1: في بيتها لوكي كده
2: في بيتها بس.
1: تمام. صباح الفل.
2: طيب يا جماعة, يوم الاربع يعني الساعة التانية, يعني فقرة احضرونا احضرونا بجد, فقرة احضرونا اللي بنعرض فيها مشكلة حد بيكون بعت لنا مشكلة عنده وعايز ياخد رأينا ورأي المستمعين ويلم الناس عليه كده ويشوف الموضوع ده ممكن يتحل ازاي. احنا بنقول المشكلة, الناس بتبتدي تسمع وتقول الحلول من وجهة نظرها, لو حد مر بنفس الموضوع ده ازاي قدر ان هو يحله, تجربته كانت عاملة ازاي. يعني كلنا بنحاول ان احنا نفيد بعض بحيث ان احنا نطلع بحل في اقل الخسائر يعني. وفي الاول وفي الاخر ده قرار صاحب المشكلة نفسه طبعا, يعني كل واحد بيقول رأيه وممكن يعمل ايه وكل الكلام ده, وانت بقى تشوز منهم وانت تشوف عايز تعمل ايه. فدي فرصتكم ان انتوا تبعتوا لنا على 015-5952-1006, بعتوا لنا المشكلة اللي انتوا بتتعرضوا لها الفترة دي, حاجة شغلة بالكم مش عارفين تخرجوا منها ازاي, حاجة مضايقاكم مأثرة عليكم,
1: بتاخدوا رأي ناس حواليكم كتير والاراء كلها مشتتة, فانت مش عارف عايز تجمع اكبر عدد من اراء الناس, وانت في الاخر انت اللي بتختار لان انت سيد قرارك, انت صاحب الموقف. دايما نقول اللي ايده في المية غير اللي ايده في حتة تانية, فيعني ما ينفعش ان احنا نحكم على المواقف الناس من خلال ان احنا عدينا بمرحلة
2: بالزبط.
1: انا وفن عدينا بنفس الموقف, بس انا كان
2: ظروفه غير ظروفي, الموقف غير
1: بالزبط.
2: الشخصية غير الشخصية,
1: لان احيانا الناس كتير تقولك ايه انا بعرف انصح غيري بس ما بعرفش انصح نفسي او امشي بالنصيحة صح. دي بنفسي, عشان انت بتعرف تنصح غيرك عشان انت ايدك بتبقى في المية وهو ايده في النار, فبيبقاش عارف ياخد القرار ده, بس انت بعد الشهر لما ايدك بتبقى في النار ما بتبقاش عارف تاخد القرار ده,
2: بتبقى
1: محتاج بقى جماعة اللي ايده في المية
2: يكلمني يا ريت يجي ويقول لي اعمل ايه,
1: هتاك حد ايده في المية
2: دلوقتي, وخصوصا بقى لو اول مرة تعدي بالمشكلة دي, ايه ده هما بيعملوا ايه في الحالة دي
1: بالظبط,
2: اتصرف ازاي واروح فين واجي منين. وطبعا اللي بيبقى بره المشكلة بيبقى يا نهار ابيض على كمية النصايح اللي بتنزل, هو مش في المشكلة فهو مرتاح ان هو يقول لك تعملي, انا لو مكانك هعمل كذا وهعمل كذا. وفي ناس مرت بنفس الموضوع ده وبتبقى عن تجربه بقى بجد, اللي هو ايه اسال مجرب ولا تسال طبيب. فشوف اللي عدى بنفس المشكله حلها ازاي, ايه الخسائر اللي حصلت, هل انت هتقدر تتحمل ده ولا لا. برضو ان انت تاخد راي الناس بيريح
1: أكيد.
2: حداً ما.
1: أكيد. بس تنويه بتاع كل حلقة أربع إن في الأول في الآخر أنا وفنا بنعرض رسائل بتاعت يعني بنعرض المشكلة وبنعرض رسائل بتاعت حضرتكم, لا إحنا المجرب ولا إحنا الطبيب عشان في ناس دايماً بتبقى
2: بنخلي مسؤوليتنا,
1: عايزة رأينا إحنا بالزي يعني, أرجوك ما تعملش كده, أنا عشان بحبك وعشان بحبك بلاش تعمل أو تعملي كده.
2: شكرا
1: في نفسك. فإحنا بنعرض بس وجهات النظر, وممكن بعد الشهر نتسحب من لساننا ولا حاجة, مش شرط تاخد بالكلام ده, بس في الأول في الآخر أنت سيد قرارك, أنت اللي بتعرف الوضع عندك عامل إيه والموقف نفسه بأبعاده بحيثياته, لأن في حاجات أنت بتبقاش حكيها كلها, بس حاول على قد ما تقدر وأنت بتبعت لنا الرسالة تبقى موضح بس التاتش بوينتس المهمة في القصة عشان أو النقط الهامة يعني عشان خاطر نقدر نوصل لحل, يبقى لو بعد الشر فيها خسائر نخرج بأقل خسائر.
2: فكرة كمان إن أنت في أوقات بتبقى في مشكلة مش عارف تحكيها لصحابك, مش عارف تحكيها للناس اللي تعرفك, محتاج تحكيها لحد ما يعرفكش علشان عايز حل ملوش علاقة بيك, عايز حد ما يحكمش عليك, ما يقولكش انت ازاي تعمل كده وانت ازاي مش ما انت غلطتك من الاول, هو مش عايز حد يبكته, هو عايز من الاخر بيستنجد بالناس، حد يقول لي اعمل ايه الصح وانا هحاول ان انا اعمله على قد ما اقدر. ابعتوا لنا يا جماعه على 015-5952-1006 فرصتكم ان انتوا تبعتوا بقى كل المشاكل، ما بنقولش اسم الشخص اللي بعت المشكله تماما. لو انت عايز او انت عايزه ان احنا نقوله اكيد ما فيش مشكله، عايزه تخشي معانا على الهوا نتكلم برضو مش هنقول الاسم، ويلا بينا
1: يلا بينا 015-5955-1006 ده الرقم اللي هتبعتوا لنا عليه المشاكل، ولو حابين تخشوا معانا على الهوا تقدروا تكلمونا من اي تليفون ارضي على 3835022 او من اي موبايل على 1006، وتقدروا برضو تشاركونا رسائلكم من على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. النظام
2: لو مفيش مشكله انا بقول لك اهو
1: هعمل معك مشكله
2: هعرض مشكلتي يلا بينا
1: يلا بينا.
2: هتسمعنا ايه؟
1: في ليجاسي وبابلو لسه منزلين اغنيه جديده اسمها شفت كلام، فتعالي نسمع.
2: انا ليجاسي من غير ما يلا

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مشكلتك. ويلا افضحك واحكي.
1: يلا بينا. في كذا حد بعت لنا في حاجات عنده, في حد عنده مشكله في في في في فيزا سفر ده.
0: لا حبيبي انت فاهمنا غلط.
1: تمام
0: انت فاهمنا غلط. لا احنا مش بنسهل امور ولا يعني مش هنتوسط لكم علشان تحلوا مشاكل عند. احنا يا جماعه هنعرض مشكله في قعده صحاب عادي وهنرغي مع بعض ونشوف الاحداث فيها ايه ازاي تطلع من الموضوع ده. ليه الموضوع مضايقك؟ يعني قعدة صحاب عادي, انما مش بنخلص ولا فيز ولا بنعمل اي تسهيلات لاي حاجة تانية خالص. فعايزين المشاكل الجميلة اللذيذة الحلوة دي بتاعتكم. والله العظيم على وشك على وشك
1: على وشك. ايه
0: انا اقول مشكلتي؟
1: ما عايزة تعرضيها. تمام, بس ما كنتيش تقول ان هي مشكلتك.
0: خلاص بقى
1: مش
0: خليها حلقة تانية واقول ان هي جاية من طيب مش طب احنا في مشكلتين. مش عارفة ناخد انهي واحدة.
1: في ال
0: بتاعت الشغل.
1: استنى
0: ولا بتاعت الشغل.
1: لا في اللي هي اعرف رأيكم. ماشي. في حد كان بعت لنا بيقول جماعة انا كنت حابب اعرف رأيكم في التعامل مع الشخص النرجسي. تمام, كنت اعرف واحد واعتبرته صاحبي بس قلب عليا فجأة مع اني اعتذرت له, بس هو ما عندوش استعداد يتنازل ونرجع زي ما كنا. رحت قلت بركة هجامها لانه كان بيستنزفني وبيستنزف طاقتي وعايز ياخد مني كل حاجة وما يديش. وليه الناس النرجسيين بقوا منتشرين قوي كده وايه اللي بيخليهم يبقوا كده اصلا؟ دي حاجة بتيجي دايما في بالي. دي رسالة جات لنا.
0: الشخص النرجسي ده يقرب له ايه او قد ايه هو قريب؟ يعني حد معاه في الشغل ولا قريب؟
1: صعبهاش عليا.
0: ماشي,
1: فما دي الرسالة اللي جات لي, فانا مش هقدر يعني ما نجمش.
0: عامة دي مشكلة اكيد بتواجه ناس كتير. اكيد اكيد عدى عليك في حياتك شخص نرجسي اكيد, واكيد عرفت بعد تعامل فترة طويلة يعني. والمشكلة ان انت بتعرف من تأثيره عليك. يعني انت مش بتشوفه مثلا بيتصرف ازاي, بيقول ايه لا, شخص نرجسي مشكلته ان هو مؤذي جدا جدا جدا. بيعرف ازاي يأذي اللي قدامه ويتلذذ في ده. يعني هو بقاش عايز يوصل لحاجة, هو عايز يأذي لمجرد الأذى, لمجرد ان هو يحس انه مسيطر, يحس ان هو اللي عمل كده. هو بيحس بقيمته عن طريق أذى الناس, او ان هو يجرح حد, او ان هو يوجع حد, وما يحبش ابدا يخسر الناس. يعني اول ما تحس ان انت فلتت منه كده, لا لا لا لا لا, يتشقلب ويعمل لك اللي يرضيك ومعلش طب مش عارفه ايه, وممكن يتحول يبقى شخص طيب جدا وخدوم جدا ويديك وقتك ويديك مساحتك وكل حاجه. اول ما ترجع تحس بالامان يتحول تاني. الشخص النرجسي ده صعب قوي. عامه قولوا لنا يا جماعه انتوا رايكم ايه في الموضوع ده وازاي بتتعاملوا مع الشخص النرجسي. بعتوا لنا على 015-5952-1006. عملتوا ايه معاه؟ اتصرفتوا ازاي؟ حميتوا نفسكم منه ازاي؟ ان في ناس بتبقى ما تعرفش تقطع مع الشخص ده, للاسف هو موجود في حياتهم سواء هم يعني قابلين او مش قابلين, بس هو موجود في حياتهم. فازاي بتتصرفوا مع الشخص ده؟ حضرتك هتقول لنا نصيحة ولا هتعمل؟
1: يلا بينا. لا نطلع نسمع أغنية المفتوني. مفتوني من الأصوات اللي ظهرت بقالها كذا سنة, ماسكة قوي لون الدراما اللي هو خطير الصراحة. عملت ابتدت بأغنية الصبر جميل, وبعد كده قدمت لنا كذا أغنية تانية وبنشغل أغنية كتير. لسه منزلة من كام يوم أغنية فرايحي لأول مرة, فتعالوا نسمعها أول مرة في عيش صباحك. الصراحة لا يعني ما من المواهب الخطيرة اللي يعني الواحد متوقع لها إن شاء الله إن هي تكسر الدنيا يعني. تمام, نطلع نسمع مهفتوني كده في حب ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.

0: طيب المشكلة جات لنا عامة بتفاصيل شوية زيادة. أنا صاحبي قريب مني بقالنا سنين، بس الفترة الأخيرة بدأت أحس إن علاقتنا بتستنزفني بشكل غريب. هو من النوع اللي لازم دايما يبقى هو الصح، وأي حاجة تحصل لازم في الآخر تطلع لمصلحته وتخليه هو الضحية أو تخليه هو الضحية. تمام؟ لو حكيت له على مشكلة عندي بدل ما يسمعني يحاول الموضوع عليه ويحكي لي مشكلة أكبر، لو نجحت في حاجة يقلل منها ويقول لي ما أنا عملت أحسن منها قبل كده، ولو اختلفت معايا الموضوع بيتحول لخناقة وكأني أنا اللي بهاجمه. مشكلة إني لما أبعد عنه بحس براحة جدا، بس أول ما يكلمني أو يقول لي إني محتاجني بحس دايما بالذنب وبرجع أكلمه تاني. وأكتر حاجة محيراني إني مش عايز أقطع علاقتنا ببعض أبدا، لأنه في أوقات تانية بيبقى شخص كويس جدا واقف جنبي على طول. أعمل إيه؟ أواجهه وأقول له إن طريقته بتستنزفني، ولا أقلل التعامل معاه من غير ما أشرح، ولا أستحمله عشان العشرة اللي بيننا؟
1: أقول ولا اسكت؟
0: طيب في مدونة، صباح الفل يا مدونة، أخبارك إيه؟ وحشانة جدا. بتقول لا ده بنرميه مش بنبقى بنتعامل معاه، هنعامله بالتجاهل.
1: شكرا يا مدونة.
0: سلاح التجاهل مع مدونة، صباح الفل.
1: سلاح التجاهل مع مدونة، هتبتدي بقى بودكاست يا مدونة. وعرض لنا الحلقات.
0: تمام. في إيه تاني؟ في حد بيقول في كذا حل، في إن أنت ممكن تواجهه مواجهة مباشرة، او ان انت تحط باوندريز او تحط حدود للتعامل.
1: بتبقى صعبة شوية انه لو شخص عشرة عمرك فجأة تقوم حاطط له حدود، بتتفهم الناحية التانية غلط، وخصوصا بقى لو شخص نرجسي. تخيل هيطلعك انت اللي غلطان، وانت اللي متغير، وانت اللي مش جدع، وانت اللي مش كذا، وانت اللي يعني بيبقى فيه لوم كتير. بجد انت بتقتنع ان انت لا انا صاحب مش كويس، انا لازم ارجع ابقى كويس. هي دي الفكرة برضه. بس لو انت قادر تعمل ده وتستمر فيه طبعا بروف، تجاهل اي حاجة وكمل في ان انت حاطت حدود وتمام. ولا فارق معايا.
0: في حد بيقول انا بقترح ان انت تقلل التعامل معاه تدريجيا لحد ما الحدود بتاعتك تبتدي تترسم ما بينكو بشكل تلقائي.
1: دي فكرة ذكية جدا، تدريجيا كده لحد ما يبقى خلاص دي العلاقة ماشية كده.
0: انت بترجعه يقف خطوتين ورا سنة، بس من غير ما تقولها له بشكل مباشر. فلو بيبقى فيه تجنب للتعامل او التواصل بشكل معين، وبعد كده بتبتدي لما بتتعامل بشكل مختلف عن الطريقه العاديه اللي هو متعود
1: عليها.
0: يتعامل بالظبط، فيبتدي يحس ان في حاجه غريبه. وعلى فكره هو ممكن يجي يتكلم معاك ويقول لك انا حاسس ان احنا مش احنا ما بقيناش ننكش في بعض، ما بقيناش نقفش في بعض، لان برضو الصداقه ما هياش كلها بصوت يعني مفروش بالورود، لا عادي بيبقى فيه شوية شوك كده. الحاجات دي بتقربنا لبعض اكتر. بس فكرة ان
1: الصداقة الحقيقية بقى
0: إن انت
1: مش هتتلام على كده، بالعكس انت هتبقى تمام، هتسمعوا بعض وتتكلموا وكل حاجة، بس انت هتتقبل ده. لو فعلا صاحبك حياته فيها تغييرات انت لازم تتقبل ده، لان هو اكيد بيواجه حاجات معينة، انت لازم تكون في ظهره، لازم تكون برضو مشجعه، وما تبقاش انت الشخص اللي بتقعد تبكت فيه وتلومه علشان هو ولا ملاحق على ده ولا ملاحق عليك. فانت كده بتبقى تأثير سلبي زيادة عليه، ان هو ما يبقاش عارف يتشجع ان هو يكمل في الضغوطات والتغييرات اللي بتحصل في حياته.
0: صح جدا. يعني فده برضو حلول من الحلول المقترحة علينا. في حد بيقول حاول تتجاهل محاولات الاستفزاز. تجاهل محاولات الاستفزاز على فكرة صعب جدا ان انت تتجاهل. التجاهل على فكرة على قد ما هو يبان ان هو لا مبالاة وان انت مش فارق معاك، فكرة ان انت تعرف تتجاهل دي اصلا ملكة صعبة جدا. يعني انا احسد الشخص اللي بجد في ايده ان هو يعرف يتجاهل
1: بجد، برافو.
0: لان انت لما بتتجاهل وانت جواك حاجات في ايدك ان انت ما تتجاهلش او تسكت عنها، الموضوع ده فيه جهاد للنفس صعب جدا جدا جدا.
1: وفي ناس تانية
0: بتخسر حقوق كتير جدا لانها مش عارفة تتجاهل. صح. فبتقول يا ريتني اكون عندي ملكة التجاهل.
1: هي الفكرة في ان انت ما تاخدش الحاجة اللي بيقولها على نفسك، خدهاش على نفسك. هو مش شرط كل حاجة بيقولها يبقى خدها على نفسي واتجرح واتأذي وازاي بيقول كده وازاي شايفني كده وكل الكلام ده، ولا ابتدي اثبت ان انا صح احسن شخص احسن، وان انا مش قصدي ان انا اعمل ده وان انا بعمل ده علشان، وتبريرات تبريرات تبريرات. طلع نفسك من الحتة دي، تاخدش الموضوع على نفسك، هو شايف ده، دي وجهة نظر بكل بساطة. هل ده سهل؟ لا طبعا مش سهل ان انت توصل للمرحلة دي، مرحلة قوة كده، جهاد للنفس فعلا عظيم.
0: يعني اقول رأيي ولا اتجاهل ولا اعمل
1: تجاهل
0: إيه؟ نفسي اعرف اتجاهل، بس ماشي هتجاهل عشان خطر كده. يلا بينا نطلع نسمع الاغنية دي، بعد كده نرجع نقول لكم على اسعار الذهب والفضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. يلا بينا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 6674 جنيه للبيع و 6640 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 5840 جنيه للبيع و 5810 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47640 جنيه. سعر الفضة عيار 999 99 جنيه للبيع 95 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: في ليلة استثنائية، كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026، دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: الفنانة فرح يوسف.
6: هو في ايه؟
5: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
6: يلا بقى
5: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
6: حاسة أقول إنك تعبت كفاية أول حد كده. أنت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك. لقي لك واحدة من سن، وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكلها لي بقى.
7: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني غير بس تسكتي، ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي خلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
5: الفنانة فرح يوسف.
6: هو إحنا اللي هنعيبه عن زيبه؟
5: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
6: طب أنا موافق.
5: نجوم أف أم على كيفك.
8: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: يلا نعمل ايه بقى؟
1: يلا نعمل ايه؟
0: طيب في حد بيقول لي ارجوك اتسحب من لسانك، ارجوك بلاش،
1: ارجوك تمام؟ بلاش صدقني.
0: في حد بيقول انا كنت مخطوبه لنرجسي، هو مش بيغلط واي حاجه عملها هو نسيها او ما عملهاش اصلا، او واول ما يلاقيني كويسه وعايشه دنيتي تمام، لا ازاي هوب على طول يطلع في حياتي، يطلع في حياتي من اي مكان وعايز يرجعني تاني لنقطه الصفر.
1: طيب كيف تخلصتي من هذه المشكله؟
0: لا ما دونا بقى كنت بعتلك بتقول لك خلاص بقى انا بنرميه، مش بنبقى
1: كده فجاه قررتي ان هو تمام الموضوع خلص فخلص، يعني هل كان بالسهوله دي ولا لا؟ لان معانا برضو حد بيشتكي من نفس الموضوع وبيسالنا كيفيه التعامل مع الشخص النرجسي.
0: شوفي سبحان الله، كانت بعت لنا في الاول كده ايه رد في المطلق، قالت لك لما كان جات لنا رساله بتاعت صاحبه المشكله لصاحب المشكله في الاول خالص، قلت لك لا ده بنرميه مش بنبقى معاه وبنتعامل معاه بتجاهل. تمام، ورينا الرساله وخلاص. بعدها بشويه بقى هي اتسحبت من لسانها، هتحكي بقى قصتها هي نفسها ان هي كانت مرتبطه اوريدي بشخص نرجسي وما كانتش عارفه ايه اللي بي بي بي بيدور يعني، وبعد كده بتقول لك لا طبعا مش بالسهوله خالص اللي انت بتقولي عليها دي ان احنا نعمل كده.
1: ما هي دي بقى الفكرة، صاحب المشكلة لما يقعد يسمع الحلول دي يحس اللي هو ايه ده، هي ليه الحلول دي سهلة على كل الناس وعليا انا صعبة جدا؟ لا الموضوع صعب وبياخد وقت، وتدريجيا لازم تحاول تطلع بره الموضوع. جالنا مسجز كتيرة حلول حلوة جدا، ان انت تحط حدود باوندريز زي ما بنقول كده، او حدود نفسية علشان هو ما يتعداش الحدود دي. هل انت هتنام تصحى تحط الحدود؟ لا طبعا، هتاخد وقتك، هتبدأ تدريجيا ان انت اسهل طريقا، بدل ما بتتكلموا كل يوم، يوم او يوم لا، يوم او يومين لا، واحدة واحدة كده، واحدة واحدة، وتحسسه انه هنعمل ايه، مشاغل الدنيا، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا انا ايه، اصلا انا ايه، كل الكلام ده، ولحد ما هو يتعود ان دي العلاقه الجديده او شكل العلاقه عامل كده، فاحنا خلاص بقيناش زي الاول. فانت حطيت الحدود بطريقه ذكيه من غير ما تتعصب ولا تاخد حاجه على نفسك ولا تحاول تقنعه بحاجه، لان افشل حاجه ممكن تعملها مع الشخص النرجسي ان انت تقنعه بحاجه. انسى. انسى.
0: طيب حد بيقول صح، طبعا صح جدا،
1: بس خلاص مش هيقرا بس انا موافق.
0: لا لا هو بيقول لك يعني احنا نبسط، بحاول بس الخصها معلش عشان الرساله طويله، بيقول لك بنحاول على قد ما نقدر نبسط الامور مع بعض ونقلل التعامل على قد ما نقدر وما نشاركش تفاصيل شخصيه معاه. انت برضو محتاج صاحب رساله يوضح لنا اكتر، هو بيقول يعني ان هو بينهم العلاقه عشره عمر يعني
1: 10 سنين يعني،
0: فهو بيقول هو يصعب عليه ان هو يسيب الموضوع كده، فهيبان ان هو اللي بايع.
1: هو صاحب المشكله بيقول انه ده صديقه عشرة سنين، مشكلته انه هو يعني اول ما الصاحب ده بيطلب المساعده او بيقع في مشكله ضميره بيوجعه انه لا لازم اساعده، لازم ابقى واقف جنبه، لازم لازم لازم، في حين ان ممكن الشخص النرجسي تكون دي اسلحه من اسلحته، ان انا اصعب عليك، ان انا احسسك ان انا محتاج لك وانت اللي مش واقف جنبي، فتحس بالذنب ان انت اللي غلط، فناخد بالنا. فالفكرة دي برضو بتبقى طريقة انت بتفضل ماشي في حلزونة، اول ما بتصدق ان انت تبعد وتسحب نفسك شوية يرجعك هو بالطريقة اللي تجيبك وانت مرتاح، يعني مفيش اي حاجة. فهو بيقول يا جماعة اتخلص ازاي من الشخص ده، او ازاي احمي نفسي وهو موجود معايا في حياتي بس احمي نفسي منه.
0: طيب في مسج بتقول المشكلة ان النرجسي بيكون توكسيك ومؤذي نفسيا جدا، او ان التعامل معاه بيبقى تعامل سام جدا للصحة النفسية يعني. طيب في حد بيقول صاحب المشكلة يحمد ربنا انه مجرد صاحب الشخص النرجسي مش شريك حياته. علي عبد السلام صباح الفل والجمال عليك يا علوة، انا اسف ان قريت الاسم الكامل، لو ده هيسبب اي مشاكل اتمنى ما يكونش. تمام في حد بيقول انا شايف ان الحل مش انك تحاول تكسبه، ان انت تحاول تبطل تلعب اللعبة دي أصلا. يعني النرجسي عامة بيحاول دايما يشدك لمكان ان انت لازم تثبت فيه ان انت صح، لازم دايما يحطك صح في وضع المتهم
1: تبرير،
0: ولازم تثبت له ان انت أحسن وان انت مش غلطان. وانا مش حاسس ان انت محتاج انك تكسب النقاش ده، انت محتاج تكسب سلامتك النفسية.
1: انا غلطان يا سيدي،
0: فبدل ما تستنزف طاقتك انت كمان معاك، حاول على قد ما تقدر التعامل. يعني هقول لك على حاجه، انت بتقول شخص عشره عمره بتاع، ياما في ناس اشخاص عشره عمر للاسف ظروف الحياه وامورها بتبعدنا عن بعض بشكل مفاجئ وبشكل مش بدون اي مبررات عادي، يعني حد انا متربي معاه وفي بيوت بعض على طول وبتاع، الدنيا خدتنا من بعض، مشاغل حوارات كل واحد اتسحل في حياته القصة دي كلها، ولكن لسه المعزة موجودة ولسه كل حاجة زي ما هي وكلها، بس ما بقيناش زي الأول.
1: بالزبط.
0: ده مش معناه ان احنا الاتنين متخانقين، بالعكس علاقتنا مع بعض ما بنشوف بعض بنمسك بعض نحن بنتشعلق. فانت تقدر تعمل كده مع الشخص اللي مضايقك، المسافة اللي بينك وبينه قريبة قوي، تقدر ان انت
1: تبسطها
0: ان انت تتسحل في دنيتك بشكل طبيعي جدا، تحافظ على سلامك النفسي وتبسط الامور، تخليها ان هي لو ما حصلتش بسبب ان كل واحد اتسحل، لا انت اللي تهيئ الظروف ان انت توصلها له، ان هو كل واحد مسحول في حياته احنا زي الفل وكل حاجة، بس فبعدنا عادي. في فترات يقولك احنا الفترة دي بقى لي فترة ما شفتوش، ما بقيناش قريبين زي الاول، مش عشان حاجة احنا متخنقناش، بس الدنيا ومشاغلها والحدوتة دي كلها. فعشان كده بس بقولك حاول على قد ما تقدر ايه تبسط الامور وتاخد جنب بشكل كده ذكي، وقت والتاني نبطل نتقابل كل يوم لو ده بيحصل، نبطل ان احنا نشارك بعض كل التفاصيل حياتنا، عشان طول ما احنا بنتعامل كده احنا عاملين بنقرب لبعض اكتر.
1: وانت بتقول صاحب المشكلة بيقول ان هو من كتر التعامل معاه طاقته بتروح، بيحس ان هو خلاص انا مستنفذ، انا تعبت، على طول في هلك وعلى طول في تبرير وعلى طول في مشاكل وعلى طول في محايلة وكل الكلام ده. كل ما هتبعد وتريح من الشخص ده كل ما هتستعيد طاقتك تاني، وهتبقى مقتنع 100% انه انا كده اريح لي بكتير، فهتتشجع اكتر ان انت فعلا خلاص تاخد جنب، والشخص ده تبقاش حاسس باي ذنب تجاهه ان انت اخدت الجنب ده منه. واحدة واحدة.
0: طيب في هشام زين بيقول ان النرجسي ملوش حل الا البعد عنه للحفاظ على قواك العقلية والنفسية.
1: الناس كلها مجتمع على الموضوع.
0: طب وكده النرجسي كده ده هيعيش لوحده كده؟ احنا ما نقول ابعد ابعد ابعد، ده من
1: يعيش لوحده بقى الصف.
0: طيب. طب سؤال منين الشخص يعرف ان هو شخص نرجسي؟ عشان لو هو في حد بيسمعنا دلوقتي، واكيد دي صفة ممكن تكون موجودة، وانا اعتقد ان النرجسية عامة ممكن تكون موجودة في كل البني ادمين، بس طبعا بنسب متفاوتة.
1: بنسب اكيد،
0: عشان برضو محدش بس يحسس ان احنا كلنا عملين نتكلم عن النرجسي وفي الاخر طب هو مين النرجسي؟ الشخص النرجسي ده مين؟
1: اول على فكرة كلنا جوانا نسبة نرجسية كده، ونسبة شر ونسبة غرور ونسبة، انت اللي بتتحكم ايه اللي يعلى عن ايه، فهو ده اللي بيفرق ما بين شخص والتاني. انت بتتحكم تبقى انهي شخصيه.
0: لو هتفق معاك ان انت ممكن تتحكمي، انت هتتحكمي لحد درجه معينه.
1: بالظبط.
0: في اوقات لما الدرجه دي تتملك منك، لا انت بتفتحي على الربع ومحدش بيعرف يمسكك.
1: صح.
0: وما انت ما بتبقيش حاسه، بيبقى في مكابره اللي هو انت الفتره اللي فاتت الغرور مش عارف تملك، لو حد في مساحه بينه وبينك ان هو يوصل لك المعلومه دي مش مستحيل تقتنع.
1: لا.
0: خلاص، لان هو ركبك. وفي اوقات انت هتحسي لو انت عند حتة معينة حط لنفسك الشرطة دي، هتبتدي تقولي انا للأسف الفترة اللي فاتت طريت، فمحتاجة ابتدي اخد تاني بالي من يعني سواء على المستوى العملي مثلا.
1: فكرة الوعي، ان انت يكون عندك وعي ان انت
0: طبعا
1: بتأذي نفسك بتأذي الغير، فاكر ان انت لا انا كده كويس، لا دي شخصيتي ومش هغيرها، وانتوا كلكوا غلط وانا اللي صح، ده انت شخص ما فيش امل منك، خلاص عيش لوحدك بقى، عيش لوحدك. بس فكرة انت يكون عندك وعي انه لا انا عايز احسن من نفسي في ده وده وده، دي مفيدة جدا، وان شاء الله ما تكملش كشخص نرجسي.
0: طيب في حد بيقول، ده عمرو مصطفى بيقول، انا كان عندي صاحب نفس الفكرة وقررت اقفل علاقتي معاه بالتدريج تقريبا سنة ونص، وبعدها بقى في حدود كتير مريحة، نصيحتي اعمل ده لان انا ارتحت جدا بعدها.
1: طب الحمد لله، يعني نرجو ان صاحب الرسالة وصاحب مشكلة النهاردة يكون استفاد من الاراء المختلفة وكل الكلام ده. ان شاء الله احنا هنشوفكم بكرة حلقة الويك اند، حلقة الخميس،
0: عندنا ضيفة بكرة. طيب داي وملك شديد هتكون موجودة معاكم في برنامجها الثلاث كروت، واحنا هنقابلكم بكرة تاني في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 10 الصبح. ظن امام ويوسف تهامي دايما موجودين معاكم كل يوم الحد الخميس، نصحصح ونفوق ونستقبل اليوم كده بمود مختلف.
1: نبدأ اليوم مع بعض،
0: يلا بينا.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز، الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و 4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر او فرنسا. الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الأردن يستضيف اليوم اجتماعا وزاريا عربيا بشأن الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في القدس بمشاركة مصر.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي التطورات الإقليمية والملفات المشتركة على هامش اجتماع القدس في العاصمة الأردنية عمان.
1: وسائل الإعلام الأمريكية تؤكد اقتراب الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز وتوقعات بإعلان عنه اليوم.
2: مصدر مطلع إيراني يؤكد أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت واشنطن تهدد إيران.
1: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق المداخل الفرعية لمخيم قلمدية شمال القدس المحتلة.
2: اليوم بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.
1: وزارة الصحة تطلق المنصة الوطنية للسياحة الصحية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية.
2: وزير الصحة والإنتاج الحربي يبحثان تطورات عدد من المشروعات القومية المشتركة.
1: نادي ترابزون سبور التركي يعلن توصله لاتفاق مع محمد صلاح لانضمام الفريق لمدة عامين.
2: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: جديد نجوم FM. عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة.

0: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي جي معاكم مع التلات كروت مع الملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يلا يا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت، معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، الساعة كاملة علشان نلعب فيها بالثلاث كروت، الكارت الأخضر والكارت الأحمر وكارت التفاوض. والأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا عن طريقها هي دي 15595506، ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 38 0 22. يا رب كلكم تكونوا بخير والدنيا لذيذة وعارفين تستحملوا الجو اللي احنا فيه ده كده وانتوا نازلين الصبح. انا حاسة ان الواحد الصبح يعني خطوة انك تنزل الصبح دي اصلا خطوة، يعني هي قرار صعب جدا. وانا حبيت بمناسبة ان الجو بدأ كده ايه يشد حلو علينا والدنيا ابتدت تحرر قوي وابتدينا ندخل في شهر 8، وانا بحس ان اول ما شهر 8 ده بيبتدي الموضوع بيبقى صعب جدا. هو انا بالنسبه لي يعني 7 بيبقى حر برده، بس 8 اول ما بيدخل علينا كده بحس انه اهلا اهلا بقى بالحر الشديد جدا اللي مش عارفين نتنفس وحاسين كلنا ان احنا مخنوقين من كل حاجه. انا بحس قوي كده في الوقت ده. وفي موضوع ليه علاقه بالجو ده بحب دايما ان انا افتحه كده من فتره للتانيه، مناسبة كمان ان في ناس كتير قوي ممكن تكون بتسمعنا لاول مره، في ناس كتيره لسه منضمه جديد انها تسمع البرنامج ما كانتش معانا الصيف اللي فات، وبحس دايما ان في خناقه كده بتاعه الصيف لما الجو بيدخل كده خناقه الصيف والشتاء دي دايما بتطلع. فبحسيت انه يعني الناس ما حضرتش معانا الخناقه دي السنه اللي فاتت فتحضرها معانا السنه دي، نتكلم شويه عن الصيف وفكره الناس اللي بتحب الصيف والناس اللي ما بتحبش الصيف وبتضايق منه جدا، لان احنا مختلفين قوي في الموضوع ده. يعني ناس كتير قوي بتبقى بجد بتحب الصيف وبتبقى بتستناه علشان بقى جو بالنسبة لهم كده بيبقى خلاص مش برد، هما بيكرهوا البرد فبيبقوا حابين قوي الصيف بقى عشان البحر والسفر والسهر والأكلات الصيفية. وناس تانية بتبقى بجد بجد بتكره الحر بكل الطرق بسبب ان هو الحر بقى والزحمة والمصاريف الكتيرة اللي بتبقى في الصيف، خلاص خروجات كتير وسفر كتير فالموضوع بيبقى بالنسبة لهم سخيف جدا. فكرة الصيف دي بالنسبة لها بتبقى سخيفة قوي، حتى أكلات الصيف دي هما ما بيحبوهاش خالص، حاجات البطيخ بقى والحاجات اللي بنستناها كل صيف دي هما ما بيحبوهاش خالص. فاحنا مختلفين جدا، وبما اننا مختلفين جدا فطبعا الثلاث كروت دايما بيحل المسائل دي ونشوف كل حد فينا بيختار انهي كارت من التلاتة. فقولوا لي يا جماعه بتدوا للصيف انهي كارت من الثلاث كروت، كارت اخضر ولا احمر ولا تفاوض اللي هو يعني ولا ما بتحبوه قوي ولا ما بتحبوهوش خالص، فيعني في النص كده عندكم حاجات بتحبوها حاجات ما بتحبوهاش في النص. كارت التفاوض انتوا عارفين كده ايه بيبقى دايما ايه اللطيف ايه في النص كده، ولا كارت اخضر ولا كارت احمر، فبيجي كارت التفاوض حبيبنا الكارت الاقرب لقلبي. انا كتير قوي بلعب كارت التفاوض ده. ماشي، بعتوا لي على 015595506 ده رقم الواتساب، ونجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38 0 22. معنا لعبه لذيذه كده كمان النهارده ممكن نلعبها على التليفون، اللعبه لذيذه برضو ليها علاقه بالصيف عشان تعرف بالظبط انت حتى مع نفسك كده لما تسأل بسرعه تعرف ايه الحاجات اللي انت بتحبها فيه وهل بتحبها فعلا ولا لا. ماشي ماشي، تعالوا نبدا بقى ايه بتوليت وسان لوفان نانو. وحاسه ان احنا النهارده بما اننا بنتكلم عن الصيف نخلي الاغاني كلها بقى اغاني صيفيه كده واغاني لسه نازله وكلنا بنسمعها جدا، فحسيت انه تعالوا نعمل كده النهارده. وقولوا لي برده ايه الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها النهارده. تعالوا نروح نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع الملك شديد.

0: لك ايه، افتح التكييفات على الاخر وافتح الباب برضك على الاخر وشغل كل المراوح وديها لحط الباب وفرش
1: للارض تاني. جماعه في ناس كتير قوي دلوقتي بجد بتعيش احلى ايام حياتها، وناس تانية عايشه الحاله دي بتموت، هي بتموت بجد، هي خلاص مش قادره تستحمل الحر، مش عارفه تتعامل مع الناس، مش عارفه تمشي في الشارع، هم خلاص بجد بيبقوا مخنوقين جدا من فكره دخول الصيف، من فكره الحر، من فكره ان هم مخنوقين، هم مخنوقين، ولما بيتخنقوا خلاص كل حاجه بقى قفلت، ولا عارفين يشتغلوا ولا عارفين يخرجوا ولا عارفين يتعاملوا مع الناس ولا عارفين يركبوا مواصلات، مش عارفين يعيشوا خالص في الجو الصعب ده قوي. وفي ناس تانية لا عايز ده الجو جميل جدا، ده انا بحب الصيف قوي وحب الدفى، مع انه مش دفى، يعني احنا تخطينا حاجز الدفى، احنا في حتة تانية خالص، ده مش دفى يا جماعة، خلينا متفقين. فاحنا مختلفين جدا، ولما بنكون مختلفين كده دايما بنلعب بالثلاث كروت. صوت الجرس اهو، معاكم كارت اخضر واحمر وتفاوض، قولوا لي بتدوا للصيف انهي كارت من الثلاث كروت على حسب بقى بتحبوه مش بتحبوه، عايشين الحاله دلوقتي شكلها عامل ازاي. ماشي اوكي، عايزه بقى ايه في انا ازيك يا ملك، انا كارت احمر، انا بكره الصيف لو مش قاعده على البحر او في التكييف، بحب الشتاء جدا جدا. ساره طبعا الفل عليكي يا ساره، اعتقد في ناس كتير قوي ممكن تكون زيك، بس تالي انت ممكن تكوني بتدي بقى لفكره الصيف دي كارت تفاوض، لان انت بتحبي حاجات في الصيف بس في نفس الوقت ما بتحبيش برضو حاجات تانية، يعني في شرط الشرط ده لو اتحقق وبقيتي قدام البحر خلاص بتحبي الصيف، قعدتي في القاهرة بتحبي الشتاء، فاهمة قصدي؟ أو في المحافظة يعني اللي انت فيها اللي هو ما بتكونش فيها بقى فكرة البحر والمصيف والخروج والفسحة بتاعة السفر دي يعني. ماشي أوكي، دي سارة. في كارت اسود، هو اللي بيحصل ده طبيعي، ربنا يسترها علينا بجد. اسراء، اسراء متازمه جدا من الموضوع، اسراء تعبانه موت. صباح الورد يا ملوك، انا سمعت عن خناقه العيد بس خناقه الصيف ده جديده عليا، بس هو الصيف فعلا كفيل انه يخلي الناس كلها تتخانق مع بعض بسبب انه بيضايق الخلق حقيقي. لا هدير، انت ازاي ما حضرتيش خناقه الصيف والشتاء دي؟ دي خناقه دي دايره على السوشيال ميديا طول الوقت، اول ما الشتاء بيدخل الناس بتوع الصيف خلوا بقى بتوع الناس بتاعه اللي بتحب الشتاء دول يبقى مبسوطين وشايفين الجو اللي احنا عايشين فيه عامل ازاي، وبرضو لما الصيف بيدخل علينا بتوع الشتاء بيقعدوا بقى خلاص مخنوقين جدا من اللي حبوا الشتاء دول وقرفانين منهم قوي، وعشان تبقوا مبسوطين اهو الجو اهو حرر وكلنا مخنوقين ومش مبسوطين ومش عايشين حلو. فالخناقه دي موجوده في كل حته، افتحي السوشيال ميديا بس على اي بوست ليه علاقه بالصيف الايام دي كده هتلاقي بقى الناس، يا ناس تقول لك لا برضو بحبه حتى لو حر انا بحبه جدا، وناس تقول لك لا مش قادر استحمل، مش قادر استحمل خالص. هتلاقي بقى حاجات كتير قوي زي اللي انا شغلتها كده من شويه، ناس بقى عايزه هوا وناس عايزه تلج وناس فريش للارض تلج، في ناس بجد بجد ما بتستحملش. انا اختي يا جماعه واحده انا من قلب الحدث كده ما بتستحملش الحر خالص، حروها بس وخلاص هي كده اتقفلت من كل حاجه في الحياه، ما تتكلموش معاها اصلا. ففي ناس كتير قوي قوي كده. في ادي للصيف الكارت الاحمر لاني ما بطلعش مصيف فيه وعايز اسمع شط اسكندريه. ماشي، ده مين رقم اخره 292، مش عارفه ده ولد ولا بنت. صباح الفل عليك او عليكي شتا طبعا. محمد عبد الله، صباح الفل عليك يا محمد. اوكي، يعني بتدي للصيف كارت احمر. تحب ايه في الشتا؟ طيب يعني تحب ايه في الشتا وايه اللي مش بيخليك برضو تحب يعني في الصيف؟ في حاجات حلوه وخنيق، بس يعني ايه اللي مش بيخليك تحب الصيف؟ حب اعرف برضو الاسباب. الصيف طبعا كارت اخضر، حركه مش زي الشتا، حركه على طول وسفر، مع ان الصيف حر جدا بس بتعدي. احمد متولي، صباح الفل عليك يا احمد. فاحمد هو برغم كل حاجه بتحصل في الصيف بس هو مبسوط بيه وبيحبه. صباح الخير يا ملوكه، ضحكه الاذاعه بجد والله. بدي كارت اخضر طبعا، صباح الفل عليك يا ملوكه. بتحب ايه في الصيف بقى؟ برضو يا جماعه في حاجات كتير قوي بتحصل، في احداث كتير قوي بتحصل، في يعني في اكلات صيفيه لذيذه جدا بنستناها، البطيخ بقى والتين بطيخ والتين ومانجا، وفي حاجات كتير قوي بنستناها وانا بحب كل دول. انا برضو من عارفين يا جماعه الناس اللي بتفضل قاعده جنب عربيه التين، انا احب التين جدا. ففي اكلات كتير قوي بنكون مستنيينها. السفر برضو بيبقى لذيذ جدا، السهر الواحد بيبقى عنده طاقه ان هو يسهر اكتر، مع ان برضو الشتاء بيبقى السهر فيه حلو ودافي كده ولذيذ، بس برضو السهر في الصيف بيبقى حلو قوي. السفر بيبقى لذيذ جدا، ان انت بقى تتجمع مع صحابك واهلك ده بيبقى لذيذ قوي، تسافروا مع بعض بيبقى لذيذ موت. فالصيف في حاجات كتير برضو حلوه. ثلاث كروت، يومك سعيد يا ملك. هدي الصيف كارت تفاوض، بحس بره بحس بحر بس بنبسط. عايز اسمع حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان او جات شويري، سلمي لي على نوره من المنصوره وعلى صافي من حلوان، محمد سمير كنفاني، تحياتي من اسكندريه. صباح الفل عليك يا محمد، وحاضر نشغل حاجة لذيذة كده ليها علاقة بالصيف، لأن حاسة النهاردة بما أننا نتكلم عن الصيف يعني نشغل أغاني برضو لذيذة كده فيها حركة. ديلو كارت أحمر أكيد، أنا بحس أنه فصل ما فيهوش أي مميزات غير أن فاكهته أحلى من فاكهة الشتاء، بس دي الميزة الوحيدة، مش لاقية مميزات، لكن الشتاء بحس كل مميزات دي. حبيبة يعني صباح الفل عليك يا حبوبة. دي آراء، دي آراء، فاكرين الوايد بتاع دي آراء، كل واحد حر. إسماعيل سعيد، أحلى شيء عندي الصيف من العراق. صباح الفل عليك، الجو عندك ايه بقى والحراره كام؟ بتتكلم عن الصيف بقلب قوي كده. صباح الفل عليك يا ملوك، انا بعشق الشتاء، بموت في الشتاء، بكره الصيف جدا، وكمان عايش في الصعيد يعني جهنم بصراحه يا جماعه. كل اللي عايشين في الصعيد يعني ربنا معاكم، انا متخيله الجو دلوقتي ممكن يكون عامل ازاي. انا متخيله اصلا اول ما بتسمعوا ان شهر 8 داخل عليكم وما كلكم بتهربوا مش عارفين تروحوا فين، لان بجد الجو بيبقى حر جدا. ولو تاخدوا بالكم يا جماعه احنا بقى وصلنا في حته كده انه لا بروح اعمل حاجه ولا تكييف عامل حاجه، التكييف عايز تكييف، يعني التكييف عايز صيانه من قبل اصلا ما يشتغل، هو يعني مش قادر يشتغل من مروحته مش قادره تشتغل، هو عايز حد اصلا يهويله عشان يقدر يهوي علينا، فالموضوع بجد صعب علينا وعلى التكييفات يعني. صباح الخير يا ملك، الصيف في البيت كارت احمر، بس لو الصيف على البحر يبقى طبعا كارت اغلب، فهو كارت التفاوض. انا بصراحه برضو كارت التفاوض، اللي هو لو الصيف في على البحر وهنسافر ونفزت والدنيا لذيذه، يكون في شمس والجو حر، بس انا على البحر كل شويه كده ندي ونرطب ونتبسط بالجو اوكي، لكن قاعده بقى هنا في المحافظه اللي انا فيها، انا عايشه في القاهره، قاعده بقى في المحافظه بقى هنا، لا شكرا سوري ما تقعدونيش هنا. فانا كارت طفولة، احب الصيف علشان حاجات وحاجات تانية لا، احب الفاكهه بتاعت الصيف جدا جدا جدا، يعني انا بحبهم كلهم، المانجا والبطيخ والكيوي، مش كيوي ايه التين قصدي، بحبهم جدا جدا، وفي حاجات تانية كتير قوي بس انا مش فاكرهم كلهم، بس احب قوي الفاكهه دي. صباح الفل عليك يا مهموه، بصت بمبونات الشاشه اللي بتخلي يوم الاربعاء طعمتين، شكرا جدا جدا يا مهموه، بتدي الصيف كارت اخضر. احنا اصلا من هنا في الرياض رحنا النهر ومنتحاسب، انا اصلا في الشتاء ببقى واحده تانية بكتئب، انا هنا الشخص الصيفي بيديني الشخص الصيفي بيديني طاقة، مع ان انت بجد يا مها الجو عندك حر بالزيادة، يعني انت الجو عندك لا يحتمل، اعتقد الشتاء عندك بيبقى الجو لذيذ يعني مش بيبقى برد قوي وبيبقى الجو حلو، ولا انا فاهمة غلط؟ مش عارفة صلحي لي. ملوكة ممكن اغنية على ذوقك بس مش تشتغل راديو، يعني انا اللي اقولها لك ولا اعمل ايه؟ مش فاهم يعني اشغل اغنيها لك ولا ملوكة يعني ارجو التوضيح. ماشي يا جماعه، ابعتوا لي على 015-595-5006 رقم الواتساب، او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، او تليفوننا بقى الارضي 383-5022. بتدوا للصيف يا جماعه انهي كارت من الثلاث كروت، كارت اخضر ولا احمر ولا كارت تفاوت؟ تعالوا نسمع عمرو دياب بقى من الالبوم الجديد اغاني الصيف بقى اللذيذه. عمرو دياب بينزل الالبوم برضه تحس ان الصيف ده، فانا عايز الاجواء كلها صيفيه، لازم نتكلم عن الصيف. 015-595-5006 نروح نسمع عمرو دياب حبيتك ونرجع تاني.

طيب في محمد عطية، أنا كنت بحب الشتاء بس أما بقى عندي أطفال بقوا يتعبوا من البرد بقيت أحب الصيف. كارت تفوت، صباح الفل عليك يا محمد وأول العيل. أول ما بس الجو كده بيبتدي يكون فيه شهر 9 اي هوا بس يعني اي نسمه هوا كده بيبتدوا يتعبوا، وبعدين بقى واحد يقعد التاني وتبقى ماشي بقى ايه ادويه ودكاتره ومش عارف ده عنده ايه، ويفضل ياخد في المضاد حيوي 100,000 سنة وما بيخفش، وبعدين ما اعرفش تدي ايه وتغير الدواء وتغير الدكتور. فانا فاهمه الدوريه دي ما بتخلصش، دايرة ليس لها نهاية. فربنا معاك والله، يعني عارفة ان الصيف بيبقى على الاهالي اسهل بكتير. صباح الخير يا قلبي، انا في العموم بحب الشتاء جدا جدا بس مؤخرا ما بقتش بحبه لان معايا بيبي والاطفال عموما بتتعب. اهو نفس الكلام، يعني المسجز ورا بعض بتتكلم على الموضوع ده، الاطفال عموما بتتعب في الشتاء كتير فبقيت بحب الصيف، وكمان علشان الفاكهة والمانجا. المانجا يا جماعة مش عارفة ازاي يا جماعة في ناس ما بتحبش المانجا، يعني بجد بجد وبيستمتعوش بأكل المانجا. أكل المانجا دي ليها طقوس وليها تقطيعة معينة، وكل حاجة في المانجا لازم تتاكل. يعني الناس اللي بتحب مزجة المانجا دي ناس ازاي يا جماعة؟ دي أحلى حاجة في المانجا وفيها استمتاع كده. فالفاكهة بتاعت الصيف برضو بصراحة لذيذة وفيها استمتاع. يعني مثلا تخيل كده وانت بتاكل مانجا احساسك بيكون عامل ازاي وانت بتاكل مانجا، واحساسك وانت بتاكل برتقانة او استفندية، يعني احساس عادي جدا. تقشر البرتقانه وتاكل المانجا فيها كده استمتاع. والبطيخه، البطيخه برضو ليها كده وانت بقى بتقطعها وبتسقعها وبتطلع. جماعه لا فاكهه الصيف برضو فظيعه. صباح الخير، فايتكم الصيف في الكويت، كارت احمر شكرا جدا. انا مش فايتني حاجه مش عايزه اعرف خالص، انا متخيله الجو ممكن يكون عامل ازاي. ربنا بجد يا جماعه يقويكم ويكون معاكم. في حاجة كتير قوي انتم محتاجين تكونوا بتعملوها بتاخدوا بالكم منها في موضوع الحر الزيادة ده يا جماعة، برضو حاولوا ما تبقوش في الشمس فترة طويلة، لان بجد هنا بقى او في اي محافظة بجد الشمس ملهاش كبير، وموضوع بيبقى صعب قوي قوي قوي لما بتفضل قاعد كتير في الشمس. فحاولوا تخلوا مشاوركم يعني محدودة في حتة معينة، لو حاجة يعني طرقة جدا خلاص محتاجين تعملوها انزلوا اعملوها، بس يعني حاولوا تمشوا في الضلة، امسكوا شمسية. مع ان يعني في ناس كتير قوي بتقول لك شمسية ايه اللي انا هلبسها في ولا امسكها في الصيف دي، بس بجد والله الجو حر جدا، شربوا مية كتير قوي قوي قوي بالزيادة حتى لو انتم مش قادرين. الموضوع ده بجد مهم جدا. يعني في عمر ياسين، صباح الفل عليك يا عمر، بيبعتنا من فلسطين. صباح الفل عليك ويعني على كل حبيبك، يا رب تكون بخير. قولي الجو عامل ايه عندك. صباح الخير عليك يا ملك، انا بحب الصيف جدا، كفايه ان انت بتعرف تتفسح وتشوف البحر، انا الصيف بدي كارت تفاوض. ده كريم، صباح الفل عليك يا كريم. في انا يا بيبي في الشتاء ببقى بطة بلدي ومش ببقى عندي طاقه للشغل والحركه، بحب الصيف حتى لو بشاور ميه، انا شخص صيفي جدا. لو انا شخص صيفي جدا، انا في الشتاء بتكلفت وجنبي دفايه وما بقومش الا للضروره. والله يا فعلا يعني الصيف ممكن يكون فيه حركه شويه عن الشتاء، لان الشتاء خلاص مش عايز تعمل اي حاجه، عايز تروح الشغل ترجع تتدفى تاكل اكله حلوه تنام وخلاص، مش عايز اي حاجه من الدنيا. الصيف بقى فيه أكتر، حتى المحلات بتطول أكتر وبتسهر أكتر، وبيبقى عدد ساعات العمل يعني بتاعت المطاعم وكده بتطول أكتر غير الشتاء. كمان الصيف الدنيا بتلاقي متأخر، فالدنيا بتلاقي دلوقتي الساعة 9، لكن في الشتاء الساعة 5 بتلاقي الدنيا خلاص ظلمت، فبتحس إن اليوم إيه خلاص كده يعني هنروح ننام بقى الساعة 5. أنا السنة اللي فاتت أول ما الدنيا بدأت خلاص يعني تغيم على الساعة 5 كده بقيت بنام 5-6. والله العظيم بجد، يعني انتوا ممكن تتريقوا عليا او تحسوا ان انا بقول اي كلام، بس بجد بجد ده اللي حصل معايا. حسيت انه خلاص الدنيا ضيقت ننام بقى. انا اصلا من الناس اللي بتنام بدري، يعني مش بسهر قوي. صباح الفل عليكم، انا اول مره اشارك معاكم، ببقى مبسوط جدا لما بسمعكم. انا طول عمري بستنى فصل الصيف واديله كارت اخضر، بس من ساعه ما جيت انجلترا والصيف والحر هنا غير صيف مصر خالص، اديله كارت احمر. ده احمد، صباح الفل عليك يا احمد. مبدئيا مبسوطه جدا ان انت بتسمعنا لاول مره وبتشارك وبتبعت، حاجه لذيذه جدا، يعني نورتنا وشرفتنا في الثلاث كروت. ولكن ازاي الصيف هناك يعني اصعب من عندنا؟ ازاي الصيف في انجلترا اصعب من الصيف عندنا في مصر؟ فبقالك كتير ما جيتش ولا ايه؟ شكلك بقالك كتير تعالى زورنا الصيف ده كده شهر 8، الحق كده ايه المانجايه بتاعت الصيف عيش الصيف واجواء الصيف معانا. اتمنى تحكي مع زوجتي ام مايا وتخليها تحب الصيف، تعشق شيء اسمه الشتاء وانا احب الصيف. بصراحه انا اخاف من شتاء، فوبيا الشتاء. في ناس يا جماعه بجد برضو اول ما الدنيا
بتبتدي تغيم بقى كده وما يكونش فيه شمس والجو يسقع بيحسوا بجد باكتئاب بجد. في ناس بتوصل لمرحله ان هو بجد مش مبسوط مش عايز اعمل حاجه, احس ان انا كسلان في كل حاجه, مش حابب الحياه, مش حابب اي نشاطات بتحصل في الشتاء من كتر ما خلاص. يعني ايه اخرها, يعني ايه اخر حاجه هتحصل في الشتاء؟ ولا حاجه بجد يعني ولا حاجه. لكن الصيف في حاجات كتير قوي ممكن تكون بتحصل. تلات كروت صباح الفل والجمال, الشتاء احسن بكتير. تعالوا السويد وتعرفوا يعني ايه شتاء وبرد الصيف هنا صعب جدا. احمد سعيد من السويد, يعني الجو عندكم في الشتاء بيكون اصعب من في الصيف, اصعب من الشتاء ولا ايه؟ فهمني شوي. احمد عيد صباح الفل عليك يا ملك, انا نزلت البحر امبارح شربت كميه ميه غير طبيعيه وكرت اخضر للصيف وبكره جدا الشتاء, بيكون كله تعب وبرد واكتئاب بجد ومش بحب الخروج. ممكن يكون حلو في الجري على البحر. صباح الفل عليك يا احمد. جماعه احمد من اسكندريه ومحمد سمير كنفاني برضو من اسكندريه, واعتقد ان انتوا عايشين احلى ايام حياتكم بقى. يعني احساس ان انت تبقى ساكن في محافظه فيها بحر ده احساس لذيذ موت. هو يوم الخميس هروح انزل البحر, يوم الجمعة انزل البحر, قاعد الموضوع سهل قوي قوي ولذيذ. يعني انت في محافظة عايش فيها الصيف والشتاء, الشتاء عندكم في اسكندرية تحفة والصيف عندكم في اسكندرية تحفتين, فانتوا طول مش بحسدكم يعني والله, يعني ربنا يبارك لكم في اسكندرية. بس انا بحب اسكندرية قوي, بحب جوها في الشتاء وفي الصيف, وبحس انها يعني محافظة مكتملة كده. يعني عايز تعمل فيها اي حاجه هتتبسط, عايز تمشي في المطره كده في الشتاء وتشغل فيروز وتستمتع بالاجواء دي هتعرف, عايز بقى تستمتع بالصيف وتتمشى على الرمله وتنزل البحر هتعرف. فهي محافظه لذيذه جدا, وانا كنت بتمنى ان انا اكون بصراحه من سكان اسكندريه. بصبح عليهم كلهم, كل حد بيسمعنا دلوقتي قولوا لي برده لو انتم بتستفادوا بقى من حاجه زي كده ولا انتم مطنشين البحر. يعني قدامكم نعمه كبيره جدا وانتم مطنشينها. فنروح نسمع بنت مين لتامر حسني ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ارقامنا ايه؟ 0155 5506, رقم الواتساب, رقمنا الارض 38 3506. بتدي للصيف انهي كارت من الثلاث كروت؟

مروة نصر. في أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنتخنق خناقه على الضيق كده, خناقه الصيف والشتاء دي, لان في ناس كتير قوي بتحب الصيف ومستمتعه جدا بالاجواء اللي احنا فيها دلوقتي, وفي ناس تانية بجد بجد بتكره الصيف بكل الاشكال. يعني ما تجيبوليش ولا اكل صيفي ولا بقى تخرجوني ولا تسفروني, انا مش عايز حاجه, انا اصلا ما بحبش الجو ده سواء انا في اي حته, انا ما بحبوش وبديله كارت احمر. تعالوا نشوف بقى ندى. صباح الفل عليك يا ندى.
3: صباح الخير.
2: صباح الفل, عامله ايه؟
3: كله تمام الحمد لله.
2: ايه الاخبار؟ انت بتسمعيني وانت رايحه فين؟ انا حاساكي في العربيه.
3: انا في العربيه, كنت لسه بوصل ولادي للحضانه.
2: اوكي.
3: وبحس بقى ده الوقت اللي انا ايه ممكن احس فيه ان انا بني ادم.
2: انت بتشتغلي؟
3: لا انا مش بشتغل. لا
2: فانت عندك بقى ايه فتره كده لحد مثلا ايه الساعه 2 3 تروحي تغذيهم؟
3: لحد الساعه 4.
2: هي فتره لذيذه جدا انت تقعدي تستمتعي كده. بتعملي ايه في الفتره دي؟
3: بصي انا ما عنديش مشكله, انا افضل حتى قاعده على الكنبه بص للسقف من غير ما اعمل حاجه.
2: مش عايزه اعمل اي حاجه.
3: يعني انا افضل قاعده مفنحه كده. يعني ما عنديش مشكله خالص في الموضوع ده. بس مثلا يعني عايز لا بقعد بقى اروق البيت بقى براحتي, افطر براحتي, باكل براحتي من غير ما حد يشد مني الاكل. فاهمه يعني اقعد اتفرج على التلفزيون من غير ما حد يشد مني الريموت عشان يجيب كرتون. يعني
2: حاجات بسيطه بعيش حياتي بقى يعني بني ادمه.
3: حاجات بني ادمين عاديين جدا,
2: فما حقوقي
3: الادميه العاديه.
2: صباح الفل عليك يا ندى, ربنا يخليهم لك يا رب, وتعرفي كده تستمتعي دايما بالوقت الخاص بيكي. طيب يا ندى, الصيف بقى, الصيف بتدي له انهي كارت من الثلاث كروت؟
3: بصي انا زمان قبل ما اخلف انا كنت بحب الشتاء جدا, فلو كنت سالتني السؤال ده قبل ما اخلف كنت حظي للصيف كارت احمر طبعا, والشتاء هو الكارت الاخضر.
2: أوكي.
3: دلوقتي الشتاء ما بقتش بحبه فكارت احمر, علشان موضوع بقى ان اول لما فعلا زي ما قلتي الشهر 9 يخش علينا بيبداوا بقى زكام بقى وكحه وصدرهم بايظ, ومهما نروح بقى لدكاتره وادويه ومش عارفه ايه ونبلايزر وكل حاجه ما بنخفش. فاهمه يعني احنا من شهر 9 لحد ما ندخل الصيف احنا
2: مفيش اي حاجه, من غير مبرر ما عملناش اي حاجه غلط, ولا طلعنا في هوا ولا استحمينا ونزلنا ولا عملنا حاجه
3: والله, ولا اي حاجه خالص.
2: ايوه متخيله.
3: الشتا دلوقتي بالنسبه لي كارت احمر. الصيف برضو كده كده كارت احمر عشان انا بكره الحر جدا, وفي نفس الوقت علشان بقى ايه وقفه المطبخ والطبيخ والحر. هو ما اعتقدش ان في اي ام تدخل المطبخ وتطبخ هتكون بتحب الصيف.
2: دي حقيقه برضه, دي وجهه نظر برضه. ما اتكلمناش على موضوع المطبخ ده, لان بجد المطبخ بتحس ان هو انت بتدخلي تتشوي انت كمان وتخرجي.
3: والله لازم بجد نطلع اللي هو احنا طالعين كنا من الحمام بخار.
2: بالظبط.
3: لا الموضوع يبقى صعب جدا
2: والله بجد. يا ربنا يقوي كل الامهات, انا عارفه بجد الموضوع ده بيبقى صعب جدا. دخلت في الكار ده برضو موضوع المطبخ ده, فانا متخيله جدا احنا بنخرج عاملين ازاي. يعني بجد مفيش اي ولا شباك نفع ولا مروحه ولا شفاط, مفيش حاجه نافعه خالص. انا متخيله جدا.
3: فوقفه المطبخ في الصيف ده طبعا دي عذاب. ده غير بقى ان انا عشان بقولي بقى عندي طفلين, فانا عندي طفل الابن الكبير دلوقتي ده مرحله البوتي تريننج, لازم نبدا البوتي تريننج في الصيف عشان ما يبقاش ده في الشتاء. فبقى بصي لا اللي هو احنا بقى ايه قاعدين محبوسين في البيت ما ينفعش ننزل لحد ما خلاص بقى يتعود وبتاع والدنيا تبقى تمام. فاللي هو لا بقى كفايه بقى,
2: انت بقى عايشه وخلاص بقى صيف شتاء. انا والله ما مش مبسوطه. مش مبسوطه بالاثنين. ربنا معاكي والله. يعني انت خلاص الصيف ما فيش, ما مش بتحبيه خالص؟
3: يعني بصي انا بحب في حاله ان احنا مسافرين
2: بس,
3: لكن احنا قاعدين في القاهره بقى بوتي تريننج بالجو بتاع القاهره من غير بحر من غير اي حاجه. لا طبعا ما يعني لا طبعا.
2: انا برضو كده, هتحطوني قدام بحر انا تمام, مش هتحطوني قدام بحر انا مش تمام. انا مش مبسوطه خالص.
3: بنقول علينا الصيف يعني.
2: ايوه في ناس كتير قوي زيك حاسه ان هو في شروط معينه عشان احب الصيف, غير كده لو ما اتحققتش خلاص مش بحبه.
3: ما حدش هيحب التلزيق والحر, عشان نبقى مش قادرين ناخد نفسنا.
2: دي حقيقة. صباح الفل عليكي يا ندودة, وتوصلي البيت كده بألف سلامة وتلحقي تقعدي من كام مثلا لو هتروحي 11 ونص عندك لحد الساعة 4 استرخي بقى وبصي وعيشي أوقات سعيدة كده, عشان بعد الظهر بقى ورانا شوية حاجات. ما تنسيش تدخلي المطبخ النهاردة. صباح الفل عليك يا ندودة.
3: بجد والله
2: والله توصلي بألف سلامة, مبسوطة جدا انك كنتي معايا.
3: انا كمان.
2: صباح الفل. باي باي.
3: باي باي.
2: طب يا جماعه مش عارفه انتم ممكن تكونوا زي ندى ولا لا, بس كل حد فينا يعني عنده حاجات كده معينه. يعني موضوع الحر والصيف والشتاء والبرد وحبنا لاي حاجه فيهم ده بيختلف من حد للتاني, ده اكيد. وفي ناس كتير قوي بجد بجد بتتبسط بالصيف, وناس كتير جدا ما بتحبش الصيف خالص, وفي ناس في النص زي انا في النص. عندي شروط معينه. ندى كده في النص. ما بحبش ده ولا بحب ده، بس يعني لو هتجيبوا لي بحر ها وشويه رمله كده انا تمام، وبانيه ومكرون انا تمام، ما عنديش مشكله خالص في الموضوع ده. ماشي، في احمد عيد بيغزني، احمد عيد بيغزني وبعت لي صوره للبحر والرمله والسماء والجو شكله عظيم. انا مش عارفه الصوره دي دلوقتي ولا انت بعتها لي من قبل كده. ماشي يا عم، ربنا يخليك البحر يا عم. ماشي ماشي. انا عماله اقول ايه الجمال، ايه اللي في الاذاعه ده على الصبح يا ترى ملوك. صباح الفل ده ايهاب رودي، صباح الفل عليك يا ايهاب، يا رب تكون بخير. قولي عامل ايه بقى في الجو ده وبتحب الصيف ولا لا. ايوه ملك الخناقه اللي على الفيسبوك دي معروفه طبعا. لا انا اقصد الخناقات اللي بجد مش مع الاشخاص اللي في حياتنا، اللي هو بقى ها مين ضرب مين، دي بقى بتبقى في دخل اي مناسبه. اوكي دي هدير، صباح الفل عليك يا هدير. وخد بالك برضو الصيف في خناقات الصيف والشتاء، وفي خناقات الصيف لان الناس بجد بتبقى مش طايقه نفسها فكله ماشي يتخانق مع كل. يا جماعه انتوا متعصبين قوي كده ليه؟ عارفين في كده كان في نازل في فيلم، والله مش فاكره الفيلم ده ايه ومش فاكره مين برضو الفنان، بس هو كان طالع كده اللي هو ماشي داخل الصبح صباح الخير بيعمل بيديهم بالاقلام، هو الناس داخله صباح الخير، انا بقول لك صباح الخير وانت حاجه غلط، انا باخد بالقلم ليه؟ فالناس بجد بتبقى مش طايقه نفسها ومش مبسوطه ويعني خلاص. ففي خناقات بجد بجد ليها علاقه برضو بالصيف. هنروح نسمع الشامي ونرجع تاني في الثالث كروت، تكونوا بعتوا لي على 015 5955006 بتدوا للصيف انهي كارت من الثلاث كروت، اخضر ولا احمر ولا تفاوض.

طيب صباح الخير يا ملك هنا من كحكة الإذاعة. صباح الفل عليك. ده مينا رفعت بيقول أنا كارت أخضر، بحب الصيف، خروجات وفسح وأغاني عمرو دياب الصيفية. بالظبط، عمرو دياب أول ما بينزل ألبوم خلاص إحنا دخلنا في مود الصيف، وبتلاقيها بتشتغل في كل حتة يعني. وبيحب المصايف جدا، وبيقول إن هي مهما بتتحر يعني هتعرف ترطب على نفسك، دش سريع وتكييف وعصاير، إنما البرد كئيب يعني. إيه أصحى ما الاقيش شمس ونبقى مكسل وتبقى مكسل تخرج تخرج ايدك من جيبك، والشوارع الساعة 8 بالليل بتبقى ما فيهاش حد، تحس انها مدينة اشباح. وسمعيني حاجة على ذوقك بمناسبة عيد ميلادي اللي كان امبارح. مينا رفعت صباح الفل عليك يا مينا، وكل سنة وانت طيب. والله يعني للأسف عيد ميلادك ما كانش يوم 4، بس مش مشكلة نحتفل النهاردة. كل سنة وانت طيب وبخير ودايما كده يعني، ما تقطعش المسجز بتاعتك. انا بتبسط جدا بالمسجز بتاعتك، بتنورنا كده كل يوم 4. وفعلا الشتاء برضو يا جماعة بيبقى صعب قوي، فكرة ان الساعة 8 دي بتمشي تحس ان خلاص كله نام، كله هدي، الدنيا هادية، حتى لو في زحمة بس زحمة كئيبة كده، اللي هو مش خارجين، احنا مزنوقين عشان مروحين، بس احنا مش خارجين يعني، مش مبسوطين، مش زي الصيف كده الدنيا بتفضل سهرانة. وفي اماكن برضو بتفضل سهرانة للصبح يعني، اسكندرية برضو مش بحسد برضو، بس اسكندرية برضو من الاماكن اللي بتفضل سهرانة لحد الصبح، تحس ان هي بلد شغالة 24 ساعة. احنا عايشين مبسوطين وبنصيف كل شوية على طول كده، احنا كل يوم كده. في زي كمالك، انا ساكن في فلوريدا وعندي البحر جنب البيت 5 دقايق، واشهر شاطئ بيجي له كل السياح من حول العالم، ومع ذلك ما بروحش الا كل فين وفين. دواليد بيدي كارت اخضر للصيف. يا جماعه في ناس كتير برضو لما بتكون جنبها الحاجه خلاص بتتعود، اللي هو انا عندي البحر، انا ساكن جنب البحر وهو جنبي، فخلاص انا مش مهتم. لكن لو انت بعيد هتبقى حابب ان انت تروح البحر، بس خلاص طالما هو جنبك انت متعود ان هو قدامك، وحاسس ان في اي وقت انت عاوز تنزله هتنزله، فبتكسل اصلا تنزل، فهي بتيجي حاله كده. صباح الفل، انا بحب الشتاء اكتر بكتير، اللبس بيكون احسن واليوم بيكون نظيف كده. صباح الفل عليكي دي ميكي، واليوم بيكون نظيف برضو شويه بصراحه يعني. بتقول في الصيف بتلاقي الناس حرانه ومش طايقه نفسها، يعني بتبقى برضو حرانه ومش طايقه نفسها. انا بقلد عارفين خلاص ماشي. صباح الورد، بحب اسمعكم، بحب قوي الشتاء والثلج. معاكي امجد من امريكا. صباح الفل عليك يا امجد. اعتقد بقى الصيف عندكم بيكون لذيذ يعني، بتحسوا باجواء الصيف اللي هو ولا حر قوي خلاص هنفطس، ولا بردانين قوي، فبتحسوا باجواء لذيذه. ولا انا بيتهيألي انا اخري برضو ايه لحد حته معينه، ما رحتش امريكا قبل كده فمش عارفه خالص الجو ممكن يكون عامل ازاي هناك، والجو بيبقى متغير يعني كل شويه كده الجو بيتغير. حتى احنا عندنا الدنيا بقت مش مفهوم يعني، الصيف ما بقاش صيف، والشتاء ما بقاش شتاء، يعني واحد ما بقاش فاهم يعني، احنا في حته غريبه جدا. جماعه في ناس بتبعت فويس نوتس، بس انا بصراحه يعني مش عارف ان انا الحق اسمع فويس نوت وترجمها وارجع بعد كده اقولها على الهواء. فلو عايزين تقولوا لي حاجه يعني ابعتوا لي كتابه في رقم اخره 038. صباح الفل عليكي دي سلمى نجيب. صباح الفل عليك يا سلمى، يا رب تكوني بخير. بخير دي بخير. امجد سعد بيقول لا الصيف هنا صعب لان الرطوبه عاليه قوي، ما بتعرفيش تتنفسي. صباح الفل عليك، ربنا يعينك. بصوا يا جماعه ربنا يعين اي حد دلوقتي اصلا في الصيف عايش، وفي الصيف اي كلنا بنعيش اجواء صعبه شويه، بس في ناس برغم الجو ده بتحبه، في ناس تانية يعني بتمشي الدنيا كده لحد ما ان شاء الله نخلص منه على خير، فيعني ان شاء الله خير. بس حلقتنا النهارده من الثلاث كروت، ولكن بكون معاكم كل يوم 4 من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجومه اف ام ونجومه اف ام تي في. كنت معاكم ملك شديد، باي باي.

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ست انت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامنا خلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي الميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمه ده ويقعدوك ليله ليلتين. واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجه هيعملوا لك بيها قضيه ولما تيجي نازله في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانه ياسمين رحمي فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه الناظر التونسي أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة.
2: قافلة المساعدات الإنسانية 250 تتوجه إلى قطاع غزة.
1: الأردن يستضيف اليوم اجتماعا وزاريا عربيا بمشاركة مصر بشأن الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في القدس.
2: وزراء الإنتاج الحربي والري والصناعة يبحثون وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه.
1: وزير التضامن والشباب يعقدان اجتماعا موسعا ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
2: وزيرة التنمية المحلية تؤكد أن تسليم معدات حديثة لمعامل الرقابة على الصادرات يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم الاقتصاد الدائري.
1: انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بحد أدنى 91.25% لعلم العلوم، 86.9% للرياضيات، 71.56% للأدبي.
2: رسميا ترابزون سبور يعلن وصول محمد صلاح إلى تركيا اليوم تمهيدا لإتمام انتقاله.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nohumafm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع سوء.
0: لا مش سامع حاجه. انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام. نجوم اف ام تي في نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: وأسرار النجوم مع إنجي علي.
1: يلا بقى
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: حاسة أقول لنفسي تعبت كفاية أول حد كده. أنت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك. لقي لك واحدة من سن وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكلها ليه بقى؟
3: ما مش هينفع يا هنا. مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني غير بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظي لي حياتي؟
0: الفنانة فرح يوسف.
4: هو إحنا اللي هنعيده عن زيدو
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
4: طب أنا موافقة.
0: نجوم أف أم على كيفك.
5: يعني ايه جيمنج؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
8: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
9: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق لتعزيز التكامل الإقليمي.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره العراقي أن استقرار العراق يمثل ركنا أصيلا للأمن القومي العربي.
1: وزير الصناعة يبحث الخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وإنتاج هيكل السيارات بالكامل في مصر.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية سبل تعزيز الصناعة الخضراء.
1: وزراء الإنتاج الحربي والري والصناعة يبحثون وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه.
2: وزير التضامن والشباب يعقدان اجتماعا موسعا ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
1: البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي إلى 56 مليار و290 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي.
2: ترابزونسبور التركي ينشر مقطعا مصورا لمحمد صلاح بقميص النادي مصحوبا برسالة خاصة إلى الجماهير.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مروة نصر. في أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجومفآف. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجومفآف.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات.
2: وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان أهمية تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي للسلام في غزة بكافة استحقاقاتها.
1: الأمين العام للجامعات العربية يؤكد أن المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القدس تتطلب تدخلا عاجلا.
2: وزير الصناعة يبحث الخطوات التنفيذية لتعميق التصنيع المحلي وإنتاج هيكل السيارات بالكامل في مصر.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بخمس مدن جديدة.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية سبل تعزيز الصناعة الخضراء.
1: البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي إلى 56 مليار و290 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي.
2: ترابزون سبور التركي يعلن أن محمد صلاح سيرتدي قميص رقم 61 الذي يحمل دلالة تاريخية للولاية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما اعرف.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: دلوقتي

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
2: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصا.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش, انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: ثانية ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية التوصل إلى سلسلة سلمية واتفاق شامل بين واشنطن وطهران.
2: الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين اليوم لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
1: وزير الخارجية يؤكد أن ممارسات إسرائيل في القدس المحتلة محاولة يائسة لتغيير الوضع القائم.
2: وزير الخارجية ونظيره الجزائري يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.
1: رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات.
2: وزير الكهرباء يتابع سير العمل وخطط التشغيل لتأمين الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.
1: وزير الصناعة يصدر قرارا جديدا لتيسير التصرف في الأراضي الصناعية وتغيير النشاط ومنح مهلة أخيرة للمشروعات المتعثرة.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بخمس مدن جديدة.
1: استئناف رحلات الطيران مباشرة من القاهرة إلى بورتسدام بمعدل خمس رحلات أسبوعية.
2: استقبال جماهيري حافل لمحمد صلاح لدى وصوله مطار اسطنبول التركي استعدادا للانضمام إلى ترابزون سبور.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: بيننا سوء تفاهم، برك حلنا، انفع الشيك يا

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ست انت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلام وخلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي من ميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمه ده ويقعدوك ليله ليلتين. واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجه هيعملوا لك بيها قضيه ولما تيجي نازله في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانه ياسمين رحمي فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: طول النهار
1: طول النهار
2: طول الليل
3: طول الوقت
4: طول النهار
5: مش هنبطل أغاني. نجوم فهم
6: على كيفك.
7: جديد نجوم فهم عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصراً على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية سلمية واتفاق شامل بين واشنطن وطهران.
2: الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين اليوم لبحث مستجدات القضايا الإقليمية ودولية.
1: رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعين مدينتين طبيتين متكاملتين بالعاصمة الجديدة والعالمين.
2: وزير الخارجية يؤكد أن مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتدعو لتحرك دولي لحماية القدس.
1: وزير الكهرباء يتابع سير العمل وخطة التشغيل لتأمين الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.
2: وزير الصناعة يصدر قرارا جديدا لتيسير تصرف الأراضي الصناعية وتغيير النشاط ومنح مهلة أخيرة للمشروعات المتعثرة.
1: وزارة التربية والتعليم تنفي صحة الصور المتداولة لمناهج البكالوريا وتؤكد إتاحتها رسميا قبل نهاية أغسطس.
2: هيئة السكك الحديدية تقرر تخفيض سرعة القطارات ببعض المناطق كإجراء احترازي مؤقت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
1: استقبال جماهيري حفل محمد صلاح لدى وصول مطار اسطنبول التركي استعدادا للانضمام إلى ترابزونسبور.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: جي معاكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. ما في شك أن الفن خالد لا يموت، وأنه السينما تحديدا وأي فيلم سينمائي وإحنا بنتفرج عليه نستطيع أن نقول الحكمة الفلسفية الشهيرة أنك لا تنزل النهر الواحد مرتين، بمعنى أنه مهما نزلت النهر فأنت كأنك تنزله لأول مرة، لأن دي مياه جديدة تجري، مياه تسري يعني برقرقة مختلفة وبمسار مختلف، فأنت بتنزل نفس النهر لكن لا يمكن تكون نازله مرتين، كل مرة المية جديدة، زي ما بتسمع أغنية لأم كلثوم للمرة الألف لكن دي مرة جديدة كأنك تسمعها مرة جديدة. السينما والأفلام العظيمة والرائعة والبديعة والخالدة، وحتى الأفلام نصف المطهية والأفلام المتوسطة والأفلام الضعيفة، حتى كل ما بتتفرج عليها تاني بتلاقي فيها شيء مختلف، تلتقط فيها حاجة وإحساس مختلف. احنا كمان لما بنتفرج على شيء ونعيشه، أو حتى لما بنسمع أغنية ونعيشها، مثلا أغنية سمعتها لعمرو دياب سنة 85-87، تسمع نفس الأغنية دي سنة 27-26، أكيد أنت تغيرت. الأغنية زي ما هي وكما صنعت وقتها، لكن وإحساسك بيها من 40 سنة غير إحساسك بيها دلوقتي. تجربك، حياتك، مشاعرك، عواطفك، عقلك، تفكيرك بيخليك تسمع الأغنية وكأنك تسمعها مرة جديدة ومختلف، وتستعيد فيها حتى الذكريات القديمة اللي بتحس فيها أنه أنا كنت بني آدم تاني، أو ساعتها في سياق آخر كنت مثلاً في أغاني تسمعها فترة بتبكي وانت بتسمعها، بتفكرك بحاجة، بعد 30 سنة مش هتعملك البك، تعملك الشجن، وهكذا. اللي أقصده انه الفن طول الوقت قادر على انه يعيش، يخلد، يأثر. طيب عايز اتكلم النهاردة عن فيلم هحتفل بعيد ميلاده 50. ليه الفيلم ده بالذات؟ لأنه فيلم من الأفلام المؤثرة جدا في تاريخ السينما المصري، وأنا رأي أنه علامة حقيقية في تاريخ السينما المصري. ثم وهو مظلوم نقديا، جماهيريا مظلوم بالاهتمام، رغم أنه فيلم جمع بين حاجتين، جمع ما بين أنه فيلم سينمائي شديد التميز والروعة والإبداع والعظمة، العظمة اللي أنا أقدر أقول أنه فيها جزء كمان غريب ومش كتير في أفلامنا السينمائية، أنه فيلم مكتمل، يعني فيلم ما فيش طبعا الكمال لله وحده، لكن أقصد فيلم أقرب ما يكون إلى الكمال والاكتمال. ومن الناحية التانية فيلم له ضجة وتأثير سياسي واجتماعي رهيب في وقتها وحياتنا. ثم الحاجة بقى التالتة الأهم بالنسبة لي، أن الفيلم ده لما نشوفه دلوقتي كأنك تعيش أحداثه هي كأنه يحدث سنة 2026 من سنة 1976. ليه بقى؟ مرة أخرى ليه اخترت هذا الفيلم؟ شوفوا، في أفلام كتيرة في تاريخ السينما المصرية، عديدة بلاش كتيرة، معلش اسمحوا لي ان انا اقلل التعبير واحوله من افلام كتيرة الى افلام عديدة، لانها اثرت في مشاكل كبيرة احاطت بيها، وفي صخب كبير احاط بيها، صخب سياسي واجتماعي، سواء المنع من الرقابة، سواء المنع من السلطة، ثم خناقة بين أصحاب الفيلم وصناع الفيلم وبين الجهات الرقابية وبعدين جهات الدولة، ثم أفلام تتحول إلى رأي عام ولا تتعرض لا ما تتعرضش، وبعدين تروح البرلمان، ما أياميها كان مجلس شعب أو مجلس أمة، وخناقات كبيرة جدا حواليها تخلي الفيلم مش بس كونه فيلم سينمائي، لا كونه حالة تاريخية. إيه الأفلام دي؟ تعالوا نقول. وليه عملت الأزمات؟ تعالوا نقول. لكن ليه أنا اخترت هذا الفيلم فقط ليكون هو احتفال 50 سنة على فيلم ظهر على شاشة السينما المصرية كي يبقى خالدا وعلامة مؤثرة جدا تستحق منا جميعا أن ننتبه له ونعيد مرة أخرى التفكير فيه ونشوفه وكأننا بنشوفه لأول مرة رغم أنه فيلم بقاله 50 سنة.

0: معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. اتحدث الان عن 50 سنة على هذا الفيلم الخالد العظيم اللي هو ايه. هقول لك هو ايه، لكن كمان خليني هنا اتأمل معاك نقطة مهمة. هل مطلوب من الافلام انها تثير ضجة وصخب ونبقى حواليها خناقات وصراعات سياسية على اجتماعية على دينية؟ هل ده طبيعة الافلام؟ هل ده المطلوب من الافلام؟ لا، مش ده المطلوب من الافلام. مطلوب من الافلام انها تعمل سينما جميلة يحبها الناس ويتفرجوا عليها، يبقى فيها رسالة، حتى لو الرسالة بس ان الناس تضحك وتنبسط او تتسلى وتشعر بالترفيه، وجوه ده كله يبقى فيه يعني كلمة طيبة ماشي جوه الفيلم، تأثر في وجدانك في قيمك في مشاعرك. كلمة طيبة بمعنى قيم يعني، مش معنى كلمة لفظية. لكن في افلام وفي نوع من الافلام ايوه المطلوب انه يعمل هزه، يعمل صدمه، يعمل ضجه، يعمل خناقه مع مشاعرك مع عواطفك مع افكارك مع ارائك. بمعنى انه لو بننتج في السنه 40 فيلم ولا 30 فيلم في حالنا الراهن دلوقتي الضعيف النحيل الهزيل، على عكس زمان لما كنا بننتج 100 و120 فيلم في السنه، فلازم يبقى في نوعيه افلام قادره على انها تبقى موجوده عامله خناقه، عاملة صراع، عاملة حوار، عاملة جدل، عاملة نقاش. نقاش في ايه؟ في كل حاجة، في الفن نفسه. ومخرج قرر انه يصور الفيلم احداثه يعملها يجيبها من يعني ابيض واسود مش الوان، انه الكاميرا طول الفيلم ثابتة وبتتحرك، اي حاجة جدل من هذا النوع، فني بصري او محتوى وموضوع او تمثيل واداء او اختيار موضوعات واحداث بعينها. ومن هنا في كل السنة في الدنيا في الوجود الانساني الافلام انواع ومتنوعة. الأوديسا الفيلم اللي عن الاسطورة الاغريقية اليونانية العظيمة دي لسه نولان مكسر الدنيا المخرج بالفيلم ده، عامل ايرادات مروعه. في مصر هنا بتتحجز الافلام الحفلات بالايام وبالاسابيع. ما حدش قال بقى انه كل الافلام هتبقى الاوديسا في هوليوود، انما لك لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه فيلم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه كمان. هي نسبه كده يعني، بس لازم يبقى في 10% من الافلام السنوية فيها قضايا وموضوعات ذات جدل وطبيعة مهمة للغاية للتواصل مع المجتمع والتأثير. أفلام تحس أنها بتأثر تاريخية، مثلا جي اف كي، أفلام عن نيكسون، أفلام عن يعني مجرى حرب العراق، عن عن عن. وفي أفلام عصابة والبوليس بيطاردها عادي خال، وواد وبنت بيحبوا بعض وطلع عليهم وحش في الغابة عادي يعني، دي السينما. إنما إنك تحشر نفسك في نوع معين من السينما ده شيء يعني يجعلك بطبيعة الحال فقير، فقير سينمائيا فعلا. إحنا السينما المصرية بتاعتنا الآن تعاني فقرا شديدا. طيب أرجع تاني بقى، الأفلام المؤثرة دي وهي بتتعمل، في حد بيقول أنا عايز أعمل فيلم مؤثر؟ لا، هو عنده رسالة وموضوع عايز يقوله ويوصل بيه للناس. أما بقى ردود الفعل فدي مسألة بتاعت ربنا، ثم بيتدخل فيها ان في الوقت

قاعدة مصر بقى ودول العربية وكده، الحرية اللي فيها مش زي الحرية اللي بره. فانتهى الأمر إلى إنه يبقى في أفلام فعلا أثارت صخب وجدل وعملت هزة. يعني الغرابة هنا إنه كل الأفلام اللي عملت مشاكل سياسية اجتماعية دينية في مرحلة السينما المصرية على مدى 100 سنة أفلام عظيمة، ولا فيلم ضعيف. يعني بمعنى إيه؟ تعال شوف من أول فيلم لاشين اللي تم منعه في عصر الملك فاروق على اعتبار إنه فيلم ضد الملك المستبد وغيره وبتاع، شوف بعدها شيء من الخوف في أيام عبد الناصر، طبعا لاشين أعيد عرضه بعد ذلك، إنما شيء من الخوف اللي رقبه بعد ما منتج الفيلم رفضته، مش عارف اجتماعات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي عن ايه، وزير الإعلام وزير الثقافة كذلك وزارة الإرشاد القومي، وبعدين راح للعرض على رئيس الجمهورية شخصية جمال عبد الناصر وقال الجملة الشهيرة بتاعت ايه ده انتوا مانعين فيلم، انتوا فاكريننا عصابة، احنا مش عصابة، احنا مش عتريس، نزلوا الفيلم. فنزل الفيلم شيء من الخوف بقرار رئاسي. فيلم ميرامار نزل بقرار رئاسي، بس المرة دي كان اللي حضر العرض واللي قرر انه يتوافق على الفيلم وعرضه السيد انور السادات نائب رئيس الجمهورية وقتها. فهادي شيء من الخوف وادي ميرامار. شيء من الخوف نكلم على حسين كمال مخرجا، عبد الرحمن الأبنودي مؤلفا، وشادية طبعا ومحمود مرسي والرائع بليغ حمدي في ألحانه العظيم. لما بنتكلم على ميرامار بنتكلم على كمال الشيخ، وبنتكلم أيضا على يعني روعة وجمال وعظمة نجيب محفوظ. طبعا شيء من الخوف القصة لرواية للأستاذ ثروت أباظة. نروح بقى بعدها الفيلم العصفور، فيلم يوسف شاهين، وبرضه مر مشاكل كتيرة جدا لدرجة انه اتعمل سنة 68 وتعرض سنة 70، باين قعد 3 سنين على ما تعرض، في مشكلة كبيرة جدا حواليه رقابية انه فيلم بيكشف فساد ما قبل 67 لكن فيلم مخصرة ايه؟ فيلم عظيم. تعال نروح الى زائر الفجر، وهنا برضو فيلم من الافلام المهمة جدا اللي كانت بتتكلم على قضية الحريات والاعتقالات ايام جمال عبد الناصر ومركز القوة وبطولة ماجدة الخطيب، واحنا قصاد ما اشهد كمان يعني صعب للغاية انه حتى المخرج بتاعه ما كملش كتير، لكن في المحصلة فيلم من الافلام المتميزة والمهمة. ثم بعدها بنلاقي فيلم حمام الملاطيلي صلاح ابو سيف، وعن قصة اسماعيل ولي الدين، وبنتكلم على فيلم مؤثر للغاية، وده بقى برضو مجلس الامة و82 نائب في البرلمان شافوا الفيلم وقضايا مرفوعة ضده ومش عارف ايه وحوارات ونقاشات. بعض هذه الأفلام على فكرة جرى الحوار حولها في مجلس الوزراء أساسا، يعني اجتماعات مجلس الوزراء كان في حوارات حول هذه الأفلام. ثم بعد حمام الملاطيلي في السبعينيات بقى بيجي لنا فيلم، في بقى فيلم البريء سنة 86، فيلم الأستاذ أحمد زكي طبعا ممثلا محمود عبد العزيز والنجوم العظام وإخراج العظيم عطف الطيب، تأليف العظيم وحيد حامد، وطبعا المزيكا والغنى اللي فيها عمار الشريعي وعبد الرحمن الأبنودي شيء بديع وعظيم. البريء ده اجتمع وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات ووزير الثقافة ووزير الإعلام ومدير الرقابة على المصنفات الفنية عشان يوافقوا على الفيلم ولا يرفضوه. يعني مش هضم طبعا فيلم الملحد لأسباب لها علاقة بإن أنا مؤلفه، لكن في المحصلة هذه الأفلام كلها عملت صخب ومشاكل وحصل حوار سياسي اجتماعي ديني حولها ووصلت للبرلمان وللمحاكم وللقضاء إنما الفيلم اللي أنا عايز أتكلم عنه فيلم آخر غيرهم، فيلم المذنبون. فيلم المذنبون اللي هو نقدر نقول إنه إنتاج 75 لكن العرض 76. ليه؟ لأنه لما تعرضت منع وبعد منعه أعيد عرضه مرة أخرى بعد قضايا ومحاكم وبعد جلسات في برلمان وغيره، هنتكلم عن التفاصيل الأزمة. لكن فيلم المذنبون وهو واحد من أعظم أفلام السينما المصرية قاطبة. طبعا هو لو ترتيب لما عملوا الإحصاء بتاع أهم 100 فيلم في تاريخ السينما
وضعه كان له ترتيب، مش ترتيب متقدم يعني، لكن أنا في ظني إنه لابد وأن يكون هذا الفيلم يعني، لو أنا ممن لهم كلمة يعني في إنه يدلي برأيه في الأفلام المصرية وتاريخها، أنا هضع هذا الفيلم من العشرة الأوائل في تاريخ السينما المصرية. المذنبون إخراج سعيد مرزوق، وهنتكلم عنه حالا. القصة للعظيم نجيب محفوظ، السيناريو والحوار للعظيم ممدوح الليثي، موسيقى تصويرية جمال سلامة وموسيقى رائعة، مونتاج لشيخ المونترين العظام سعيد الشيخ، طبعا في كمال ابو العيلة عندنا، في رشيد عبد السلام، في الاساتذة الكبار في المونتاج، لكن سعيد الشيخ من الاقدم ومن الاعظم، وهو شقيق طبعا المخرج العظيم كمال الشيخ. الانتاج لإيهاب الليثي، التمثيل بقى تعال نشوف، شوف طاقم التمثيل في الفيلم ده مين. تقريبا الممثل الوحيد اللي ما مثلش في الفيلم ده هو فريد شوقي. ليه بقى؟ حسين فهمي، صلاح ذو الفقار، عادل ادهم، يوسف شعبان، عماد حمدي، سهير رمزي، زبيدة ثروت، كمال الشناوي، عمر الحريري، توفيق الدين، عبد الوارث عصر، نبيل بدر، حياء انديل، عمنام ابراهيم، سمير صبري، سعيد عبد الغني، وحيد سيف، عادل ادهم. احنا قلنا عادل ادهم، كل تقريبا ممثلين مصر يعني كل عظماء ونجوم ورموز السينما المصرية شاركوا في هذا الفيلم كممثلين. الفيلم المذنبون ليه هو واحد من أهم أفلام السينما المصرية قاطبة؟ ده أسباب لابد من شرحها، والشرح يجرح أحيانا لكنه يعني مهم وضروري. لكن في المحصلة إيه اللي حصل لفيلم المذنبون لما اتعرض، وليه كل هذا الضجيج اللي جرى حواليه، الى درجة انه خد بالك معايا بقى، تم رفض 16 رقيب ورئيس الرقابة عشان وافقوا على عرض هذا الفيلم. رفض يعني فص اذ نشكركم انتوا مرفوضين. هذه قصة تحتاج مصر ان تسمعها مرة اخرى.

الشيء يستدعي اللازمة والحزن الفاضي ملوش لازمة. بص الغير

Neye? Kairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي لذاع الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: إذن عدنا لدي أقوال أخرى. المذنبون هو الفيلم الذي احتفل بمرور 50 سنة على صدوره ظهوره في تاريخ السينما المصرية. 50 سنة لفيلم خالد، نصف قرن على واحد من أهم أفلام السينما المصرية، واحد من الأفلام 10 الأوائل في اعتقادي، يعني لأنه مش بس سينما راقية عظيمة رهيبة تكاد تكون متكاملة، لا كمان ده قضايا اجتماعية وسياسية هائلة في الفيلم وتشريح للمجتمع بشكل جبار، لكن كل ده معمول في حالة سينمائية بصريا درجة من درجات الامتياز، موسيقى تصويرية ساحرة، أداء تمثيلي رهيب، حوار في منتهى الروعة، بنى ودراما وتشويق عالي جدا، واحنا قصاد يعني دلالة واحدة كاشفة لهذا الموضوع، وهو انه هذا الفيلم هو الفيلم الذي حصل اول ممثل مصري يحصل على جائزة دولية عالمية في التمثيل، كانت في هذا الفيلم مهرجان القاهرة السينمائي الاول سنة 76 منح جائزة التمثيل الأولى للفنان عماد حمدي أحد أبطال هذا الفيلم عن فيلم المذنبون. وبالمناسبة دور عماد حمدي في هذا الفيلم المذنبون ودوره في ميرامار ودوره في سواق أتوبيس تلت علامات في تاريخ عماد حمدي لا ينافسها يعني غير دوره العظيم في أم العروسة. إنما يعني بقولك دليل على إنه كل عناصر الفيلم مبهرة تماما، انه واحد من ابطال الفيلم ابطال ضمن اكتر من 16 بطل، لان البطولة جماعية، حصل على جائزة احسن ممثل، اول ممثل مصري يحصل على جائزة دولية في التمثيل. بعد كده نور الشريف بيحصل على جائزة في مهرجان نيو دلهي، لكن في المحصلة عن سواق الاتوبيس، لكن في المحصلة بنتكلم على هذا الفيلم المذنبون، هو الفيلم الأول في هذا السياق. لكن قبل ما أرجع تاني وأكلمك عن المذنبون، احنا ورانا ايه؟ احنا جايين عشان نتكلم عن المذنبين، لكن خليني أقول لك الأفلام اللي معروضة، بعض الأفلام المعروضة سنة 76 مع فيلم المذنبين. عشان أقول لك ايه؟ عشان أقول لك انه مش مطلوب طبعا انه كل الأفلام تبقى بتدور حوالين قضايا اجتماعية سياسية خطيرة رهيبة كاشفة للمجتمع، يعني بتشخص أزماتنا، بتقدم رؤية شاملة سياسية واجتماعية لواقعنا، جريئة وشجاعة. لا لا لا، مش بالضرورة لازم يبقى فيه أفلام من النوع ده، لكن مش بالضرورة، ولازم يبقى فيه تنوع وتعدد. والأفلام الجيدة الجميلة تعيش وتبقى. مثلا على سبيل المثال في سنة 76 في فيلم المذنبون اللي اكتسح، اللي كسر الدنيا في الصخب والضجة والجدل والنقاش والحوار والسياسة والدين والصحافة، يعني كان في كلام في خطب الجوامع عنه. تعال بقى شوف الأفلام الأخرى. فيلم أخواته البنات بطولة محمد عوض وإخراج هني بركات، فيلم كوميدي لطيف جدا على فكرة، في منتهى اللطف، عن محمد عوض وخاته البنات، وازاي المحايا المزدوجة، ان هو الشاب اللي يعني اللي بيلعب بديله وعنده قصة حب، ومع ذلك عايز يمنع بنات اخواته عن اللي عايزة تشتغل راقصة في الفن الشعبي، والتانية مش عارف ايه، ومشير اسماعيل وغيرها. فاحنا قصادف وبطولة امينة رزق اللي هي اللي طول الوقت الجدة الذكورية، الجدة اللي بتقوي الذكر ضد الانثى، فيلم عن حرية المرأة وعن حق البنات. طبعا في الوقت ده الجماعات الإسلامية بتنتشر في مصر، ففيلم زي ده أظن يعني أنه عكس تماما واقعه. فيلم دائرة الانتقام نور الشريف إخراج سمير سيف من أروع الأفلام المأخوذة عن الكونت دو مونتي كريستو، سيناريو حوار إبراهيم الموجي، أول أفلام سمير سيف، واحد من الأفلام الجميلة والساحرة الأكشن اللي انت تحب تتفرج عليه وتعشقه وتشوفه يعني طول الوقت. أنا فاكر أستاذ نور الشريف مرة كان بيحكي في حوار من الحوارات انه افلام زمان في افلام فيديو بقى، يعني في البيت تشغل فيلم الفيديو وتفرج عليه، كانش في بقى في حكايه الفضائيات ولا الافلام 24 ساعه ولا اليوتيوب ولا كلام من ده خالص. فواحد من اصدقائه بيقول له يعني يا نور، طبيب بيخلص عيادته بالليل ومرهق ومروح، فبيقول لنور انا عايز اشوف فيلم ليك قبل ما انام. فقال له اتفرج على فيلم حدوته مصريه. قال له يا راجل انا اصلا بقولك عايز انام. قال له خلاص اتفرج على دائرة الانتقام. يعني مسألة يعني تسلى ونام، ما تشغلش دماغك. يعني فيلم عالم عيال، عالم عيال عيال، اخراج الاستاذ محمد عبد العزيز وبطولة سميرة احمد ورشدي اباظة، والفيلم الفظيع. في دور في الفيلم ده لسمير غانم، واحد من ابدع افلامه، رغم انه دور لا يتجاوز مشاهدين. انا سمير يعني ده من الافلام الساحره، رغم انه ماخوذ عن فيلم اجنبي زي امريكي، زي دائره الانتقام ماخوذ برضو عن فيلم امريكي، لكن في المحصله او عن فيلم عن روايه فرنسيه، لكن اتعملت فيه 20 فيلم. فيلم عندما يسقط الجسد، وده اخراج نادر جلال، وده له قصه غريبه جدا، ده محمود ياسين ونهد شريف. الفيلم ده عندما يسقط الجسد ظهر في اعلان تلفزيوني، الاعلانات التلفزيونية اللي بتعمل اعلانات على الافلام، بعنوان امرأة ترفض خلع ملابسها. الفيلم اسمه كده، امرأة ترفض خلع ملابسها، محمود ياسين، ناهد شريف، اظن كان مين يا ربي، بوسي ولا مين ولا شمس، حد كأنك لا فات حاجة كده. امرأة ترفض خلع ملابسها، لا تخلع ملابسها، امرأة لا تخلع ملابسها. الرقابة بعد ما تعرض الإعلان ده بقى في مشكلة كبيرة جدا مع العنوان، وانتهى الأمر إلى أنه تحول إلى عنوان عندما يسقط الجسد، بعد ما كان امرأة لا تخلع ملابسها. ثم الفيلم العظيم الكبير للأستاذ يوسف شاهين، عودة الابن الضال، وده من الأفلام الرائعة. ثم في فيلم ساحر فيلم ساحر فعلا، أظن من إخراج هقول لك انا من اخراج مين، اللي هو مخرج فيفا زلاطة، اللي هو مخرج لصوص لكن غرباء لكن ظرفاء، اعتقد مين يا رب، هقول لك اسمه بعد الفاصل. فيفا زلاطة، الفيلم فيفا زلاطة من الافلام الجميلة الساحرة اللي فيها الاغنية الفظيعة جدا، مصر هي امي نيلها ودمي، غناه فؤاد المهندس، شيء ساحر رهيب، يعني من الافلام الساحره. في طبعا فيلم رومانتيكي تافه جدا ورومانسي عادي، بس لا ما كنت حبيبي، اخراج حلم رفله، رحله الايام سمير صبري واخراج هنري بركات. ثم فيلم موسيقي رائع حتى الان، يعني باقي وخالد في تاريخنا، مولد يا دنيا، اخراج حسين كمال، مولد يا دنيا اللي فيه النبي تبسم، واللي فيه زمن بتاع أغنية العظيمة بتاع من أمة بولي. شفتوا قد إيه الأفلام قد إيه الأفلام اللي موجودة سنة 76 مع المذنبون، قد إيه مؤثرة، قد إيه جميلة، قد إيه في عوالم مختلفة. عودة الابن الضال وفي فزلاطة، يعني في أكتر من كده، عندما يسقط الجسد، عالم عيال عيال، دائرة الانتقام، أخواته البنات، لا يا من كنت حبيبي، مولد يا دنيا. شوف التنوع والتعدد بتاع السينما، مش كله بقى اكشن كوميدي اكشن كوميدي اكشن كوميدي اكشن كوميدي، لا يعني الدنيا كان في كان في سينما، ويطلع بقى فيلم المذنبون. فاذا بفيلم المذنبون بقى يعمل اللي ما اتعملش يعني يعمل هذا الضغط الشديد جدا على اعصاب المجتمع. ليه؟ لانه زي ما يكون فيلم جراح دخل غرفة عمليات وقام فاتح بطن المجتمع وطلع الزايدة الدودية بقى، وطلع المصرى الأعور، وطلع كل مشاكل. هل نجدي حافظ كان مخرج فيلم فيفا زلاطة؟ طب يعني خلينا نشوف مين المخرج بعد الفاصل. لكن المؤكد ان فيلم المذنبون في هذه اللحظة كان هو الفيلم الذي قرر ان يحيا 50 سنة كي يأتي اليوم لنتحدث عنه.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: مروه نصر. فأجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله يوم الاربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن القدس في عمان ويشدد على رفض مصر المساسة القائم في القدس الشرقية.
2: رئيس الوزراء يناقش مقترحا بشأن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
1: رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعي المدينتين الطبيتين متكاملتين بالعاصمة الجديدة والعالمين.
2: غدا الخميس 7 مساء آخر موعد للتقديم الإلكتروني لتسجيل الاختبارات القدرات للكليات التي يشترط بها اجتياز القدرات.
1: وزارة التربية والتعليم تنفي صحة الصور المتداولة لمناهج البكالوريا وتؤكد إتاحتها رسميا قبل نهاية أغسطس.
2: وزير الكهرباء يتابع سير العمل وخطط التشغيل لتأمين الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.
1: وزير الصناعة يصدر قرارا جديدا لتيسير التصرف في الأراضي الصناعية وتغيير النشاط ومنح مهلة أخيرة للمشروعات المتعثرة.
2: هيئة السكك الحديدية تقرر تخفيض سرعة القطارات ببعض المناطق كإجراء احترازي مؤقت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
1: تبان أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
2: استقبال جماهيري حافل لمحمد صلاح لدى وصوله مطار اسطنبول التركي استعدادا للانضمام إلى ترابزون سبور.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: للسماع. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذا عدنا، لدي أقوال أخرى. 50 عاما على فيلم المذنبون، فيلم من الأفلام الخالدة في تاريخ السينما المصرية، لعلي أقول إن واحد من أهم 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية. أسباب ده إيه كتير، ليه الفيلم ده من الأفلام المتميزة والمهمة والمؤثرة. قلنا كل هذا الصخب والضجيج السياسي والثقافي والاجتماعي والفني اللي حصل من الفيلم والديني ده مش معناه إنه فيلم حلو، معناه إنه فيلم أثار ضجة. لكن لما يبقى فيلم عظيم وأثار ضجة، لما يبقى فيلم عظيم وعمل جدل، لما يبقى فيلم عظيم وعمل تأثير كبير. وحكيت لكم في الأفلام اللي للغرابة، كل الأفلام اللي عملت مشاكل في تاريخ السينما المصرية مع السلطة ومع الدولة ومع المؤسسات الدينية ومع غيرها، كلها كانت أفلام عظيمة. حكيت لك وقلت لك أنا، فيلم لاشين، فيلم شيء من الخوف، فيلم ميرامار، فيلم العصفور، فيلم زائر الفجر خرج ممدوح شكري، فيلم حمام الملاطيلي، فيلم البريء. فكل دي أفلام عظيمة جدا، عملت ضجة وصخب، مش ميزتها إنها عملت جدل وصخب في المجتمع، لا، دي ميزتها إنها أفلام عظيمة ومؤثرة للغاية. طيب النقطة الثانية اللي كنت بتكلم فيها هي فكرة إنه مش بالضرورة كل الأفلام تبقى كده. طبعا وعرضت لكم وقلت لكم في سنة 76 نفسها اللي طارت فيها المذنبون، في أفلام من نوع إخواته البنات ودائرة الانتقام وعالم عيال عيال وعندما يسقط الجسد وعودة الابن الضال ليوسف شاهين، وفي فزلاطة من إخراج حسن حافظ بالمناسبة، مولد يا دنيا حسين كمال. يعني إذن التنوع والتعدد مطلوب، وأفلام متنوعة ومتعددة وغنية وخصبة جدا وجماهيرية وناجحة وعاشت. إنما وسط ده بيبقى في فيلم عملاق اسمه المذنبون. عمل إيه المذنبون؟ خليني الأول أتوقف عند مخرجه سعيد مرزوق. سعيد مرزوق مخرج من المخرجين الكبار جدا في تاريخ السينما، مظلومين للغاية جدا. ليه؟ لأنه سعيد مرزوق مش ابن شلة ولا ابن حلقة. أنت عارف مصر زمان في الخمسينات الستينيات حتى السبعينات والثمانينات، لو المخرج ما عندوش مجموعة حواليه من الداعمين، النقاد والسياسيين وغيرهم اللي هم يعظموا فيه ويقدموا باعتباره الفظيع الرهيب الجميل حتى لو هو كويس، بس هو بيبقى محتاج حالة التعظيم والتفخيم دي. دي تعاملت مع 2-3 من المخرجين الكبار اللي يستحقوا، يوسف شاهين، صلاح أبو سيف، توفيق صالح. إنما تم تجاهل مخرجين عمالقة لأنهم مش يساريين، لا كانوا يساريين ولا مع اليسار ولا نصريين، بالعكس كانوا ضد اليسار وضد النصريين. ولأن اليسار والنصريين كانوا هما المتحكمين في الثقافة المصرية وقتها وأظن حتى الآن، فأصبح هؤلاء المخرجين الكبار دولة منسيين في النقد وفي الكتابة وفي الاحتفاء والاحتفال بيهم والكلام عن عظمتهم وأهميتهم في تاريخ السينما. منهم مثلا هنري بركات، كمال الشيخ، عاطف سالم، عز الدين ذوالفقار، ومنهم في الأجيال اللي بعدهم علي عبد الخالق، أشرف فهمي، العظيم سعيد مرزوق، وحتى حسين كمال. لكن سعيد مرزوق طول الوقت كانوا بيعتبروه ضد الاشتراكية وضد عبد الناصر وضد ثورة يوليو، فبدأوا يعاقبوه بأنهم ما يتكلموش عنه وما قدموش قد ايه هو مخرج عظيم. عمل من أول أفلامه زوجتي والكلب، فيلم من الأفلام الرائعة لسعاد حسني، محمود مرسي ونور الشريف، كان تجربة غرائبية عجائبية. لأول مرة الكاميرا بتروح والسينما بتروح إلى منارة في وفنارة في البحر الأحمر وما إلى ذلك. عمل وفيلم بصريا من الأفلام اللي اشتغل فيها عبد العزيز فهمي منتج الفيلم ومدير التصوير عمل نادر. عمل فيلم غريب جدا اسمه الخوف، واعترضوا برضو على الاسم فسموه لما كان للحب، كان بطولة سعاد حسني ونور الشريف، والغريبة انه كان بيبدأ بمقالة لمحمد حسنين هيكل. ثم عمل بقى أفلام المذنبون، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن الأفلام برضو المهمة في الفترة الأخيرة اللي عملها المختصبون لغة الآي آي، عمل المرأة والساطور. لكن ليه سعيد مرزوق مهم للغاية؟ لأنه سعيد مرزوق عمل برضو حاجة رائعة جدا مع فاتن حمامة، أريد حلا، العمل العبقري والعظيم والرائع والمذهل والفيلم الذي يعني خلد في تاريخ السينما وفي تاريخ الحياة المصرية كلها. لكن كمان عمل معاها حكاية وراء كل باب، 4 أعمال تلفزيونية، أفلام تلفزيونية قصيرة من أبدع ما قدمته فاتن حمامة. سعيد مرزوق هو بيعمل المذنبون بقى، كان مقرر يشرح ويجرح. يشرح ويجرح فين؟ عشان هو جراح، طلع عندنا مخرج سينمائي بس في الأصل جراح، سعيد مرزوق.

0: الفنانة فرح يوسف.
1: هو في ايه؟
0: بأسرار النجوم مع إنجي علي.
1: يلا بقى
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: محش أقول إنك تعبت كفاية أول حد كده، انت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك، لقيلك واحدة من سن، وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكل علي بقى.
3: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير، بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
0: الفنانة فرح يوسف.
1: واحنا اللي هنعيبه عن زيبه
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن المذنبون هذا هو الفيلم الذي أتحدث عنه بمناسبة 50 سنة على عرضه. إنتاجه قبل كده بسنة بشوية لكن العرض 76 بالصخب كله 75 76 77. جدل هائل جدا حوالين هذا الفيلم. لما الفيلم ده نزل سعيد مرزوق المخرج اللي أنا بقول إنه راجل صاحب مدرسة وصاحب رؤية مش مجرد مخرج عادي. كل أفلامه بقولك لما بنتكلم على أريد حلا، لما بنتكلم على المذنبون، لما نتكلم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنقاذ ما يمكن إنقاذه ده فيلم هو الفيلم الأول في تاريخ السينما المصرية اللي قال إن الجماعات الإسلامية والتيار الإسلامي والسلفيين والإخوان هيسيطروا على البلد دي، الحقوا مصر. هو أول فيلم إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وسعيد مرزوق كان من الناس اللي مش بس بيختار القصة والسيناريو والحوار، لا كمان بيشارك في الكتابة ويخش جوه هذا العالم بقوة. كان صانع سينما. ولما عمل الفيلم ده عبارة عن قصة لنجيب محفوظ، قصة عبقرية لأن هذا رجل عبقري. جريمة قتل، يتم التحقيق في جريمة القتل مع المتهمين بجريمة القتل، فإذا بهم كلهم مذنبين بس في قضايا تانية غير جريمة القتل. ممثلة سينمائية سوير رمز في الوقت ده بقى البطلة، عاملة حفلة كبيرة بتضم كل تنويعات المجتمع في هذه الحفلة، وبنشوف الحفلة دي بأحداثها بقصصها الصغيرة بتفاصيلها بضحكها بمرها بي بي بي بي. وبعدين فجأة بنلاقي هذه الممثلة الخادمة بتاعتها بتكتشف أنها مقتولة على سرير نومها في غرفتها في شقتها بعد الحفلة. الفيلم بيبدأ باكتشاف القتيلة. ماشي. طبعا جزء كبير جدا من جرأة الفيلم وجسارته انه كان بيتكلم بشجاعة وبصراحة وبيشارك في تحليل ما يحدث في مجتمعنا. كويس، ايه علاقة جريمة قتل لممثلة بحجم الفساد المستشري في المجتمع وفي فئات وشرائح كتيرة؟ انه هذه الممثلة اللي جعلت من شهرتها ومن نجوميتها ومن جمالها ومن جسدها وسيلة نفوذ للحصول على امتيازات في حاجات كتيرة لها ولغيرها، هي اللي خلت الحفلة دي كلها فيها كل هذا التنوع من ناس مش في الوسط الفني بس، لا خارج الوسط الفني أكتر. فلما حصل جريمة القتل جه المحقق عمر الحريري و المساعد بتاعه سعيد عبد الغني بيعملوا تحقيق مع كل اللي حضروا الحفلة باعتبارهم شهود ومتهمين. فبنقعد بنلاقي بقى مشاهد تحقيق مع عماد حمدي باعتباره كان حاضر الحفلة. عماد حمدي ناظر مدرسة، اللي يودي ناظر مدرسة لحفلة الفنانة الشهيرة؟ فبنعرف قصة علاقتها بهذا الناظر المدرسة، انها كان مش عارف مين قريبها ولا مين بنت ابن حد من العاملين معاها عايز يتنقل للمدرسة والنقل في مشاكل وانه ما ينفعش، فبيجي تتوسط هي باعتبارها النجمة لمدير الادارة التعليمية ولا وكيل الوزارة اللي بيكلم نظر المدرسة، فيقبل الواد نظر المدرسة عماد حمدي يستقبلها في الايه، فاذا دروس خصوصية اذا مش عارف ايه، فجأة بيبقى طرف مهم بالنسبة لها بتحتفي بيه ويجيبه في الحفلة. لما يتحقق مع عماد حمدي انت كنت فين وقت الحادث؟

انت كنت في الحفل، لا انت اختفيت في وقت الحادث في وقت الجريمة، فانت كنت فين؟ فبنكتشف انه كان راح المدرسة وبيطلع ورق الامتحانات، اسئلة الامتحانات، وبيضيع اسئلة الامتحانات او بيبيع اسئلة الامتحانات، وتبقى فضيحة. مذنب مش في جريمة القتل، في الجريمة دي. واحد تلاقي تاني توفيق الدين مدير جمعية تعاونية استهلاكية موجود في الحفل، طيب انت كنت فين وقت الحادث؟ ثم نكتشف انه كان بيهرب سلعة غذائية من الجمعية لانه بياخدها بتاعت التموين ويبيعها للسوق السوداء، وراح مش عارف لغرزة مخدرات وما الى ذلك. كل طرف من الاطراف دي، شركة رئيس شركة المقاولات للبناء الوطني ولا مش عارف ايه ده بتاع القطاع العام والشعب، فبيبيع المواد البناء بالسوق السوداء، واحد اللي بيهرب، كل الاطراف مذنبة وكل الأطراف جوه فساد هذا المجتمع. العظيم اللي عمله بقى سعيد مرزوق مش بس في طريقة الإخراج والإيقاع والبنى والتحقيق اللي يتحول إلى فلاش باك ويجيب القصة الحقيقة من وجهات النظر المختلفة اللي بتحكي حكاية واحدة، وكل التفاصيل المشوقة دي والتصوير الرائع لمصطفى أمام اللي أنا رأيي أنه جزء كبير منه عدسة سعيد مرزوق نفسها، لأنه سعيد مرزوق في كل أفلامه من أول زوجاتي والكلب مع عزيز فهمي ومدير التصوير، في كل أفلامه له عين مختلفة في التصوير تقول لك إنه هو شريك في إدارة التصوير، مش بس سيبها لمدير التصوير نفسه، عنده أسلوبه يعني. لكن في المحصلة ال ال ال ال الحادثة دي بتفجر مشاكل المجتمع وعورات المجتمع. فلما وطبعا ما فيش مشكلة خالص انه في الفيلم بتدخل غرفة النوم بتاع الممثلة فبتلاقي صورة شبه عارية وراها في السرير متعلقة، طبعا الناس ممكن تجزع من الحكاية دي، لكن هو ده واقعيا احنا بنتكلم على مش ممثلة عادية، احنا كان ممثلة تستخدم وتستغل جسدها وشهرتها، وبنتكلم على ممثلة لها علاقات متعددة حسية مع كل الأطراف اللي بتستفيد منهم. فالعالم ده اللي هو يبان فيه أنه عالم إباحي، عالم لا أخلاقي، عالم فيه جانب من أنه كأننا في غرفة نوم مبتزلة مش غرفة نوم دافئة وآمنة، ده دي جزء من كل حتة في الفيلم. لما تروح تشوف بيت عماد حمدي نظر المدرسة والديكور بتاعه والجلابيه اللي لابسها واطفاله وامراه، كل شيء واقعي الى حد ان انا استطيع ان اقول بمنتهى الامانه ان في مشاهد في الفيلم ده يمكن التعامل معها لانها مشاهد توثيقيه تسجيليه، كانه فيلم تسجيلي. يعني خناقه وقتها الجمعيه التعاونيه، بصوا مصر وفي هذا الوقت ما بين الاشتراكيه بتخرج منها تروح للانفتاح مع فتره السادات، لكن احنا ما عندناش استيراد من الخارج، ما عندناش قطاع خاص، فبكل سلع يعني الفراخ دي بتجيبها من مدعمة من الجمعية، فعشان الفراخ تنزل الجمعية دي فبيبقى في زحمة موت على شراء الفراخ من الجمعية لانها مدعمة ولانها ده المكان المتاح فيه الفراخ، فالزحام ده بيبقى شيء رهيب لدرجة انه بيخلق تجار سودة جوه الجمعية، بيخلي موظفين في الجمعية عندهم قدر من الفساد انهم ياخدوا الحاجات اللي جايه مدعمه للشعب ويبيعوها في السوق السوداء لناس، بدل ما الفرخه كانت بتتباع في الجمعيه ب50 قرش تتباع ب2 جنيه بره وهكذا. لما تشوف المشاهد دي مشاهد انا في طفولتي في السبعينات دي، انا كنت سنه 76 ده انا كان عمري 9 سنين 10 سنين، شفت هذه المشاهد رأي العين في حياتي في بلدنا في قويسنا وفي غيرها لما كنت باجي القاهره، لما بشوفها في السينما بشوفها مع المذنبون هي كأنها هي بالظبط، كأني جوه المشهد الواقعي تماما. ومن هنا جات خطورة الفيلم بقى، ان الفيلم لما قدم الشرائح المتعددة المختلفة دي وقدم الفساد اللي قاعد ينخر في المجتمع ده، اتفزع المجتمع لما شاف نفسه، واول ما تعرض الفيلم هب هجوم رهيب على الفيلم باعتباره التهمة بقى الشهيرة يسيء إلى سمعة مصر. يعني كأنه اللي بيسيء لسمعة مصر مش الفيلم اللي بيعرض مشاكل، مش المشاكل اللي بتتعرض لها مصر، لا عرض المشاكل اللي بتتعرض لها مصر. ودي قصة
بدأت تستخدم طول الوقت من أيامها بقى، يقول لك الإساءة لسمعة مصر في الخارج، أصل في المصريين في الخارج استاءوا، يعني الفيلم ما كانش لسه اتعرض في الخارج أساسا، يعني ما كانش في خارج بيتعرض فيه يعني الأفلام زمان. المهم إنه إحنا قصاد هجوم رهيب على الفيلم باعتباره إن بيقدم المجتمع فاسد، إنه بيقدم المجتمع تنخر فيه قضايا الفساد اللي هي موجودة لغاية دلوقتي، تسريب الامتحانات، اللعب في المواد الغذائية، اللعب في رخص المباني، كلها موجودة حتى الآن، محاولات التهريب اللي بيهرب الدهب في البسطرمة ولا مش عارف إيه، المنتج السينمائي اللي بيستغل الفنانات، اللي بيستغلش البنات الطموحة للشهرة، لص الخزائن اللي بيتفق مع صاحب شركة التأمين أو المسؤول في شركة التأمين على سرقة فلوس الخزنة بتاعت الشركة بتاعته، عدة جرائم كلها كاشفة للمجتمع، زائد إنه بيغوص جوه حارات ويعني سراديب المجتمع المصري. قال لك بس بيسيء لسمعة مصر، لكن ما يقدرش يقول إنه عشان السياسة، فقال لك أصل فيلم بيخدش الذوق العام والحياء العام، أصله فيه مشاهد إباحية. خد بالك انه افلام مصر الرقابة بعد 67 فكت حدود الرقابة المتعنتة المتشددة، وده كان ظاهرة في السينما العالمية كلها، يعني ما كانش فيها مشاهد فيها يعني مشاهد حميمية او عري، كان في درجات حتى في افلام امريكية من المستحيل انك تشوف مشاهد زي دي في افلام الستينات في امريكا او الخمسينيات. فمع السبعينيات الدنيا بدأت تفك، وفي مصر بعد 67 الرقابة بدأت تتحرر من زائد ان المجتمع نفسه، يعني لما كنت تصوره عادي فيلم الحفيد مثلا، يعني كل فيلم الحفيد لابسين ميكروجيب، هنعمل لهم ايه دول؟ يعني ما ده مصر، كانت الشوارع في مصر كده، كانت الجامعات في مصر كده، والدنيا كانت كده، وما كانش حد منزعج ولا شايف ان ده تعبير عن انحلال اخلاقي ولا فساد في الشارع، كانت موضه بتعمل معاها انها موضه. بعد شويه جه بعدها البنطلون الشارلستون اللي هو لغايه كعب الرجل واللي هو ديله متر، يعني موضه. المهم فلازم يبقى التهمه ايه؟ انه خدش الذوق العام الحياء العام، مش انه جرح في السياسه. ليه؟ لانه وقتها برضو حصل حاجه برضو مهمه ودلاله، انت بتتكلم على مجتمع وانت كفيلم قاعد تشرح فيه وتجرح فيه وتقول انه في اخطاء وفي فساد وفي لازم ناخد بالنا من اللي بيحصل في المجتمع، بينما في استفتاء على رئاسة الجمهورية سنة 76 لرئيس السادات، نسبة الموافقين على رئيس السادات وقتها سنة 76 كان 99.9%، واللي مش عايزين رئيس السادات كانوا 6%، يعني عددهم يعني بص 9 مليون مواطن قالوا نعم لرئيس السادات و5000 مواطن قالوا لا. فانت جاي تعمل فيلم عن ال5000 مواطن، ما هو الفيلم ده ال5000 مواطن دول اللي هم مش راضيين عن الواقع. طبعا الاستفتاء مزور اكيد يعني، بس اقصد انه انت لما تقول 5000 مواطن هم اللي مش راضيين عن الواقع وعاملين لا، يبقى انت يعني يا حضرة المخرج جاي تعمل لي فيلم عن 5000 مواطن وسايب 9 مليون مواطن اللي راضيين ومبسوطين ومعجبين وشايفين الدنيا زي الفل، اما انت مخرج عجيب صحيح. وكان العقاب منع الفيلم.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
0: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اذا وصلنا لمحطتنا الاخيره في حلقه اليوم لدي اقوال اخرى. المذنبون، فيلم المذنبون 50 عاما على ضغط وجدل وصخب هذا الفيلم التاريخي الخالد في تاريخ السينما المصرية المذنبون، لأنه رقم واحد فيلم سينمائي من طراز رفيع بديع، سواء وإحنا بنتكلم على قصته المدهشة المشوقة جريمة قتل، التحقيق مع كل المتهمين فنكتشف أنه كلهم أبرياء من جريمة القتل لكن كلهم مذنبون في قضايا أخرى وحوادث أخرى وبلاوي أخرى وكلهم يروحوا السجن مش للقتل، هقولك في الآخر مين اللي قتل. لكن كمان على مستوى التشويق زي ما بقولك والكتابة والدراما والحوار الرهيب، على مستوى التصوير والحالة البصرية، على مستوى التمثيل البديع الرهيب ده عادل أدهم عامل فيه الفيلم ده مشهدين ثلاثة يتدرسوا في معاهد التمثيل، يعني ده غير بقية الممثلين العباقرة اللي انا قلت لك حشد هائل منهم، غير انه عماد حمدي احد ابطال الفيلم خد جايزه، اول جايزه دوليه في التمثيل حصلت عليها مصر كان عماد حمدي عن هذا الفيلم. لكن مره اخرى رغم التمثيل العظيم للفيلم ده، لكن في ممثلين كتير مش قد رساله الفيلم ومش قد جرأة ولا شجاعه الفيلم، هم بيروحوا يدخلوا الافلام على اعتباره يعني جزء منه دور كويس اكل عيش فلوس نجومية كده، إنما ضعيف تجاه أي هجمات تتحول ضد الفيلم. بقى ليه؟ لأنه الفيلم ده أول ما بدأ الهجوم عليه أنه بيسيء لسمعة مصر، أصله بيخدش الحق العام، أصله مش عارف، بس بدأ الترند على طريقة اليومين دول، بقى بدأت حفلة جماعية ضد الفيلم، إن النقد يكتب وصحفيين وسياسيين وناس، إلى درجة أنه يعني وزير الثقافة وقتها كان وزير الثقافة والإعلام وراجل قانوني عظيم من اللي انتصروا الحريات كثيرا، ويعني وراجل أنا كنت بدرس يعني في الجامعة كتبه عن الإعلام والتشريعات الإعلامية دكتور جمال عطيفي، هو وزير الثقافة اللي سمح الرقابة بتاعته بعرض الفيلم، هاجم الفيلم وقال إنه ضد الفيلم وإنه الفيلم وحش والفيلم بيسيء، وبعدين لما سألوه شفت الفيلم قال لأ. في اكتر من كده ليه؟ لانه الحمله فظيعه، الهجمه رهيبه على الفيلم، وعامل لجنه عشان تشوف الفيلم وتبدي رايها بعد ما وقفوا عرض الفيلم، واللجنه الحقيقه فيها اسماء عظيمه ويعني من علامات مصر الكبيره جدا، لكن تعرف على طول انه ما كانوش لاعبين دور في التقرير اللي طلع ده، كان واضح انه تقرير مطلوب يتعمل عشان يتمنع الفيلم واستخدام هذه الأسماء الكبيرة. يعني فيلم اللجنة برئاسة أحمد خليفة رئيس مركز البحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، وده مركز البحوث الاجتماعية موجود لغاية دلوقتي، وأحمد خليفة ده أستاذنا من أساتذة الكبار، يعني دكتورة سهير القلماوي والدكتورة والأستاذة أمينة السعيد من علامات الحرية الرأي والتعبير ومن الكاتبات العظيمات المؤثرات المهمات، تلميذ الطه حسين سهير القلماوي ورئيسة أول مؤتمر أول معرض كتاب في تاريخ مصر هو معرض الكتاب الحالي يعني اللي أسسته، وأمينة السعيد ست صحفية من رائدات الصحافة، دكتور يوسف إدريس، ومع ذلك يطلع التقرير إن الفيلم مسيء وإن الفيلم وحش ويتمنع، تفهم على طول إن ولا واحد من دول مضى، يعني الموضوع كان مطلوب كده. لكن في نفس الوقت كان في أصوات أخرى بتقول لا يا جماعة الفيلم لازم نشوفه، لازم يتعرض ولازم يبقى انتصار للحريه، لان وقتها في الوقت ده بقى الغرائب العجائبي في الوقت ده رئيس السادات بيقرر تعدد الاحزاب، وان ما في المنابر، احنا كنا حزب واحد الاتحاد الاشتراكي، فعمل حاجه اسمها المنابر اللي بعد كده بقت الاحزاب، الحزب مصر، الحزب الوسط، حزب اليمين، حزب الاحرار الدستوريين، الاحرار الاشتراكيين، الحزب اليسار اللي هو حزب التجمع الديمقراطي. فبقى فكره لا ده احنا عايزين حريه، لا عايزين ديمقراطيه، لا ده انت رئيس الحريه بتاعنا رئيس السادات، ده انت اللي سمحت لنا، ده انت اللي ايه، ده انت اللي ايه. فبدا النقاش على انه لا من حق الفيلم انه يتعرض وان الفيلم مهم، وقاموا مشكلوا لجنه، راح بقى الفيلم اتعرض في البرلمان ما بص ما فيش حته ما حدش ما رشقش في الفيلم ده يعني، ونواب ايه وبتاع ايه. في الاخر عملوا لجنه برئاسه الدكتور الاستاذ سعد الدين وهبة، طبعا وكيل وزاره الثقافه وقتها، واحد من اعلام الكتابه والصحافه والتاليف المسرحي والسينمائي العظيم يعني. اوصوا بقى بانه الفيلم يعاد عرضه بعد حذف بعض المشاهد والكلام من ده، واعيد عرضه مره اخرى، وتعرض لمده 3 شهور في السينما مره اخرى، وده 3 شهور ده رقم كبير جدا اياميها، مش حاجه قليله. لكن لما تتامل بقول لك الفيلم تلاقي يعني النجمه بتاعته تقول انا ماليش دعوه بيه، انا اصل صوروني غلط، اصلهم جابوا مش عارف ايه، انا ما كانش قصدي كده. طبعا لان يعني اولا هي نجمه ومعنيه بانه تظهر في افلام تانية، ومش عايزه الدوله تقف ضدها، مش عايزه الراي العام يتهمها بحاجه، فتخلع على طول من المسؤوليه، انا مالي، ده المخرج ده خدعني، ده ضحك عليا، ده مش عارف ايه، اي حاجه بقى، اي حاجه. ليه؟ لانه ما هو في يعني احساس بانه الضغط والحملات دي هتؤثر على مستقبلك وعلى نجوميتك وعلى فلوسك وعلى رزقك وعلى ايه، فاخلع يعني، فيحصل تنصل من النوع. طبعا لما كلمه الاستاذ نجيب محفوظ قال انا كتبت القصه، والاستاذ سعيد مرزوق وممدوح الليسي عملوا السيناريو، وهم احرار يعملوا اللي هم عايزينه ويعملوا شخصيات اللي هم عايزينها، خلاص طالما اشتروا القصه. طبعا ده كان منهج الاستاذ نجيب محفوظ طول الوقت، انه انا بكتب قصه لما ابيعها كسيناريو وحوار، المخرج والسيناريست احرار اللي يعملوا يقوموا واخدين، يقول لك ايه نجيب محفوظ يتنصل من شخصيات الفيلم. ما تنصلش يا ابني، هو ده نجيب محفوظ، قال لك انا بكتب القصه، ياخدها السيناريست يعمل بقى اللي هو طريقته ومنهجه ورؤيته، وهكذا حملات بما فيها بقول لك انه وزير الثقافه نفسه يتنصل من الفيلم. وهذا الهجوم الجماعي اللي انتهى الى ايه بقى؟ الى عزل وفصل رئيس الرقابه اللي هي اعتدال ممتاز. سيد اعتدال ممتاز كتبت بعد كده مذكرات رقيبه سينمائيه، وعملت فصل كامل عن فيلم المذنبون. وطبعا من الحاجات الغرائبيه العجائبيه انك تكتشف انها ما وافقتش على عرض الفيلم ده الا لما استاذنت، ما هو فيلم برضه مصيبه، ووافقوا لها على ان الفيلم يتعرض. فلما اتعرض وعمل مشكله قالوا لا ملناش دعوه، هي اللي عملت. فالاطاحه باعتدال ممتاز، الاطاحه الرقابه الاداريه عملت تحقيق مع 16 رقيب اللي هو قسم الرقابة على الأفلام العربية بالكامل، واللي توقف عن العمل واللي اتفصل واللي اتخصم منه، ده عشان يعمل ايه بعد كده؟ عشان اكيد بعد كده اي رقيب لا يمكن يوافق على أفلام جريئة شجاعة فيها اقتحام لمشاكل المجتمع، لانه ده ممكن يعني يرفضه. لكن المفارقة العجائبية والغرائبية ان الفيلم ده على قد ما عمل المشكلة الكبيرة دي، على قد ما فوق المجتمع لأهمية الأفلام وحريتها وأهمية السينما وضرورة إن إحنا نتناول قضايا المجتمع بقوة وبجسارة وبحرية، أم اتغيرت في منطق الرقابة نفسه. شوف العكس، شوف الحملة الجبارة ضد الرقابة عملت إيه؟ عملت العكس. دخلنا الثمانينات ودخلنا عصر رئيس مبارك وأفلام الثمانينات اللي شهدت أهم أفلام السينما المصرية اللي ما فيهاش أي مشاكل رقابية رغم جرأتها وشجاعتها وأهميتها. بنتكلم على أفلام بقى الأستاذ وحيد حامد، وبنتكلم على أفلام الأستاذ نيل الرملي، وبنتكلم فيما عدا فيلم البريء، هو الفيلم الوحيد اللي شهد من الثمانينات لغاية 2010 أزمة في عرضه، أزمة طاحنة في عرضه، وبرضه يعني لجان تعقد زي ما قلت لك. ده الفيلم الوحيد اللي في تاريخ مصر اللي حصل عرض له امام وزير الدفاع وقتها ابو غزاله ومشير ابو غزاله ووزير الداخليه احمد رشدي ومدير امن الدوله ومدير المخابرات ووزير الثقافه وزير الاعلام مدير المصنفات، في حاجه فظيعه جدا عشان يوافقوا على فيلم، ووافقوا على الفيلم على فكره مع حذف النهايه. لكن في المحصله الافلام التي اثارت مثل هذه الضجه وهذا الصخب هي خالده وموجوده وحاضره، لكن اهم ما فيها انها بتقدم فنا، اهم ما فيها انها فن مش منشورات سياسيه، مش منشورات دينية، مش صخب وغضب، لا، كل ده معمول جوه صناعة سينما رائعة. سعيد مرزوق الحقيقة من هؤلاء الأفزاز اللي عملوا لنا أفلام كلها أفلام علامات في تاريخ السينما المصري، لكن للأسف زي ما أقول لك لم ينصف هذا الرجل ولم يقدم فيلم المذنبون على الشكل والطريقة التي يجب أن يقدم عليه. يعني مثلا على سبيل المثال لم يعرض على أي قناة تلفزيونية حكومية من يوم ما أنتج حتى الآن. طيب لا يوجد منصة بتقدم الأفلام المصرية فيها فيلم المذنبون، ده في مؤامرة صمت على الفيلم. الأفلام اللي تم ترميمها، هذا الفيلم لم يتم ترميمه، يعني لسه النسخة بتاعته نسخة القديمة اللي نصها ظلم. عشان تتفرج على الفيلم ده كامل كل منصة، كل يعني حد بتاع يوتيوب بقى من اللي بينزلوا ويرفعوا الافلام ده، اللي شايل له نص الفيلم، اللي شايل له اللي مش عاجبه، اللي مش عارف. تعرف في ظاهرة لطيفة جدا وموحية للغاية اختمها لك انا من الحكاية دي. الافلام الامريكية يتم قرصنتها قبل ما تتقدم في المنصات الشرعية يعني، وبيقوم دام في فترة وحتى الآن في العراق وسوريا في سوق كبيرة جدا لقرصنة الأفلام الأمريكية، لأن ما عندهمش دور عرض وما عندهمش حقوق فكرة الأفلام الأمريكية بتنزل أول بأول هناك. فبيحصل إيه؟ أفلام بتتسرق وتتعمل سيديهات أو بتتحمل بقى دلوقتي في مواقع وكده، بس عشان تتعمل الحكاية دي لازم تترجم الأول. ففي اتنين تلاتة فيهم أسماء شهيرة، أو مش عايز أقول أسماءهم يعني، بس انت على طول لما بشوف فيلم مع تحيات فلان الفلاني بترجم الفيلم الذي راجع مش عارف وتعديل الفيلم فلاني، اسمه موجوده لانه بياخدوا فلوس في الموضوع ده. ف بيحصل ايه بقى؟ هو في مشهد حميمي مثلا فيلم يعني بلاس 18 جاي، هو الراجل المترجم وراجل المقرصن اللي سرق الفيلم محرج من المشهد ده او ضده او حاسس بالذنب بس مش هيقدر يحذفه، فيعمل ايه؟ تحذير، المشهد القادم مشهد اباحي ولا يجب مشاهدته، استغفر الله العظيم. وتلاقي المشهد هما بيبوسوا بعض ومكتوب استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. في يا جماعه هو ده بالظبط اللي مهيمن ومسيطر على اللي بيتعامل مع فيلم المذنبون اللي بقرصنه وعايز بينزله على اليوتيوب. فاحنا قصاد كنز سينمائي مصري عظيم اسمه المذنبون، ما نعرفش الكنز ده موجود عند مين، لا له صاحب ولا له مالك ولا نعرف نشوفه في منصات. فيلم ككامل، فيلم كامل عدل مرمم، وكأنه السينما المصرية للمرة التانية بتتآمر على واحد من أعظم أفلامها وهو فيلم المذنبون. أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لدي أقوال أخرى.
3: جديد نجوم أفلام عزيز عبدو يا خلي

0: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: معنا كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي في عمان يدين الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية.
2: وزير الخارجية يشدد في الاجتماع الوزاري بشأن القدس في عمان على رفض مصر المساس بالوضع القائم في القدس الشرقية.
1: رئيس الوزراء يناقش مقترحا بشأن مشروع قانون للاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
2: رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعي مدينتين طبيتين المتكاملتين بالعاصمة الجديدة والعلمين.
1: غدا الخميس وفي 7 مساء آخر موعد للتقديم الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط بها اجتياز القدرات.
2: وزارة التربية والتعليم تنفي صحة الصور المتداولة لمناهج البكالوريا وتؤكد إتاحتها رسميا قبل نهاية أغسطس.
1: وزير الكهرباء يتابع سعر العمل وخطة تشغيل لتأمين الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.
2: هيئة السكك الحديدية تقرر تخفيض سرعات القطارات ببعض المناطق كإجراء احترازي مؤقت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
1: تبين أداء مؤشرات البورصة لدى أغلاق تعاملات اليوم.
2: استقبال جماهيري حافل لمحمد صلاح لدى وصوله مطار اسطنبول التركي استعدادا للانضمام إلى ترابزون سبور.
1: انتهى موجز الأخبار وهلا رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة معاكم محمد منير ودينا بهجت كل يوم اربع وخميس وسبت من خمسة لسبعة. دايما بنكون معاكم على 100.6 في الراديو ونجوم اف ام تي في، كمان بنتكلم في كل المواضيع اللي انتوا حابين نتكلم فيها، مواضيعنا اللي بتكون معانا بقى ونتناقش ونتحور ونشوف بقى كل المواضيع اللي انتوا حابين نتكلم فيها والاغاني والمواضيع. بصوا بقى في اغاني كتير جديده قوي قوي قوي، والصيف بقى الاجواء الصيفيه دي، فاحنا عايزين نعرف انتوا بتعملوا ايه، بتسافروا فين، بتاكلوا ايه على البحر، بتاكلوا ايه لو مش على البحر، بتاكلوا ايه في الشغل. بصوا احنا الاكل شيء مهم جدا عندنا في الحلقه والمواضيع برده والاغاني، فياريت تبعتوا لنا واتساب 015-595-2-106 ونتطمن عليك ونتطمن كمان على منير. عامل ايه؟
2: والله يا دينا مساء الفل عليك، انا بقيت احسن الحمد لله. مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا. نتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم، وكمان بنتبسط جدا جدا برسائلكم على واتساب على رقمنا اللي هو هو زي ما هو 015-59-55-1006. انتوا فين؟ ليه؟ بتعملوا ايه؟ وراجعين منين؟ ليه برضو؟ يعني انتوا فين وليه؟ تعملوا ايه؟ وهتاكلوا ايه؟ ليه؟ هتاكلوا ليه؟ ومع
1: ليه
2: مين؟
1: مش بتقولوا لنا يعني ليه؟ ليه؟ ليه؟ احنا فكره جزء من حياتكم دلوقتي، وانتوا كمان جزء من حياتنا،
2: مفروض
1: فحسن ان احنا بقينا اهل واصدقاء وحبايب، فليه تخبوا علينا؟
2: نزود بقى الروابط، نزود الروابط ما بيننا بوجبات، بعلب للتلاجة، بطبق فويل.
1: الناس بقت تتضايق مننا قوي في الموضوع ده، ما اعرفش ليه، مع ان احنا يا جماعه على فكره لو بايدينا، لو احنا هنا مثلا عاملين مطبخ، والله العظيم مش هنبخل عليه،
2: والله لا نقعد نشوح طول الحلقه وعادي جدا، وجريل قدامنا بدل الديسك ده، والدنيا تبقى فل،
1: يعني
2: ونقلب حواوشي كده واحنا شغالين،
1: الميكسر اللي قدامي ده يبقى بقى دخان بقى وحواوشي
2: وسياخ وتقلبي سياخ كده بدل الميكسر،
1: ونجيب بقى هنا يكون معانا جاست كمان يقعد معانا ياكل
2: يحمر بطاطس
1: ويلا بينا. واحلام بقى، احلام وكل حاجه نفسنا فيها نعملها معاكم، بس ابعتوا لنا بقى واتساب 015-595-2-106. الاغاني الجديده كلها عندنا على نجوم اف ام، فنبدا بقى شفت كلام مروان بابلو وليجاسي، ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لان الجوده سويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: بعد ساعات تفكير عميق، ايه

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: صوت مطور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف المطور ده جديد ولا قديم. المطور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا
1: يا مراحب، وحشتونا جدا من اللينك اللي فات، وحشتونا كمان من الحلقه اللي فاتت. تتمنى يا رب

0: دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار، راجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا. اسالك بقى، انت بتعمل ايه في السكه دلوقتي ابو حميد؟ او انت بتعملي ايه دلوقتي؟ است كل راجعين منين ولا رايحين فين ولا مسافرين الويك اند ده ولا لا؟ ولا هتاكلوا ايه؟ ولا انت شفتوا في ترند كده من امبارح كلمه ترابزين؟ هنعرفكم ان هي مش ترابزين خالص وهنفهمكم ايه الموضوع. هو مش ترابزين، مفيش ترابزين
1: خالص، يعني الموضوع اكبر من كده. وهنقول لكم بقى كل حاجه، كل التفاصيل هنقولها. لو حد عنده فضول يعني ممكن يقول لنا، لو ما عندوش فضول وعارف المعلومه عادي ممكن تبعتوا لنا على واتساب 0155952106 وتطمنونا عليكم بعيدا عن الفضول. او لو ما فيش فضول وفي معلومه او لو في كلام ممكن تقولوا لنا زياده، احنا طبعا هنقول كلام. اظن ان احنا بنسكتش وانتوا عارفين حاجه زي دي.
0: واعتقد ممكن نبدي، مش اعتراضنا، ممكن نبدي استغربنا. سيك
1: استغربنا
0: عادي
1: جداً.
0: عادي
1: جدا
0: عادي واحنا بنقول الخبر.
1: يعني الموضوع مش عادي، ده يستحيل
0: يكون عادي والله فعلا.
1: يستحيل. بس قبل ما نبدا الخبر تيجوا نتكلم عن الجو. الجو بيقول ايه؟ عشان الجو حر والجو التكييف مش عامل له اي مساعده.
0: بس يعني برضه راندم، يعني بحس كده الجو من كام يوم كان بالليل كويس.
1: فهماك،
0: كنت في مكان اوت دور وما قعدتش اندور، يعني انا بقفش جدا من القعده اوت دور في الصيف، فلقيت نفسي قاعد في مكان مفتوح وعادي ومفيش تكييف ومستحمل.
1: ما هو على حسب المود بقى. مش بفهم فيه ايه.
0: على حسب المود فعلا. انت طايق اللي حواليك ولا لا؟ فلو مش طايقهم هتتحر
1: عامه. يعني بجد بس عايزين نقول لكم انه كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه بكره الخميس هيكون طقس مائل للحراره نهارا في الصباح الباكر، وحر رطب الى شديد الحراره على اغلب الانحاء، مائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء كمان. وكمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح، عشان لو حد مسافر في الفتره دي يا ريت ياخد باله. وهيكون في الطرق المؤديه من والى شمال البلاد حتى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
0: اما بالنسبه لدرجات الحراره متوقعه بكره باذن الله على بعض المحافظات، نبداها من القاهره العظمى 37 والصغرى 24، اسكندريه 29 26، بورسعيد 30 26، اسماعيليه 36 22، شرم الشيخ 40 29، اسيوط 38 24، واخيرا سوهاج 39 26. دي بعض درجات الحراره متوقعه على بعض المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش برضو بنسلم عليهم، يعني عشان ما
1: تزعلوش. طمنونا عليكم علشان لو انتوا في بعض المحافظات اللي احنا ما قلناهاش طبعا مش قصدنا، بس نطمن عليكم. قولوا لنا انتوا كمان درجات الحراره عندكم بتقول ايه. نخش في الموضوع على طول.
0: في تويست غريب جدا، وانا ودينا بنتكلم عليه بقى لنا فتره، يعني من ساعه ما كاس العالم كان شغال، ومن ساعه كمان قبلها، من ساعه ما صلاح اعلن ان هو بيلعب الموسم الاخير ليه مع ليفربول، ومن ساعتها بقى كل التقارير الصحفيه وكل الاشاعات وكل الاخبار الخاصه بانتقال محمد صلاح وتوقعات النادي اللي ممكن ينتقل ليه محمد صلاح، وممكن نشوفه بيلعب في الدوري السعودي، ولا ممكن نشوفه زي ميسي بيلعب في امريكا، ولا ممكن يختار نادي بيلعب مثلا في دوري ابطال اوروبا بس ما هوش من الانديه التوب ليفل في اوروبا. وهوب هوب هوب
1: مفاجأة.
0: بعد كل ده ما حصلش ولا مفاجأة. حاجه بقى من كل الجوسبس اللي كانت بتتقال خلال الفتره اللي فاتت، لان نجمنا المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر قرب من اتمام انتقاله بشكل رسمي لنادي ترابزونسبور التركي بعد ما وصل لاحد المستشفيات في تركيا للخضوع للكشف الطبي، وده طبعا تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه للفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. محمد صلاح واحنا بنتكلم دلوقتي تم استقباله في تركيا وبيجري الكشف الطبي.
1: الموضوع يا جماعه بصراحه غريب جدا. عارف انت الموضوع اللي هو يكون ناس كتير بتتكلم عليك او على حاجه وانت في نص الشغل مثلا، والناس بتقول ده هيعملها، ده كده كده مثلا
0: هتشوف.
1: هيستقيل. لا انا عارف انا بقول لك انا معاشره بقالي 20 سنه وبقول لك ان هو 100% هيستقيل. اصل هو قال لي امبارح، هو ما قالوش حاجه.
0: أيوة.
1: اصل هو مبلغني، اصل هو قال لمراته، اصل هو قال لبنت خاله عمه. فالموضوع في الاخر صدمه، اللي هو احنا طب ها
0: عمل معانا واحده اللي هي جابني ووداني
1: جت بسرعه
0: والله، ما كناش مخططين
1: مش
0: يعني
1: بس نعمل ايه. مش متخططه خالص بصراحه. يعني المهم يا جماعه، الساعات اللي فاتت دي زي ما منير كان بيقول ان هو وصل لتركيا، وكان في استقبال بقى جماهيري واعلامي حافل، وكان في جماهير كتير قوي من ترابزون. ترابزون سبورت هو ده النادي اللي هو هيمضي معاه ان شاء الله. وهو كان في المطار واترحب بيه، وكان في مشهد بيعكس حجم الحماس اللي بيحيط بواحده من اكبر الصفقات في تاريخ النادي. ترابزون سبورت اعلن انه توصل الاتفاق مع محمد صلاح قبل ما يبدا اللاعب اجراءات رسميه الخاصه بانتقاله، واللي بتتضمن الفحص الطبي وانتهاء التوقعات النهائيه، وتمهيدا كمان لتقديمه رسميا امام الجماهير ووسائل الاعلام. والسر بقى في ايه بقى؟ ان هو في رقم كده معين هو هيكون ال بتاع التيشيرت بتاعته، وهو رقم 61، والرقم ده وراه سر ايه بقى؟ تحب تقول لنا السر ولا
0: لا؟ قولي لنا انت بقى عشان انا بجهز اسرار ثانيه تخص الترابزين ده.
1: الترابزين ده حد راح الترابزين قبل كده ولا نروح مع صلاح لاول مره عشان نطمن يعني؟ ماشي، سر رقم 61 بقى اللي صلاح هيلبسه هو ان هو رمز لمدينه طرابزون، الترابزين. ماشي، وكمان هيستخدم كرمز للمدينه في لوحات العربيه وبعض الرموز كمان البريديه اللي جوه تركيا، وكمان اصبح علامه مرتبطه بتاريخ النادي وجماهيره. فالموضوع بصراحه صادم وصدم ناس كتير. يعني كان فاكر الحلقه اللي فاتت لما حد قال لنا لا ده اشاعات، ده كده كده راح السعوديه، لا ده اشاعات اصل هو ماضي مع مش عارف مين. طب هو حد بلغك يعني؟ هو حد قال
0: انا سالته حتى على الهواء. أيوة. هو صلاح رن لك يداك حاجه يعني؟ قال لك تقول لنا
1: بعت لك
0: نبي خد ده ابعت لي معاك في السكه اقول لهم ان الموضوع ده مش صح.
1: انا متاكد وبقول لك ان هو مش رايح. انا بقول لك عرفت منين؟ احساس.
0: عايزك تساليني ايه هو ترابزون سبورت؟
1: ترابزون سبورت وات از وات اف؟
0: شوف استكل،
1: قولي ارجوك عشان الترابزين ينعرف بقى.
0: ماشي، هو علامات استفهام فعلا يعني موجوده حوالين فكره انضمام صلاح لترابزون سبورت، عشان طبعا كلنا كان عندنا امال ان صلاح لو ما كانش موجود في انديه التوب ليفل في اوروبا هيختار ان هو لو استمر في اوروبا يلعب في الشامبيونز ليج، ولكن يبدو كده من انضمامه لترابزون سبورت هو ما حصلش. النادي ده تاسس 1967. التيشيرت او اللبس اللي بيلبسه النادي ده الوانه نبيتي وبيبي بلو او ازرق سماوي، ده اللبس بتاعه يعني. بيعتبر واحد من التوب فور في الكوره التركيه بعد جالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش، بيجي بعدهم على طول ترابزون سبورت كرابع اجمد نادي موجود في الدوري التركي. فهو مش الاول،
1: ما كانش اسم اصلا من التاني اللي هو ممكن يروحهم
0: بالزبط.
1: يعني مش من الاسامي اللي احنا قلناها قبل كده، مش من الاسامي اللي الناس توقعت ان هو هيروحه، مش من الحاجات اللي كانت في افكارنا اساسا يعني، حتى ما خطرتش على بالنا في طبق اليوم
0: ولا الهوا
1: يعني.
0: ولا
1: نعرف
0: جات لك ازاي؟
1: جات ازاي؟
0: هنكمل
1: جات ازاي؟ والله جات بسرعه.
0: المدينه نفسها بس علشان لما نيجي نتكلم عن النادي واحنا ليه بنبدي يعني علامات في حاجه معينه بتحصل في الدنيا وانا بتكلم ولا ايه؟
1: في حاجات بتحصل
0: ما تسلمين على الناس. ماشي. طيب فين ترابزون دي؟ هي موجوده في شمال شرق تركيا على ساحل البحر الاسود، تبعد عن اسطنبول حوالي 1000 كيلو. يعني هو مش في نادي بيلعب في العاصمة ولا ملعبه موجود في العاصمة، فبالتالي هو مش الأكبر جماهيرية أكيد في تركيا. هي مدينة جبلية جميلة جدا، فيها جالية عربية سياحة خليجية كبيرة جدا في آخر 10 سنين تحديدا، وكتير من المصريين بيزوروا البلد دي. جماهيرية الفريق ده هو رابع أكبر جماهيرية في تركيا زي ما قلنا لحضراتكم، لكنه من أكبر الجماهير شغفا. تعالوا نشبهه بحاجة عندنا كده، يعني هو مدينة ساحلية وعندها نادي، جماهير المدينة دي كلها بتشجع وبتدعم النادي ده جدا. لو شبهناه بليفل عندنا ممكن نشبهه مثلا بالاسماعيلي، ممكن نشبهه بالاتحاد السكندري، ممكن نشبهه بالنادي المصري. هي مدينة ساحلية واهلها عندهم شغف كبير جدا بالكورة، واكيد بيدعموا النادي اللي بيمثل مدينتهم دي في كل البطولات. ده مبدئيا اخر موسم.
1: عارف الفكرة في ايه؟ ان انا حاسة انه الناس كلها من فضولها نفسها تعرف سبب انه صلاح راح،
0: محدش عارف. واحنا بنحكي كده يعني
1: محدش فاهم اصلا يعني.
0: يعني انا قلت افند كل ما يخص النادي عشان نلاقي حته يمكن.
1: مفيش، بنحاول نعرف ايه السبب اللي ورا انك تروح نادي زي ده اللي هو اصلا بجد ما كانش من ضمن الاوبشنز.
0: طب يمكن شامبيونز ليج؟
1: لا.
0: طب هقول لك، ما هو انا الدوري التركي في المركز الثالث السيزون اللي فات اصلا، ومش هيشارك في الدوري ابطال اوروبا. ما بيلعبش في شامبيونز ليج، وهيشارك في الدور الفاصل البلاي اوف في الدوري الاوروبي، ولو تاهل هيلعب مجموعات اليوروبا ليج.
1: هل هو مش
0: احنا
1: عايز
0: ايه اللي وصلنا يكون... ايه اللي ودانا هناك
1: يعني؟ ممكن يكون مش عايز يبقى يسلط عليه الضوء مثلا، مش عايز ان هو الناس تفضل مركزه معاه. خلاص ابعدوا عني كفايه يعني، فاهم قصدي؟ ما اعرفش يعني، ممكن عارف الفكره ان احنا بقينا نتوقع اسباب غير حقيقيه يعني. الواحد هيفضل يتوقع.
0: ندي سؤال ويفكر للناس اللي بتسمعنا بقى،
1: ندي سؤال،
0: قولوا لنا نجم مصري لعب في ترابزون سبورت قبل محمد صلاح. يلا بينا بقى، يلا بقى، ما يلا بقى.
1: حد عارف الاجابه غيرك ولا
0: لا؟ لا ما انت عارفاها، ما تهزريش. مش احنا كنا لسه بنتكلم في عارفاها؟ عارفاها، قولي عارفاها.
1: انا عارفاها.
0: اه
1: ايوه طبعا عارفاها.
0: مين بقى النجم المصري اللي لعب في ترابزون سبورت؟
1: مين هيكون عارفها لو مش انا يعني؟ امال مين؟
0: انت لسه قايله لي قبل ال قبل ما قبل الغدا.
1: حصل الغدا ايه بقى؟
0: ابعتوا
1: ايه؟ ما تقطعش قلبي بقى، ما تقطعش قلبي. ده الواحد عامه
0: لا لا لا
1: انا هقول لك على حاجه، بس نطلع بقى نسمع اغنيه بقى
0: بالرقم. الرقم بقى. الرقم عشان يبعتوا مين اللاعب المصري اللي لعب في ترابزون سبورت.
1: ايوه
0: 015
1: 59
0: 55
1: 1 0 6 معاك في السكه.

0: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: الخطر بعيد، حلوة أبوها.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: جماعة
2: نفسي قوي والله
1: جماعة
2: نفسي تشوفوا
1: فين انتوا فين
2: تشوفوا وتسمعوا
1: فين الاجابات خطيرة على الواتساب يا جماعة. برافو برافو كله مجاوب صح عشان كده كلكم كسبتوا ان احنا نتغدى مع بعض النهاردة ان شاء الله.
2: يلا بقى شوفوا يعني هنحب نروح ناكل فين
1: دي الجائزة
2: وايه
1: ومين عازمنا
2: ومين
1: يلا بقى
2: شوفوا بقى يعني على صراحة. واتساب برضو 015-595-1006 تقولوا لنا مين هيعزم مين هيختار المكان وهنروح فين. لو حابين الاريا اللي احنا فيها عادي مفيش مشكله في اكتوبر زايد يعني شوفوا انت حابين احنا طبعا بنحب الاماكن دي جدا
1: ولو حابين برضو تجمع وكده ما تبعتولناش بقى خالص
2: لا يا ريت برضو يا ريت
1: تمام ماشي ابعتوا لدينا واحنا هنحاول نقنع بعض يعني حد هيروح يكفر المكان ده وحد هيكفر المكان ده
2: حد هيتكلم اونلاين
1: بالظبط
2: يعني نشوف هناكل معاكم اونلاين برضو مفيش مشكله
1: اونلاين ماشي. جماعة برافو الإجابات حلوة بس الناس ابتدت تبعت لي كل اللعيبة المصرية اللي لعبت في تركيا. طبعا احنا عندنا نجوم كتيرة يعني كانوا متألقين في الدوري التركي فتمام الدنيا حلوة والإجابات حلوة بس انا كنت بسأل على ترابزون سبورت بس آخر لعيب مصري لعب في النادي ده قبل انضمام محمد صلاح كان مين والإجابات ماشية ايه رهوان فهنتكلم في شيء تاني
2: تيجي نتكلم بقى على الموضوع
1: والنبي
2: تيجي نلينك الاثنين ببعض يعني ندخل الموضوع ده
1: يلا بينا.
2: في ده فيبقى الموضوع موضوع واحد
1: عجة فرنسية
2: يلا بينا بصوا يا جماعة بقى احنا زي ما سمعنا وعرفنا انه محمد صلاح خلاص راح ترابزون سبورت وده كان صدمة لجميع الناس يعني ما فيش حد ما تصدمش كان اللي هو احنا سمعنا ان هو هيروح السعودية سمعنا ان هو هيروح حاجات كتير قوي ولكن ده ما كانش اوبشن منهم يعني انت بجد كان ممكن تركيا برضو بشكتاش بس لا ما روحتش
1: بشكتاش فنربخشة جلاتا سراي التلاتة التوب ثري اللي في الدوري التركي اللي هم اصلا بيشاركوا في الشامبيونز ليج
2: فالناس كلها كانت عارفة ده يعني عارفين الاوبشنز والناس كانت بتقول اللي هو ده فعلا اللي هيروحه ده هو ده اللي قاله وهو ده اللي احنا سمعناه وحاجات هم بيأكدوا مع انه هو ما أكدش ففي الاخر انصدمنا وراح يمضي على نادي تاني خالص فهل انتوا بتعملوا حاجة شبه كده يعني بما ان احنا بقى بنتكلم في الموضوع ده ايه اكتر حاجة انت بتعملها وشايف ان هي عادية ولكن الناس شايفها غريبة جدا زي مثلا ايه بقى اللي هو انت بتصحى الصبح ما بتمسكش الموبايل بتروح على طول ترغي ده شيء بالنسبة لك عادي
1: بس بالنسبة لكل اللي حواليك مش عادي
2: كل الناس صداع
1: او ان انت بتصحى ترد على طول وتتعامل على طول في ناس عرفها بعد 3 ساعات من الصحيان هنبتدي نتكلم
2: بتصحى الصبح تاكل على طول تفطر ما ينفعش تستنى فده بالنسبة لك طبيعي انا ما ينفعش اصلا اصحى وما اكلش
1: او لو بتغسل سنانك مثلا وتشرب المية على طول بقى
2: ما بتفهاش
1: مية بالمعجون بكله شايفه عادي
2: الفطار بتاعي
1: انا معاك ان هو عادي يعني بنشرب مية بالمعجون بس اللي حواليك مش هيستوعب ان هي حاجة عادية
2: فايه بقى يعني ايه الحاجات اللي هو زي دي بنتكلم فيها مثلا وانت شايف ان هو ده عادي وهو مش عادي او ممكن حاجة شبه اللي صلاح عملها اللي هو انت ممكن تكون مرسي الناس ان انت مثلا قاري فتحة مع ايا كان
1: بلاش اقول انا مش عارف لا واحدة كده جات في دماغي دلوقتي
2: مين دي بقى واحدة كده جات في دماغي دلوقتي ورحمت ففي الاخر رحت اتجوزت على طول يعني انت مثلا شخص سنجل بقالك 10 سنين ولما بتعزم الناس بعت لهم على واتساب
1: انفيتيشن انت كنت عايزه تزودي حته بعدها سنجل بقالك 10 سنين ولا حد معبرك
2: لا
1: والله
2: لا
1: كنت
2: لا
1: والله سامعها انا سامعك جنبك وسامعها
2: والله ابدا
1: مش
2: انت حاسس بالانرجي بس هي مش جوايا
1: اتفضل
2: مش جوايا ومش هقولها كل واحد السنجل سنجل ولا مش سنجل
1: يا باشا يلا
2: براحتك مفيش
1: يلا
2: مشكله
1: يلا بينا
2: فانت مثلا شخص سنجل بقالك 10 سنين وفي الاخر لما جيت تعزم الناس عزمتهم على جواز على طول على الفرح
1: او على عقيقه
2: يا الله الله ابني ادم يا ريت ترحبه بيه للدنيا
1: سلم على عمه
2: مع انك اصلا ما عزمتهمش على فرح
1: اتس ابوي
2: بس ايه ده انت مين جيت امتى ازاي حصل امتى الموضوع ده فايه كمان المواضيع اللي شبه دي حصلت كده هو ده موضوعنا النهارده وهنتكلم في كل شيء غريب كل
1: طيب.
2: حاجه غريبه حصلت
1: معايا شويه مسجز
2: طب تيجي نقول الرقم عشان الناس اللي لسه ما بعتتش تبعت
1: اديها
2: 015-595-1006 يلا قولنا بقى اشياء غريبه عملتوها وحاجات برضو ما عملتوهاش مفيش مشكله
1: اشياء لذيذه عندنا على الواتساب هنا
2: في طبخ كده
1: انا مش عارف
2: طبخ.
1: اعبر عن الرسائل بس انا شاهنده وبعشقكم قوي واحنا كمان والله شاهنده شكرا
2: بنحبك يا شاهنده
1: انا النهارده عملت طاجن مكرونه وبجد بحبكم والله واحنا بجد بنحبك وبنحب المكرونه يعني احنا بنحب الاثنين
2: طاجن مكرونه
1: يعني اي نوع مكرونة. اي نوع مكرونه احنا تمام
2: طب ايه اختلاف الطاجن المكرونه عن صينيه المكرونه ايه؟
1: اظن الطاجن بيخش بقى فرن وممكن يبقى فيه.
2: هما المكرونه بتخش ايه؟
1: الايه؟ الصينيه؟
2: ايوه ما هي صينيه مكرونه.
1: مش عارف تحس ان الطاجن
2: ولا
1: هو
2: طاجن مكرونه؟
1: تحس ان الطاجن هيبقى اللي عليه جبنه سايحه من فوق، الصينيه لا.
2: يعني عمرك ما انت بتروح عزومه مثلا في رمضان يقول لك صينيه مكرونه اهي بشاميل، ما بيقولكش طاجن مكرونه؟
1: لا بيقولوا لي طاجن.
2: ايه ده
1: والله؟
2: طب جماعه لا محتاجه تبرير
1: يا جماعه، احسموا الموقف عشان احنا
2: إيه
1: عايزين نعرف
2: صينيه المكرونه وطاجن المكرونه.
1: انا بفوت للطاجن.
2: اي ممكن الطاجن يبقى اختلاف بس البرام مثلا،
1: بيتقلب طفايه بعد ما يفضى كمان يعني
2: بس كبير قوي على انه يبقى
1: فاهمه.
2: مفيش مشكله،
1: ممكن نحط ميه للعصافير على التكييف من بره،
2: ممكن نعمل زرعه مثلا.
1: ما انت بتقولي اهو. طيب امال معترض على الطواجن ليه؟
2: انا بفهم.
1: ما انت كويسه، ما انت طلعت كويسه اهو.
2: اختلاف
1: والله فعلا. اعاده التدوير اظن ولا الصينيه قاعده معانا. اه
2: الصينيه قاعده معانا بتتغسل.
1: مش هبصي، هو مش انا يعني، مش انا السبب.
2: فهمك وسمعك.
1: اسلام مساء الخير عليكو، اجمل حاجه بعملها وانا في الجيم اني بسمعكو. والله احنا نتشرف جدا بمتابعتك واحنا في الجيم، وربنا يقويك على فكره الاكل اللي احنا بنتكلم فيه ده. وانت في الجيم الموضوع بيبقى فيه كونفليكت اوف انترست، بس ان شاء الله
2: ما نقدرش والله نوقف نفسنا عن الكلام عن الاكل. يعني بصراحه صعبه شويه. بنحاول عشان كذا حد قال لنا ان انتوا بتجوعونا، بس اظن انكم بتكونوا مبسوطين. ف
1: انا راجع من الشغل وكان عندي ميعاد دكتور واجلته من الفرهاده، مش قادر.
2: الحر بقى اكيد صح؟
1: مش قادر اخد بالي من نفسي. ده خالد جمال بعد الشر عليك
2: يا خالد.
1: احنا ناخد بالنا منك
2: ليه يا خلود؟
1: والله
2: ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل وايه اللي مضايقك؟ نفسيتك تعبانه ليه؟ شكلك ما بتسمعناش بقالك كتير.
1: اه شكلك كده مفوت كام حلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير والسعاده استاذ دين واستاذ محمد، وحشتونا جدا والله. انتوا دايما بتوحشونا، انتوا بتحلوا ايام والله. اهو
2: انتوا
1: والله انتوا لكل الحلويات. انا حابه افضفض معاكم.
2: يلا يلا يلا تعالى نتكلم
1: وتقولي لي حل لمشكلتي
2: حالا. قول بسرعه علشان
1: دمتم بفرح وسرور.
2: يا رب يا رب. طب الفضفضه حزينه ولا فضفضه؟
1: هو المهم ان انا حابه افضفض معاكم وتقولي لي
2: حل.
1: لا مش تقولوا لي
2: يا رب
1: وتقولي لي حل مشكلتي.
2: ليه؟
1: ان شاء الله ربنا ما يجيب مشاكل يعني ابدا، والدنيا كلها تبقى حلوه. بس هي فضفاضي لدينا وهي عندها حلول.
2: هي ما قالتش المشكله،
1: هي ماشيه بشنطه الحلول اوريدي.
2: دايما كده بنفتح على طول الشنطه بتاعت الحلول معايا، بتلاقوني كده ما بين 5 ل 6 بقى في حلول بتيجي. حلول لايه؟ ما تفهميش.
1: اوبا
2: مواضيع ايه برضه ما تفهميش.
1: ديدي
2: هاي
1: ديدي.
2: هاي ديدي.
1: ديدي بعتنا صورة حلوة جدا من جنينة بتبص على البحر وهي بتشرب شاي بنعناع في هذا الفيو الجميل. كان الله في العون.
2: قاعدة طيبة.
1: هاي دندونة. هاي منير.
2: قاعدة طيبة بجد.
1: عايز اقول لكم انا من قلب الحدث، وعملنا فراخ مشوية ومكرونة وبحبس.
2: الله.
1: بالشاي.
2: الله. شاي بالنعناع بقى، لازم تحبس بشاي بالنعناع.
1: طب نلحق البحر بقى استكل.
2: لو شاي من غير نعناع لا.
1: نلحق البحر.
2: فاهم قصدي؟
1: لا لا انا لو شايب من غير نعناع يبقى
2: مش حبسه دي،
1: بيبقى ميه مغليه اصلا.
2: بس هقول لك بقى، تيجي نقول النصيحه دلوقتي
1: اللي ليها علاقه بالشاي بالنعناع. او النبي
2: الشرب الشاي بعد الاكل بيكسر الكالسيوم اللي انتوا اخدتوه من الاكل. ما بتشربوا الشاي بعد الاكل على طول؟
1: ما فيش بنت ما بتشربش شاي اخضر بعد الاكل.
2: انا اهو، ما انا بشرب شاي اخضر
1: وبتكسر الكالسيوم. وما ذنب الكالسيوم؟
2: مش بعد الاكل. انت عارف بقول لك ميعاد غريب ونطلع فاصل، بشرب شاي اخضر قبل ما انام. صباح الخير.
1: ده طلعينا بريك.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور. رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم FM.
5: جديد نجوم FM، عزيز عبدو، يا خلي، أغنية جديدة.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات جديدة اقتصادية مرتبطة بإيران.
3: البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي في عمان يدين لإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية.
2: رئيس الوزراء يتابع تفاصيل تطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي.
3: رئيس الوزراء يناقش مقترحا بشأن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
2: وزيرة التنمية المحلية تستقبل عددا من نواب البرلمان لعدة محافظات لبحث الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين.
3: غدا الخميس 7 مساء آخر موعد للتقديم الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط بها اجتياز القدرات.
2: وزارة التربية والتعليم تنفي صحة الصور المتداولة لمناهج البكالوريا وتؤكد إتاحتها رسميا قبل نهاية أغسطس.
3: البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يونيو.
2: تبان أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
3: أعلنوا قرعة مباريات الدوري الأول للدوري وانطلاق الدوري في 21 من أغسطس والقمة الأولى بين الزمالك والأهلي في 11 من أكتوبر القادم.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجومة في ام 100.6 ونجومة في ام تي في, وعايزين بقى نشوف المسجز ليه كده. طيب
2: والله
1: ده ينفع
2: يا جماعة حد يكلم حد؟ والله بقى
1: ليه كده؟ طيب
2: مكملين معاكم برنامجكم الإذاعي المفضل دايما على نجومة في عامه,
1: يعني
2: مستمرين في كلامنا عاملين ايه
1: بقى؟ طمنونا علشان احنا بقالنا كتير ما اطمنناش, يعني كام دقيقه كده غبتوا عننا, فعايزين نطمن عليكم. 0-15-5952-106 بالراحه كمان مره,
2: 0-15-59-55-1006 وال1006 اللي في الاخر. طب انا ابو حميد
1: مقصوده
2: عايده على ايه؟
1: على 100.6.
2: ايوه
1: مش كل مره نفضل نقول ونوضح, فارجوكم
2: ماشي. عايزين نطمن عليكم كمان لو في الشوارع دلوقتي انتوا فين, يعني ولو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه برضو يا ريت تبعتوا تنبهونا, عشان بقيه الناس لسه ما اتحركتش تحاول تدور على طرق بديله والدنيا ايه ما تبقاش زحمه ويبقى الجو سلس كده والدنيا حلوه ونبدا اجواء الويك اند كده بلذاذه من يوم الاربعاء. ولسه مكملين كلامنا بقى واخبارنا, ومعانا شويه حاجات حلوه كتير يعني وحاجات ايجابيه بصراحه. لا بلاش بقى
1: هسألك,
2: والنبي بلاش الاسئله دي.
1: جماعه حلقتنا النهارده موضوعها, انا حاسه ان انكم نسيتوا. عندك مسجز بتقول حاجه على موضوع حلقتنا ولا؟
2: عندي حاجات كتير جدا.
1: لا تصحوا بقى عشان نتكلم في الموضوع. ليه بقى؟ لانه الموضوع غريب. اكتر حاجه انت بتعملها وشايف انها عاديه بس الناس شايفه ان هي غريبه, ممكن تبقى شيء عادي جدا بالنسبه لك بس الناس بتشوف ان هو لا طبعا ده مش عادي, ده اكيد مجنون, ده لا يستحيل يكون عادي. فبيكون ايه يعني؟ انت مثلا
2: إيه,
1: انت ايه بقى
2: في حاجه
1: ايه بقى
2: هقول لك؟ بس دي ليها علاقه بالشغل.
1: وشك عينك نورت.
2: لا اصل افتكرت حاجه الناس بتستغرب جدا انها بتحصل, وانا بالنسبه لي عادي يعني. بس دي علشان الكارير والشغل وكده. انا يعني الحمد لله بشتغل فويس اوفر ارتست, يعني معلق صوتي للغه العربيه.
1: اضغط واحد
2: ماشي. فاحيانا بتحط في مواقف ان انا ايا كان انا فين او بعمل ايه, في اجازه, في مشوار, في دكتور, في اي حاجه. يعني ايه اجازه؟ ده انا بتعالج وانا في قلب المكان. المهم يعني ان وارد جدا يجي لي تاسك او يجي لي سكريبت لازم اسجله دلوقتي حالا ولازم يطلع على الشاشه دلوقتي حالا.
1: ماشي.
2: فببقى قاعد مع ناس, اقوم فجاه اخش العربيه او اخش
1: الاوضه,
2: احط مخدات واعمل حاجات واركب المايك واسجل وابعتها, وبعد 10 دقايق يلاقوها على التلفزيون وانا قاعد معاهم. فده بالنسبه لهم بيبقى حاجه
1: ده عادي يا جماعه.
2: سو كريزي.
1: ده اقل حاجه عندي.
2: معلش.
1: اقل حاجه عندي.
2: فبس ده الكارير يا جماعه والشغل.
1: انا ممكن اقول لك حاجه بقى اصغر من دي بكتير. عادي.
2: قول لي.
1: انت عارف بني ادمين عادي كلها بتاكل لبان صح؟
2: يا
1: عادي يعني طبيعي. في ناس ما بتاكلهاش لظروف تانية بيبقى فكها بايظ, اللي هو برضو انا كده مفيش مشكله بس باكله. بس بقى الغريب ايه؟ ان انت لما تزهق من لبانه تعمل ايه؟
2: بوقف اللي قدامي جون واقول له صد اللي جايه دي.
1: ماشي.
2: والله
1: طبيعي.
2: والله ما
1: طبيعي. ما هو ده العادي اللي انت عادي ترميها.
2: بس
1: انا ببلعها. ببلع اللبانه.
2: ما قالولكيش وانت صغيره بطنك
1: هتلزق؟ قالولي. قالولي بطنك هتلزق في بعض وبعدين مش هتعرفي والهضم والموضوع. ما اهتمتش
2: وطلع فيكس وعادي.
1: عادي بيحصل يا جماعه. ابلعوا اللبانه.
2: طب انت ازاي ساكته كل ده؟
1: ابلعوا اللبانه.
2: طب وسايبانه ليه نرمي اللبان؟
1: بطني بتوجعني بصراحه, يعني بيبقى فيها مشاكل.
2: يبقى بلاش يا جماعه, ما حدش يعمل
1: زي. بس ابلعوها عادي يا جماعه. والله اصل ما بيحصلش حاجه.
2: والله لو ما كانش بيحصل حاجه فعلا انا كنت هعتمد الطريقه دي.
1: بطني بتوجعني بس عادي, بطني ما بتلزقش في بعض.
2: طيب انت مش حاسه بتعب مثلا من الافكار دي؟
1: أصلاً
2: مش شرط التعب يكون في المعده.
1: هتخسري. ما انت خسران كل حاجه.
2: ما تجرب. صحيح.
1: ما تجرب يا اخي, انت هتخسران حاجه.
2: طب ما تيجي يعني ده انجاز في حد ذاته ما شاء الله وربنا.
1: في ناس بقى
2: يحفظك
1: ممكن
2: من التعب
1: تنام
2: يعني.
1: في اي لحظه. عارف
2: ده
1: عارف
2: أوبشن
1: الناس
2: بقى.
1: دي
2: ده اوبشن بقى
1: اللي هو لا هي الناس بتبقى, في ناس ما شاء الله الناس بتحسدها من كتر ما هم ممكن يناموا حقيقي. انت ممكن تنام على الهواء دلوقتي لو انت من الاشخاص دي.
2: دي نعمه كبيره والله. والله
1: يعني
2: دي نعمه فعلا.
1: ناس ما عندهاش ارق, ناس ما عندهاش تفكير زياده, ناس ما عندهاش اللي هو فكره انه انام اروح على المخده في السرير وبعدين ابقى بقعد بقى كتير قوي قبل ما انام. لا دي ناس بتنام على طول.
2: دي نعمه كبيره يا جماعه من ربنا والله. واللي عنده الموضوع ده يعني المفروض
1: يبقى ادم.
2: ما تقولش. خش نام وانت ساكت. ما تقولش حتى تصبح على خير.
1: بالظبط. لما تصحى الصبح الناس تتفاجئ. فاحنا بقى بما ان احنا اتكلمنا عن النوم, تعال نتكلم بقى عن النوم في اليابان في الشغل. في الشغل ماشي.
2: كلمينا عن النوم في اليابان شويه والنبي.
1: الشغل مش في العادي يعني، مش في البلد كده طبيعي.
2: انا بدعم التجربه كده
1: يعني. ممكن تلاقوا منير نايم على الهوا معايا، اللي هو فجاه كده نام هناك، اللي هو منير الو احنا رجعنا.
2: لا هحكي لك هو في اغلب الدول او في العادي يعني، ان لو حد نام وهو في الشغل بيعتبر تصرف غير مقبول بحسب ما احنا فاهمين وعارفين من ساعه ما وعينا على الدنيا يعني. انما في بعض بيئات العمل في اليابان الموضوع يبدو مختلف سيكا. ليه بقى؟ بيستخدموا ايه؟
1: مصطلح إينوماري.
2: انت كويسة؟
1: إينوماري.
2: بيستخدموا المصطلح ده يعني، وهو ان الشخص ينام لفترة قصيرة وهو في الشغل او حتى في الاماكن العامة.
1: باور ناب يعني.
2: باور ناب.
1: يعني غفوة سريعة.
2: بالظبط.
1: وده مش معناه ان كل الشركات اليابانيه بتشجع الموظفين ان هم بيناموا وهم بيشتغلوا، لا طبعا الموضوع مش طبيعي. لكن في اوقات كتير بيتفهم ان هو نتيجه من الارهاق بسبب ساعات العمل الطويله، مش كسل او استهتار. وانا بدعم الموضوع ده.
2: يعني انت لو حسيت باي ارق او اي تعب لا ارق
1: اي اي اي اي ارق ممكن تنام
2: تسقط شويه. لو حسيت باي تعب يعني اوفر ثينكينج لود في الشغل، ممكن تروح لمديرك تقول له انا هروح اخطف لي يومي راي على جنب هنا وهرجع اكمل
1: مش باور ناب. لا مش غفوه.
2: نيوري.
1: ليه بتصعب الموضوع؟ حتى النوم السريع
2: ما تقول له هسقط شويه وارجع
1: هروح انام بسرعه واجي يعني بسرعه سريعا كده. بس هل انتوا بتشجعوا الموضوع ده يعني مع ام ضد غفوه سريعه كده في
2: نيرو مسجز؟
1: يلا 015-5952-106 ابعتوا لنا. وموضوع حلقتنا ايه؟ حاجه انت شايفها عاديه بتعملها عادي في حياتك والناس شايفاها غريبه.
2: أنا رانيا عايز أقول لكم إن الحب أفعال مش كلام، واللي بيحبك يراعي خصوصيتك وحرمتك ويغير عليك من عيون الناس، مش يقف يتفرج عليك وأنت بتغرق لوحدك.
1: في إيه يا رانيا اللي حصل؟
2: رانيا هو مين اللي مزعلك
1: يا
2: رانيا؟
1: إيه اللي حصل يا رانيا ده؟ حتى مش يعني فاهمين
2: يا رانيا.
1: هي رانيا كانت عايزة تفضفض؟
2: لا
1: طيب
2: بس قررت تفضفض، واحنا يعني
1: احنا معاك يا رانيا،
2: كل الدعم يا رانيا والله.
1: احنا معاكي ومش هنسيبك.
2: وما تزعليش نفسك خالص، إن شاء الله الوحشين. بعت لنا أي وقت وقول لنا هتتغدي النهارده.
1: قول لنا مين وابعتي رقمه.
2: شكلي دينا بتاكل في الفاصل.
1: والله
2: ايوه يا جماعه انتوا مش عارفكم.
1: يا ريت والله.
2: كل حاجه تحت الميكسر هنا، المحمر والمشمر وكل حاجه
1: والطاقه بقى بنطلع على طول بقى. يا ريت والله العظيم يا جماعه، كنت اخبي عليكم. عامه احنا بنطلع نقول كل حاجه بتحصل في الحلقه بنطلع نقولها لكم على طول على الهواء. بس يا ريت والله لو كلت هقول لكم.
2: طيب حد بيقول لي تريزيجيه برافو، معاكم محمد فهيم من جده، مساء الفل عليك يا حميد. بيقول الطاجن بيتعمل في برام فخار والصينيه في صينيه ايه؟
1: صح قلت لك والله ده ابننا كويسه.
2: ايوه بسيطه هيدا محمد. ايوه
1: كان في يا جماعه سؤال في اول الحلقه، ايه الفرق بين صينيه مكرونه
2: وطاجن
1: مكرونه؟ انا قلت له ممكن يبقى البرام، فطلع اظن دي اجابه صحيحه. يا رب
2: ثانيه
1: في اجابه ثانيه. اجابه نموذجيه. هي ليه ما اسمهاش نموذجيه؟
2: استني انت دلوقتي، انا عندي حكايه على الواتساب. نموذجيه ايه؟ ذكيه ايه دلوقتي؟ استني
1: فاهم قصدي والله. يعني ممكن تبقى احلى، اللي هو مش اجابه نموذجيه، لا اجابه نموذجيه
2: اللي هي بتجمعي ما بين الذكاء وال
1: ساوندز بيتر يعني سماعها هتبقى احلى.
2: اسمي رضا.
1: نموذجيه.
2: خلاص
1: ماشي. لو انتوا مع النموذجيه.
2: طيب هي كانت في حد بيستشرنا بس الموضوع
1: كبير.
2: الموضوع كبير بجد.
1: طب
2: الموضوع
1: إيه؟
2: كبير تكست وموضوع كبير.
1: اتفضل تصغر الموضوع زي ما كبرت.
2: وفي لا الموضوع بجد يعني ربنا يصبرك.
1: انا حاسه ان وشه قلب. هو في ايه؟
2: المسج فعلا مش ألذ حاجه.
1: بتعملوا ايه في منير يا جماعه؟
2: يا رب يكون في حل يعني للمشكله اللي بتعدي بيها دي، ولو عندنا حل والله هنقول لك. بس حاضر هنرد عليكي بعد الهوا. مساء الخير عليكم، احلى برنامج كده كده. انا اسمي اسراء، عايز اقول لجوزي الباشمهندس احمد.
1: مش احمد عادي.
2: الباشمهندس معلش.
1: ما ينفعش يبقى احمد عادي طالما مهندس.
2: الباشمهندس احمد صوفي، اني بحبك جدا، ربنا يخليك ليا، ما يحرمنيش منك ابدا. هو بيتفرج عليكم. هندسه
1: بنحبك يا باشمهندس.
2: هندسه منور الدنيا.
1: منورنا يا باشمهندس احمد. مش احمد
2: مسج.
1: مش احمد عادي.
2: لا فوقي.
1: انت بتكلمي مهندس.
2: لا فوقي.
1: لو انت فاكر انك بتقول احمد كده عادي تعرف انت بتكلم مين.
2: انا بحبكم قوي وبسمعكم كل سبت واربع وخميس، بس اول مره اشارك. نتشرف جدا. عاملين رقاق ايه؟ عاملين ايه؟
1: احب اسمع بقى.
2: ده مش روقان، ده رقاق. عاملين رقاق باللحمه الضاني. ممكن تشغلي اغنيه شيرين بتمنى انساك لو سمحتي؟
1: شفت والله العظيم قلت لك ده اللي هيحصل. هي يا جماعه احلى حاجه في المسجز ان هي بتبقى مجمعه كل حاجه. انكم الحمد لله بتحبوا تسمعونا، والموضوع الحلقه والاكل والطبخ، ويا ريت نسمع كذا. فدي احلى مسجز، ويا ريت تبعتوا منها كتير، عشان احنا معرفش ايه الحاله اللي احنا خلقناها، بس هي حاله حلوه.
2: رقم اخر 21 برضو على الواتساب سوشي من البيت. الاكل النهارده سوشي من البيت إزاي؟ وعلى غير العاده البرزنتيشن حلو.
1: ايه ده ايه ده؟
2: فانا ما شفتش حلو. سوشي من البيت وبرزنتيشن حلو.
1: طب ممكن توري الكاميرا يمكن يشوفه. كاميرا
2: الو
1: ما مش باين البرايتنس.
2: طب امسكي كده يمكن يبان من عندك. شوفي
1: هتختلف حاجه
2: كويسه.
1: هنوصل
2: معلش يا جماعه الحمد لله التابلت.
1: استنى في حاجات كتير بتحصل. ماشي بصوا يا جماعه يا رب يبان عندكم.
2: انتظرونا زوم على السوشي كده.
1: بصوا هل باين؟
2: سيكا
1: باين شويه.
2: طوقي كده الشاشه باي حاجه جنبك فوطه صفرة ولا حاجه
1: يعني ممكن شمسيه ولا اي حاجه. المهم يا جماعه بتدعموا السوشي في البيت ولا بره البيت؟
2: بره البيت.
1: اي حاجه بنطلع منها سؤال
2: بره البيت.
1: فيا ريت تكونوا على طول بتسمعونا وبتبعتوا لنا على 015 595 1

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية بشركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الفنانة مروة نصر يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

مروة نصر. فأجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام عليك.

0: نفسك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مش يلا بقى ولا ايه؟
2: مش يلا. مش لا احنا بننام بدري يا عمر. احنا بننام بدري.
1: لسه يا جماعه مكملين كلامنا ومكملين اخبارنا ومكملين كمان رسائلكم على 015 59 55 1006. معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الكلام على ايه بقى؟ على سمعه وانجازات بقى وايه بقى وارقام قياسيه ويلا بينا يا سمعه.
2: الناس اللي بتلعب باسكت اظن كلكم خلاص عرفتوا المعلومه من قبل ما نقولها، بس برضو هنقولها لكم مفيش مشكله. اسماعيل احمد سمعه بيدخل موسوعه جانس كاكبر لاعب كرة سلة بيحقق تريبل دوبل. أوكي، المصري إسماعيل أحمد كتب اسمه بقى في التاريخ في كرة السلة من باب جديد بعد ما دخل موسوعة جينيس الأرقام القياسية كأكبر لاعب سنا يحقق تريبل دوبل وفي مباراة رسمية. إسماعيل حقق بقى الإنجاز ده وهو عنده 49 سنة بعد ما سجل 3 أرقام مزدوجة في مباراة واحدة ليصبح أكبر لاعب في التاريخ بيحقق الرقم ده. ونشر كمان إسماعيل أحمد على حسابه على فيسبوك صورة وهو بيستلم شهادة موسوعة جينيس خلال استراحة المباراة النهائية بين فريقين الفريق الرياضي اللبناني والحكمة، وكتب أكبر لاعب كرة سلة سنا يحقق 3 أرقام مزدوجة بعمر 49 عام و 243 يوم.
1: حصل جه الإنجاز ده في حاجة أستاذ ولا نكمل الخبر؟
2: حصل.
1: مش جه الإنجاز ده خلال مباراته زي ما قالت دينا في فترة البريك، يعني سجل أكتر من 10 نقاط و10 أسيست و10 تمريرات حاسمة وهو ما يعرف بكرة السلة بالتريبل دوبل. تم تسليمه الشهادة دي. بيعد سمعة واحد من أبرز أساطير كرة السلة المصرية والعربية، توج ب 17 لقب للدوري اللبناني، 16 مع الرياضي ولقب كمان مع هومنتون، وثلاث ألقاب للدوري مصري مع الاتحاد السكندري، كمان فاز بلقب بطولة اسيا للاندية مرتين مع الرياضي، وحصد 2 ميدالية برونزية مع منتخب مصر في بطولة افريقيا. انجاز كبير وانجاز جديد بيضاف لدولاب بطولات الرياضة المصرية بشكل عام وكرة السلة المصرية بشكل عام، وتحديدا بقى بشكل خاص جدا سمعة الاسطورة المصرية الرياضية لكل عشاق كرة السلة. كله بيحب سمعة وكله بيشجع سمعة. مبروك يا سمعة ورقم جديد.
2: برافو برافو برافو.
1: عاش يا سمعة. عاش.
2: حققتوا حاجة يعني انجاز كده زي ده قريب ولا بنتكلم في الاكل بس؟
1: حتى لو انجاز في الاكل يعني ممكن
2: احنا عندنا حلقه مخصوص للانجاز البسيط وهي يوم السبت، عشان بس لو حد يعني فاكر ان احنا بنتكلم في الحاجات المهمه بس.
1: ممكن نخش
2: في كل حاجه.
1: ممكن نخش جينيس ريكورد في عدد صوابع الورق عنب في الوجبه الواحده
2: مثلا
1: عدد. لا هي الشاورما كايزر
2: طبق اكبر حاجه واكتر حاجه، يعني بستغرب قوي اللي هما بيروحوا يغرفوا الورق عنب ويحطوا 3 مثلا.
1: لا لا لا لا،
2: ايه ده؟
1: ده هما اللي بيشربوا شاي اخضر بعد الاكل على طول.
2: ده هما فعلا عامه. ده هما بالظبط. لا بحس اللي هو عارف زي اسلوب اللي هو انت بتكون بتاكل او بتشرب حاجه وتسيب بق في الاخر وتسيب حبه في
1: دي الفخامه
2: الاخر. طب ليه عشان بتفرق في ايه؟
1: لا دي تبقي كاريزما
2: البرستيج
1: اللي هو انا لو شربت حاجه مش هخلصها للاخر وانا محتاج شاي بلبن.
2: عادي.
1: وانا ناقصني شاي بلبن مع احترامي.
2: انا
1: البق ده ولا يفرق معايا؟
2: ده اقل حاجه عندي يا جماعه. مش كده عادي، احنا كلنا بناكل. كلنا بنكون عايزين ناكل ده. فلو انت رايح عزومه وفيها ورق عنب خد الحلة كلها
1: عادي.
2: لانه الناس معروفة ان هي الورق عنب بيتعمل باكبر كمية معمولة،
1: وما تفبينش من اللي واقف وراك في الدور ان هو هيبص وانت بتاخد ورق عنب كتير، لانه هو شخصيا داخل يعمل كده.
2: بتضايق جدا بقى لو في فرح ويكون ورق عنب فاضل فيه 3 بس.
1: ما باكلش بقى في الافراح.
2: بتضايق.
1: ما باكلش في الافراح.
2: لا بتضايق.
1: ما باكلش في الافراح والله.
2: انت عارف اقول لك سر يا جماعة، اول ما البوفيه يبدا في الفرح روحوا جيبوا ام علي.
1: دينا بقى اصلا بتبقى مستخبيه في البوفيه قبل ما يعلنوا للساده الافاضل ان هم يفضلوا ياكلوا.
2: لا ده مبدئيا يعني
1: عارفه المكان من اول ما بتخش مبدئيا البوفيه فين. ثانيه واحده ما تتكلمش.
2: اقول لك موقف وحش جدا. انا مش عارفه ليه بتكلم عن كل حاجه.
1: خلاص فضفضي بقى. خلاص احنا على الهوا والناس هتعرف.
2: هقول لك بقى علشان بصراحه موقف مزعلني لحد دلوقتي بس اتحل جدا.
1: ايه؟
2: بص انت في ايه اللي حصل؟
1: لا طيب. لا كنت بشوف في حد تاني سامع.
2: مبدئيا زي ما قلنا بتروح على طول على الام علي اول ما البوفيه يبدا. ما تفتتحش بالاطباق العاديه، كله بيروح هناك. خليك مختلف، ما تمشيش مع
1: الطبيعه. ايوه بس انت كده هتروحي للكفته ورق عنب تلاقي الدنيا ضلمه.
2: ما فيش مشكله بس تلحق ام علي لان ام علي بتخلص بسرعه، واحلى حاجه ام علي ما يكونش فيها زبيب. انا بقول بقى واللي عايز
1: لا
2: يعمل انت يعني.
1: كده لا دي كده لا
2: لا سوري زبيب عادي. جوز هند لا
1: لو من غير زبيب يبقى ما تسمعوش كلامها. كل اللي فات ده هنشيله في المونتاج.
2: زبيب بس جوز هند لا مرفوض. مرفوض
1: نتكلم بس زبيب
2: مرفوض
1: لا
2: مرفوض.
1: دي هنعمل مشكله
2: لا
1: مع
2: زبيب
1: بعض.
2: ما اتلخبطت بس. ولكن جوز هند اللي حصل بقى ايه بقى، انا هقول لك عشان بس افتح قلبي للناس.
1: النبي قولي.
2: جبت ام علي وقعدته خلاص وهبدا اكل بقى الاكل مش ام علي. اوكي
1: ايوه.
2: اتحركت بس حركه غلط ماشي، وكان في مشروب ما
1: وقع في الطبق ولا في ام علي؟
2: وقع على الفستاني.
1: قمر قلنا ان هو اللي كان لونه فاتح.
2: فستاني
1: كان لونه فاتح
2: يا ما مش فارقه.
1: لا بس لو فتح كان هيبقى برضو اللي اتدلق عليه ده هيدي برضو
2: يعني
1: لون برضو.
2: بص هو كان كله يعني اهو الكوبايه اهي ماشي زي المايك كده اقل شويه اكيد. وقع كله من فوق لتحت.
1: ما عشان يعني نسلك بقى ما احنا نسلك بقى
2: كله عشان جبت ام علي والناس كلها قالوا لي انت جبت ام علي انت لحقتي انت برو. طب ماشي فستاني بقى
1: يبقى ما تسمعوش كلامها في قطه ام علي.
2: رحنا الحمام بقى، رحنا على الحمام على طول عشان نلحق ام علي اللي اتدلقت عليا.
1: واقفين بقى تحت الدراير بقى بنحاول ايه ننشم بقى تحت.
2: والله العظيم معرفش ايه دخلتكم في حياتي قوي كده يا جماعه بس ما فيش مشكله.
1: إيه كمان
2: لو عايزين تدخلوني في حياتي برضو يا ريت علشان انا حاسه ان انا اكسبوزد قوي.
1: ابعتوا لنا مسجز يا جماعه.
2: 15
1: 59
2: 55
1: 1006
2: 1006 ليه؟
1: عشان 100.6.
2: انا بقول اللي عندي.
1: مش هتقولي ولا مسج؟
2: اقول عندك الجوع مسيطر على دينا ليه يا جماعه؟ انتوا
1: علينا.
2: انا بتكلم
1: علينا.
2: على الاكل
1: مش على دينا، علينا كلنا والله.
2: دايما الهوا زي ما منير بيقول بيجوع
1: زي البحر.
2: ده رقم اخر 313. الجوع مسيطر علينا جميعا عامه مفيش مشكله. في حد بيزعق؟ استنى طيب. انا حسين، الناس اللي بتاكل قلقاس بالعيش انا منهم. حد يسالهم بيعملوها ازاي ازاي ازاي وبيسال بقى ايه مين
1: انت بتاكلي قلقاس بالعيش؟
2: ما باكلش قلقاس اصلا
1: ولا انا. هو مين اللي بيعمل كده حسين؟ ما تقول لنا، ما تشاور لنا طبعا عشان نساله.
2: قول يا حسين.
1: يعني انت موضوع ده ادفانسد شويه، موضوع العيش ده احنا القلقاس لسه مش صحاب قوي يعني.
2: ماشي. مساء الفل يا دينا ومحمد. انا داليا، اهلا بيك يا داليا.
1: ازيك يا داليا؟
2: بسمعكوا قوي وانا واقفه في المطبخ وبعمل اكل. اظن عندك حق. عندك حق.
1: تصفيق
2: حق. دي بعت طبق شكله خطير. برافو يا داليا.
1: فاهيتا دي ولا
2: ايه؟ لا انا النهارده عملت نودلز بالفراخ وسويت اند ساور. انا بموت في الوصفات والطبخ وده مزاجي، وفي ناس بالنسبه لهم ده حاجه غريبه. انتوا ايه رايكم في الموضوع؟ احنا بندعم اي حاجه غريبه
1: جدا، وبندعم السويت اند شاور جدا في الصيف. سويت اند شاور وحاجات لذيذه.
2: يا ريت الشاور فعلا.
1: صديقتي العزيزه ريهام سويلان بس بعتها بتقول ان هي بتسبورت وبتسمعنا ومبسوطه.
2: فريكا
1: منوره الدنيا يا ريكا، وتوصلي للسلامه.
2: انا في كلام بيجوعني كده حتى لو لسه واكل، زي كلمه طاجن وكلمه اكله سمك. الكلمتين دول بيجيبوني ارض. خالد
1: وانا كمان
2: فهماك عامه. اللي هو انت اقول لك حاجه برضو. اقول لك بقى. لازم يبقى في بعد ما نخلص الاكل والطبق كله والوجبه جميعا يبقى في مكان للحلو. لازم مهما كنا ما ينفعش.
1: ما شفتش قبل كده حلو بياكل حلو.
2: فهمك.
1: طلعينا بريك بسرعه.
2: يلا بينا. هنطلع ما تقلقش.
1: دوستي على حاجه؟
2: يلا.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لأخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والله بتقولي ايه؟
2: والله انا فاهم.
1: والله بتقولي ايه بجد؟
2: والله
1: مرة. ماشي.
2: والله.
1: ثانية نرجع بس كده. طيب شكله كده اللينك الاخير للاسف الشديد باين.
2: انا شكة.
1: لا لسه ان شاء الله نلحق نقول كمان خبر وان شاء الله يعني نلحق نقول اكبر قدر ممكن من رسائلكم على واتساب
2: لازم.
1: اللي بتبسطنا جدا جدا جدا والله. نقول مسجز بس. طيب
2: جماعة بصراحة احنا والله العظيم بنحاول على قد ما نقدر نقول كل المسجز, بس لو ما قرناش سامحونا عشان بتبقى عليها. كتير قوي والله. الحمد لله وكملوا بعتوا عادي. بس هنحاول نقرا كل اللي موجودين, واللي لسه ما بعتش يبعت عادي. ديروا 15 59 52 106. في ناس بتقول ان احنا اكلنا.
1: احنا وربنا لو كلت هقول.
2: ما حصلش
1: والله. لو كلت هقول
2: ما حصلش,
1: مش هنكر يعني.
2: مها من الرياض.
1: يا مها ازيك.
2: مها انت بتنقلي.
1: دي كل انت بتلخبطينا في حتة علشان ما نتلخفن.
2: معلش اتأخرت عليكم بقى, كنت بعمل كشري. تعالوا ننقنق سوا مع بعض. مها من الرياض.
1: اتأخري براحتك.
2: بالهنا والشفا.
1: لو كده اتأخر.
2: لا بالهنا والشفا بصراحة. الساعة التانية فقرة الأكل. احنا حاسة ان احنا دخلنا في الموضوع برضو على طول, ونسينا نقول لكم ان الساعة التانية كانت فقرة الأكل بالفعل. بس حمادة المصري بيقول لنا بقى تفضلوا كفتة. الله.
1: مشوي ولا فرن؟
2: بالطحينة. اصل بستغرب قوي لو حد بياكل كفته من غير طحينه.
1: ماشي. ما مشوي على الفحم ولا في الفرن؟ عشان برضو
2: لا
1: الكلام.
2: لا على الفحم بقى. على
1: هو الفحم هو بقى. ما يعني ما حسمش الموضوع.
2: طيب اللي بياكل الاس بالعيش ده زي اللي بيغمس الايس كريم بالعيش. ده رقم اخره 887. مش عارفه, دي اراء.
1: طبعا متى ندوق الايس كريم بالفرنش فرايز؟ يلا بقى.
2: ما بحبوش.
1: طيب بس بيتاكل.
2: منير عنده حق, ما فيش حلو بياكل حلو, فانا مش باكله خالص.
1: يلا بقى. وايوه بقى, امال انتوا فاكرينها ازاي؟ صدفه اكيد. مش صدفه.
2: روان بتقول انتوا عسلات قوي بجد, تحفه السوشي. انتوا جوعتوني خلاص. ما هو ده هو ده الهدف. هو ده. اصل احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه غير ان احنا نجوعكم يا جماعه؟
1: طب طريقه عمل السوشي عشان ما تنسوشي.
2: ماشي. مساء الطاقه والايجابيه كابتن منير ودينا. سمعونا صياحكم.
1: سمعونا زغروطه بقى. سمعونا زغروطه حلوه قبل نهايه الحلقه.
2: انا بعشق القلقاس ومش بحب الزبيب ولا جوز الهند ولا اي حاجه. وانا عيد ميلادي كان امبارح. سمعينا اغنيه اهداء ليا على ذوقك مينا رفعت. كل سنه وانت طيب يا مينا.
1: هابي بيرثدي.
2: كل سنه وانت
1: طيب. عقبال مليون
2: كفته. مشوي.
1: مشوي فحم.
2: مشوي
1: باشا.
2: بس هو ما حددش, هو قال مشوي. مش راضي يقول لك مشوي فحم ولا مشوي
1: والله حطب. والله حطب.
2: مش راضي. مين تاني اللي ما بياكلش قلقاس فايته كتير؟ ما اعرفش.
1: انا بعوض بالحواوش.
2: ممكن فعلا يعني بصراحه. او مكرونه بشاميل عادي.
1: هو مكرونه ريد صوص عادي بصلصه حمراء عادي.
2: انا بجري على الحلو الاول, وممكن افطر اي حاجه حلوه مع قهوه او شاي بلبن. انا من مدرسه الشاي بلبن. انتوا ايه؟ انا قديمه جدا.
1: بيب بيب بيب. احنا بيبي. فريق الشاي بحليب
2: بصراحه
1: ما بننكرش
2: يعني. هو لازم فعلا. وبعدين هقول لكم شيء بقى برضو, ما اعرفش لو انتوا بتعملوا كده ولا لا. شاي بلبن مع سندوتش جبنه رومي تحفه.
1: مش هتكلم بقى خالص.
2: ايه وحش؟
1: لا تمام.
2: ايه
1: هدعم يعني, هدعم من بعيد.
2: او كيكا.
1: او كيك.
2: كيكا. مع كيكا كده بتبقى حلوه برضو. بس كيك فانيليا مش كيك شوكليت. انا بس بقول لكم يعني.
1: طب كيك فانيليا بالفواكه المسكره. يلا بقى.
2: لا
1: معلش ما تاكلهاش. كلي من الساده.
2: لا مرفوضه.
1: كلي من الساده. والله
2: مرفوضه. مرفوضه جدا. ماشي استنى عشان في ناس بتقول انت ما بتقروش. لا بنقرا والله. مساء الفل احمد, ومعايا محمد صاحبي من دبي. بنمسي عليكم من دبي, اجمل برنامج واجمل بلد. لو في حاجه مش طبيعي هي ان احنا نوصل في الميعاد الصح لاي مشوار. لازم محمد يدخلنا 3-4 مرات غلط واحنا حاليا تايهين. عارف اللي هو دايما بيكونوا ماسكين هم الجي بي اس. وخش اليمين اللي فات. هو كان اللي فات بصراحه.
1: هو اول ابلكيشن يقول لك شايف اليمين اللي جاي اللي انت عايز تدخله ده. عديه ولف من قدام تحت الكوبري وارجع تاني وتعالى ادخله على طول بقى.
2: مش بفهم ليه. وبعدين يجيب لي الطريق الاطول. طب ما حضرتك انا يعني شايفه الابلكيشن علشان توديني طريق الاقصر. ليه بتوديني الاطول؟
1: قبل ما نختم الحلقه. قبل ما نختم الحلقه عشان كنت بفكر في الموضوع ده قريب جدا.
2: ايه
1: زمان زمان
2: كان, لا
1: كان
2: إيه
1: بسرعه جدا والله. اهلنا كانوا بيتكلموا في التليفون الارضي. قالوا احنا هنتحرك دلوقتي من البيت وجايين لكم. يروحوا مشوار بعيد للزياره لناس ساكنين بعيد من غير ابلكيشن في مابس, وبيخش شوارع جانبيه يوصلوا عند اللي رايحين له عادي. الموضوع ده دلوقتي لو فكرتي فيه هتلاقيه.
2: هم لسه لحد دلوقتي على فكره بيعملوا كده يعني. هم لحد دلوقتي اهالينا والناس القديمه
1: بيروحوا
2: مش مهتمين
1: من غير مابس. انا بالمابس ما بوصلش.
2: مفهوم. يلا يا جماعه يا ريت توصلوا لنا دايما على نجومه في ام 100.6 معاك في السكه. بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت, وهنكون معاكم بكره زي دلوقتي بساعتين, قبل دلوقتي بساعتين, ومع محمد منير ودينا بهجت
1: بعد قليل. جهان عبد الله, حلقه جديده جدا من اجمل 7 الساعة 7 دايما على نجومه في ام, نجومه في ام تي في. استنونا بكره قبل دلوقتي بساعتين, حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل
2: معاك في السكه.
1: يلا بينا.
2: باي باي
1: باي باي.

امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر او فرنسا. الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: الفنانة ياسمين رحمي.
3: انت مين يا ستنت؟
2: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
3: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامنا خلاص.
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: الو. اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي الميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمه ده ويقعدوك ليله ليلتين. واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجه هيعملوا لك بيها قضيه ولما تيجي نازله في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
2: الفنانه ياسمين رحمي فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير باكستاني دعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران.
2: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران.
1: البيان الختام لاجتماع الوزاري العربي في عمان يدين الولايات الإسرائيلية في القدس الشرقية.
2: رئيس الوزراء يتابع تفاصيل تطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة مواصلات مدن مصر.
2: وزيرة التنمية المحلية تستقبل عددا من نواب البرلمان لعدة محافظات لبحث الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين.
1: غدا الخميس آخر موعد للتقديم الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط بها اجتياز القدرات.
2: وزارة التربية والتعليم تنفي صحة الصور المتداولة لمناهج البكالوريا وتؤكد إتاحتها رسميا قبل نهاية أغسطس.
1: البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56 مليار و300 مليون دولار بنهاية يونيو.
2: تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
1: أعلن قرعة مباريات الدور الأول للدوري وانطلاق الدوري في 21 من أغسطس والقمة الأولى بين الأهلي والزمالك في 11 من أكتوبر المقبل.
2: الطقس غدا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح والدرجة المحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهاردة حلقة انترفيو، زي ما دايما متعودين ان احنا بنتعرف على كل الاغنيات الجديدة والاعمال الفنية اللي بيتم اصدارها، وغالبية الامر بيكون لاول مرة من خلال أجمد سبعة الساعة سبعة. النهاردة عندنا عمل فني جديد بيتم اصداره، وصاحبة الاصدار الفنانة مروة النصر هي اللي هتكون موجودة معنا كمان لحظات على الهواء. تابعونا علشان تعرفوا على الجديد عندها وتعرفوا عليها وتعرفوا على أغانيها، ومشاركتكم بنحب نستقبلها على الواتساب أكيد على 015 595 1006.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقتنا النهارده من اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في حلقه انترفيو. زي ما دايما بنحب ان احنا نقدم كل الطروحات الجديده، فبنقدم اغنيه جديده النهارده بيتم طرحها اليوم دلوقتي على اليوتيوب، وهي عمل فني الحقيقه جديد ومميز، وصاحبه العمل هي الفنانه مروه نصر. مروه نصر هتلاقوا ناس كتير مننا منكم عارفينها لان هي كان ليها اعمال قبل كده، بس هي جات لها فتره ممكن تكون ابتعدت شويه او كان عندها ظروف، ده اللي هنعرف منها التفاصيل دلوقتي، وبترجع تستأنف من جديد، لكن راجعه بعمل مميز جدا. مرحبا بيك يا مروه.
2: اهلا بيك يا جيجي، ربنا يخليك.
1: ازيك، عامله ايه؟
2: الحمد لله كويس، انت عامله ايه؟
1: الحمد لله تمام. مبروك، انا خايفه.
2: الله يبارك.
1: يعني مبروك الاسم العمل، يعني دي اغنيتك الجديده اللي لسه بتنزل النهارده صح؟
2: دي اول اغنيه من الالبوم الجديد ان شاء الله، البوم حلوه السهره. نزلت اغنيه انا خايفه، انا بحب اغنيه انا خايفه قوي، مع ان هي مش لايقه عليا في كلامها قوي، بس انا بحبها، هي مزيكا حلوه وجديده ومتعوب عليها جدا، واسماء كبيره قوي انا كان نفسي اشتغل معاها، فسبت لهم نفسي، يعني بغض النظر عن المنتج محمد علام او هيثم سعيد او كل الكرو، هم اللي بيبقوا من اللي مختارين الاغاني، بس لما بيكون معايا ملحن كبير زي ايهاب عبد الواحد، او شاعر كبير زي الشاعر تامر حسين، او موزع كبير جدا زي الموزع احمد ابراهيم، فطبيعي ان انا فاهمه احس ان انا طايره، يعني اسيب نفسي خالص ليهم، هم يعملوا الشكل اللي هم عايزينه.
1: لفت انتباهي فعلا فريق العمل، يعني عوده بقوه او طرح اغنيه بقوه، لان الاسماء الناس اللي انت قلتي عليهم اسم مؤلف كبير، اسم ملحن كبير وموزع كبير، انت كنتي قصده ان انا لما هقدم حاجه هقدمها مع ناس فاهمه، ناس ناجحه، ناس متمكنه في مجالها، علشان تطلع حاجه مظبوطه صح؟
2: دي حقيقه. انا بحب اصلا لما انا بحب المزيكا وما عنديش شغلانه تانية، يعني ما عنديش، انا بعمل مزيكا عشان بحبها، ومش مع اي حد يقول ان الذوق العام اتغير او الناس، لا، الناس بتدور على اغاني حلوه تسمعها، بدليل ان في شباب صغيره قوي بحاجات بسيطة جدا على السوشيال ميديا وبتنجح لان بتعمل اغاني حلوة، فالناس مستنية تسمع مزيكا حلوة. بس
1: انت كنتي صاحبة فكرة الاغنية، يعني رحتي قابلتي مثلا مؤلف، ابتدت زي صناعة التراك ده، ابتدى من عند مين؟ ابتدى من عند تامر حسين ولا من عند ايهاب عبد الواحد، ولا هم كانت ده عمل عندهم وعرضوا عليكي؟
2: هم الاثنين مع بعض. انا زي ما قلت لك، انا قعدت مع ايهاب عبد الواحد، وهو قال لي اول ما قعدت معاه قال لي انا خايفه، وبعدين راح سابها بقى تامر حسين كتب واحمد ابراهيم وزع، فانا انبسطت جدا جدا، حتى الاغنيه فيها كمانجات واوركسترا ومزيكا حلوه قوي قوي.
1: انت كنت بتقولي لسه قايله من شويه هي مش انا قوي او مش شبهي قوي صح، قلتي حاجه كده؟
2: الكلام مش
1: إيه
2: انا
1: بقى، ايه بقى اللي مش شبهك؟
2: الكلام. الكلام
1: انت أول ما بتخافيش يعني؟
2: لا مفيش حد ما بيخافش، بس انا قصدي ان انا عندي مبدا في الحياه، انه سبيشالي في قصص الحب او في العلاقات، في هي تمس ستات كتير قوي، لان في ستات كتير قوي بتحب عارفه اللي هو لما ما بتقدرش تسيب، بيبقى عندها ادمان العلاقات
1: صح،
2: بتعلق يعني كبير. بتبقى مثلا شايفه خيانتها او شايفه اهانتها او شايفه ان عندها مشاكل، بس هي مش قادره تخرج منه، خلاص وصلت لمرحله من التعود انها مش وهو ده اللي بتقول اغنيه انا خايفه، انه هي عارفه ان هي من غيره هتضيع، زي ستات كتير قوي موجودة.
1: وده معظم ستات، كنت لسه هقول لك، يعني الست بطبيعتها ان هي عاطفيه وبتتعلق بالمشاعر وتتعلق بالبني ادم اللي بيديها، حتى لو ما كانش بيديها مشاعر، مع الوقت بقى بتتعلق بيه وخلاص،
2: هي خلاص هي حبت الشخص ده
1: موجود في حياتها،
2: فهو اصل الحب ده يعني اللهم اغفر وعفانا عامل زي السرطان، لو اتمكن منك فانت صعب تخرجي منه بسهوله. فهي بتقول كدبني وخيب ظني، قول لي ما تستغناش عني. هي بتتحايل عليه انه ما يسيبهاش، هي خايفه ان هو يبعد عنها. فانا عندي بقى مبدا في الحياه انه طالما انا عشت من قبليك فانا هقدر اعيش بعديك.
1: منطقي، تفكير منطقي، بس عادة الإنسان هو في حالة حب أو لم تقل المشاعر طغي عليه.
2: خدتني بقى الأغنية،
1: بيبقى المشاعر ما فيهاش منطق، أنت عارفة يعني، يا منطق يا مشاعر، الاتنين ما بيجتمعوش مع بعض.
2: لا أوقات بيجتمعوا،
1: يعني ما محتاجة بقى خبرة أو يعني
2: مرمطة في الحب.
1: بالضبط، معادلة صعبة شويتين. فانت بتقولي ان اغنيه انا خايفه مش بتعبر عن شخصيه مروه نصر الحقيقيه،
2: يعني انت في الحياه عامه
1: انت بتتعلقيش بقى
2: بتعلق جدا. بس
1: يا محمد بس عايزينك في موضوع.
2: لا والله مش كده، بتعلق جدا. بس مهما كنت بتاذي نفسيا او بتوجع ما اقدرش، يعني مثلا قولي لي ما تكلمنيش تاني، ما مش هجادلك، مش هقول اوكي خلاص، حتى لو انا ما اقدرش ما كلمكيش تاني. انت فاهمه قصدي؟ ان انا مش ما بتوجعش، لا انا ما بقدرش اتنازل عن كرامتي شويه. يعني ما اقدرش اقول لحد لا ما تسيبنيش، لا سيبني وانا اتوجع لوحدي، بس مش هقدر اقولك ما تسيبنيش.
1: اوكي، بتعرفي تتغلبي على الموضوع دوت، خلاص عرفتي تتعاملي معاه ازاي.
2: دي حقيقة.
1: طيب حاسه كده ان انت عايزه تقولي كلمتين لاي ست او بنوته بتسمعنا دلوقتي، تقولي لها ايه يعني؟ بمناسبه ان التراك ده بيتكلم على الموضوع.
2: بصي هقول لك على حاجه، اصل الموضوع دوت انا مش هقدر اقول حاجه. لان كلنا مش زي بعض. في ستات ما عندهاش اوبشنز في الحياه. يعني اوقات يلوموا ست يقولوا هي بتعمل كده ليه. في ستات عندها حياتها دي، هي ما شافتش الدنيا زي البنات اللي بتتجوز جواز صالونات او حد قريبها او حد بتتعرف عليه. هي ما عندهاش اوبشنز في الحياه، ما عندهاش شغل، ما عندهاش حاجه تخليها قويه. فانا مش هقدر اقول لها، يعني بستغرب جدا اللي تطلع تدي نصايح في الحياه وما تجربتك مش زي تجربتي، مش زي تجربه اي حد. فانا اي حاجه هقولها مش هتبقى لايقه على الكل، بس اللي اقدر اقوله انه اي ست تقدر تعيش.

0: Yeah. يعني يعني الريموت كنترول العلاقه في ايد الزوج لوحده الزوجه يعني ملهاش اي
1: ما هو بصي ربنا خلقنا احنا
0: مستقبلين
1: مستقبلين هو وبنصنع فانت مستحيله تدي لي حاجه حلوه وانا هصنع لك حاجه وحشه فاهمه يعني ما ينفعش انا دخلت اخدتيني بالحضن وابتسمتي فبقى حسيت ان انا فكيت انا ما كنتش داخله فكه انت اديتيني حب فبالتالي طلع مني تلقائي حب
0: أوكي.
1: هو ربنا خلقنا كده انت لما هتديها حب هتديك اكتر بكتير وهتديك عيله حلوه وهتديك اكل حلو لكن لا مديها حب ولا فلوس ولا حنان ولا حياه ولا كلمه ده الكلمه الطيبه صدقه حتى يعني فاهم طب انت مستني منها ايه
0: طب انا حاسه بقى من كده من كلامك ان هي مروه نصر في اعمالها الفنيه اللي جايه هتبقى كلها يعني انا قصدي داعمه للمراه وواخده صف الستات صح الكلام ده ولا مش
1: انا طول عمري يا ست ملهاش غير الست
0: ولا مش هتغني اغنيه يعني فيها ست مكسوره وست مجروحه والكلام
1: لا ليه ما انا غنيت انا ليه انا انجح اغنيه في حياتي لحد النهارده

0: وتقريب يضحك عليا.
1: الله
0: يعني
1: عليكي الله عليكي. يعني ملهاش علاقة،
0: لا
1: كان عندي
0: خالص،
1: شخصية حاجة وتراك
0: انا
1: عجبني
0: تدخليني
1: حاجة.
0: كده في اي حتة نكد وهتلاقيني بساعدك وبعيط وبصوت
1: ليه
0: وكل
1: بس؟
0: حاجة.
1: ليه ما الأغنية دي مش نكد ولا حاجة جديدة؟
0: بالعكس، مع اني عاملة في الالبوم يعني اهد الالبوم عزيز الشافعي أغنية اسمها حلوة السهرة ورقص وكورال الفنان أحمد منيب النوبي وبيغنوا نوبي وزغاريت، ويعني بس أنا قلت كده بس فاهمة أبتدي كده بداية رايقة يعني. بس
1: قلت قولي الألبوم بقى فيه كام أغنية إن شاء الله هيتم طرحهم إمتى؟
0: بصي، الألبوم إن شاء الله بإذن الله هنزل الدارج دلوقتي غصب عني طبعا 5 أغاني، في 5 أغاني،
1: أوكي
0: فأول 5 أغاني إن شاء الله هينزلوا. أنا خايفة، حلوة السهرة، عزيز الشافعي، وأسامة عبد الهادي. عندي تاني أغنية اسمها أسوأ ذكرياتي، ألحان سمر أبو طالب وتوزيع الفنان فهد. ده يعني
1: كلهم أسماء. يعني أنت حريصة في إن الألبوم كله يكون مع نجوم عالم الموسيقى في مصر.
0: الحمد لله. ده بقى ده الانتاج، صراحة انتاج سخي.
1: الانتاج سخي. ده محمد ولا هيثم ولا مين؟
0: الاثنين. لا لا الصراحة انا مطلعة عينهم الاثنين، يعني واخدة حقي وزيادة شوية الحمد لله، حتى في الكليبات
1: قوية
0: عاملين.
1: ومفرية. محمد صبحي النجم الكبير وجه
0: لا
1: لكم
0: لا والله
1: تحية.
0: والله ده انا طيبة خالص. لا لا
1: خالص واخدة حقي وزيادة. يعني
0: لا لا لا، اصلا بقالي كتير قوي،
1: عايزة
0: بقالي
1: أكمل
0: كتير
1: في
0: قوي.
1: جزء من الحلقة
0: لا
1: مع زوجها الفنان،
0: عندي حالة
1: مش
0: كده،
1: فنان، محمد علام.
0: عندي حالة الغنى وحشني، وكان بقالي
1: أيوة
0: فترة بغني وبعمل أغاني بس مش متواجدة زي الأول، وفجأة الأمومة خلتني شخص تاني، فرجع حبة قوي إن أنا أعمل حاجات حلوة الصراحة، يعني
1: ده اللي احنا
0: وحشني.
1: نعرفه بقى من مروه نصر بعد الفاصل. احنا دلوقتي هنسمع احدث اصداراتها. هي انا خايفه الاغنيه دي نازله النهارده، ولسه نازله حالا يعني، وبتختص اجمد 7 ونجوم اف ام بطرح الاغنيه، بنطرحها في نفس توقيت طرحها في كل مكان. وبشكرك على ده، وهنسمعها مع بعض دلوقتي. قولنا رايكم ايه في الاغنيه، وشاركوا معانا وابعتوا لنا على 015 595 1006، وبعد كده نرجع نشوف بقيه التفاصيل. يلا بينا نسمع انا خايفه. و رجعي.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب من قلب سويسرا لحد مصر. إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية، سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخطيرة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها إيه؟
1: نجوم أف أم تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: مروه نصر ضيفتنا على الهواء في حلقه النهارده من حلقات البرنامج اجمد سبعه الساعه 7 بيتم طرح فيها اغنيه جديده والبوم جديد تباعا ورا بعض. الاغنيه اللي سمعناها من شويه بعنوان انا خايفه، ويا رب تكون عجبتكم. قولوا لنا رايكم ايه في الاغنيه، وكمان هي ليها فيديو كليب هيعرض كمان دقائق على شاشات نجوم اف ام تي في. مستنيين رايكم في الاغنيه ده اكيد. شاركوا بعتوا على 0155951006. الفيديو كليب بقى احنا مش شفناهوش لسه،
3: لا لازم تشوفيه.
2: ايه رايك هيتعرض دلوقتي في الحلقه ان شاء الله؟ قولي لنا بقى فكرته ايه، اتصور فين.
3: بصي الفيديو كليب فكرته صعبه جدا. اولا انا بشكر محمود صبري مونتير ومخرج. انا دايما بقوله ان هو هيبقى اهم مخرج السنتين الجايين، بجد بشكره، لان هو طول الوقت يقول لي مروة انا اكتشفت تولز جديدة، انا بس محتاجين نصور وانا هبني كل حاجة وهعمل كل. فهو خطير. يعني بتنبق له ان هو يعمل حاجة حلوة قوي الفترة الجاية. اول مرة حد يطلعني هو قال لي انا عايزك تمثلي مش عايزك تغني.
2: اوكي، موضوع هو في قصة في الكليب
3: يحصل؟ يعني هو سلويت واحد واحدة بيتخانقوا، مش بس الموضوع زي ما بيمسني، قصده ان هو كان يطلع انه بيمس كل الستات.
2: اوكي.
3: فالفكرة سامبل وطلع شكلي حقيقي وطلع مني دموع حقيقية. يعني خلية طول الوقت قاعدة في التصوير بعيط. فأنا مبسوطة قوي بالشغل معاه، وبرضو حلوة السهرة، هتلاقيه عامل واحدة مجنونة جدا، فهو مطلعني مختلفة كومبليتلي تماما. يعني
2: هنا حاجة وهنا
3: هنا حاجة وهنا حاجة تانية خالص.
2: يعني. اوكي. هو خلينا بقى نرجع شويه لورا. انه انا عارفه عشان انا بشتغل في المزيكا وفي المجال الفني بقالي كتير، انا عارفه ان مروه نصر كان ليها اعمال قبل كده وانها كانت موجوده على الساحه وكده، بس ممكن يكون كتير من مستمعينا دلوقتي والشباب الجديد مش عارف بدايتك كانت امتى. فنرجع كده تقول لنا ابتديتي امتى وابتديتي بايه، وبعد كده اللي حصل فتره التوقف دي.
3: بصي طبعا بعد ستار اكاديمي، انا كنت ستار اكاديمي 3 بعد ما خلصت ستار اكاديمي. وعلى فكره للناس ما تعرفوش، انا قبل ما اروح ستار اكاديمي انا كنت ماضيه مع شركه روتانا. يعني انا كان اوريدي عندي اغاني، وبعدين فجاه لما جالي البرنامج
2: شاركتي. بس ده كان من زمان قوي، ده كان سنه كام الكلام ده؟
3: 2007
2: يعني 20 سنه دلوقتي، ده كتير.
3: فكنت صغيره جدا، كنتش فاهمه اي حاجه، بس برضو ربنا وقف لي ناس ولاد حاجه كتير قوي. وعملت البوم مع شركه ميلودي اسمه سنين. وكان في اغنيه اسمها نفسي اعيش في يوم مطمنه، الاغنيه دي لحد النهارده مش طبيعي. لحد النهارده الاغنيه دي انا لما بعمل عليها فيديو على تيك توك او بلاقي فيديو نازل بعمله شير. يعني هو تحس ان في طاقه نكد عند البنات شويه. عملت اغنيه نفسي وصورتها فيديو كليب، وبعدين عملت غلطان الله يسامحني، وبعدين عملت البوم حبيت الدنيا.
2: بعد النكد حبينا بقى الدنيا الحمد لله.
3: كنت عارفه محمد
2: بس انت عارفه ان الاغاني النكد او اغاني الدراما فعلا اكتر اغاني بتنجح لكل سواء المطرب ده راجل ولا ست ولا صيف ولا شتاء. يعني اغنيه النكد هي الاغنيه الرابحه.
3: دي حقيقه. او بصي هي ناس بتبقى عندها حاله مشاعر، عايزه حاجه تمس مشاعرها كده، فاهمه؟ فبتبقى مستنيه، عارفه اوقات مثلا تبقي تتفرجي على فيلم ومفيش حاجه مضايقاكي، بس انت عندك طاقه عايزه تعيطي فبتعيطي مع البطل.
2: ايوه، فرغي شحنات جواكي مكبوته.
3: بتيجي كده يعني. بس إيه عملت إيه؟ هو يعني
2: فضلتي ماشيه في مشوارك من 2007 مستمره، يعني خطوات ثابته لحد سنه كام حصل حاله التوقف بقى؟
3: ما حصلتش حالة التوقف، جات فترة تعبت. اتجوزت. بعدها دخلت المستشفى. قعدت 6 شهور، كانوا الدكاترة مش عارفين انا عندي ايه. وكان عندي مشاكل كبيرة جدا، وبعدين بقى رحت عملت عمرة، وانا كان عندي مشاكل ان كانوا بيقولوا لي مش هتخلفي وكنت الدنيا بايظة خالص، وبعدين ربنا كرمني الحمد لله بعد العمرة، فحسيت ان دي امانة. فانا مضطره ان انا احافظ عليها، لان أكيد. هي جات لي بعد تعب كتير جدا. فما بقتش متوقفه، بس بقيت مقله جدا. بقيت عارفة كأني بنزل حاجات بسيطة عشان أقول إن أنا لسه موجودة.
2: بيمر سنين بقى بين كل عمل وعمل.
3: جروب الماميز بقى خدني.
2: جروب الماميز. أوه ماي جاد. وأنا أشهر أشهر حاجة في مصر.
3: مش حمل
2: جروب الماميز.
3: لا لا أنا ميوت أصلا.
2: عاملة ميوت كل الناس. عاملة مش عارفة مين اللي بيشارك.
3: أنتي مامة عمر على حسب هو عمل إيه.
2: مامة عمر ومامة قمر ومامة رامي ومامة حمادة.
3: والأستيكة دعت والبرق. لا لا ما بقدرش.
2: انت عندك اولاد قد ايه؟ طيب عرفينا عليهم، نقول لهم باي باي هاي.
3: هم قاعدين اصلا بيسمعوني.
2: طب قول لهم اي حاجه. اسمائهم
3: كندا وادم وعمر وكرم.
2: اوكي ربنا يبارك لك فيهم. ما شاء الله. فانت
3: الاول ما كنتش بقول فزعلوا مني.
2: ايوه لا طبعا لازم بعد. فدول اربعه فاخدوا سنين بقى طبعا تربيه
3: وهم اكشلي كلهم قد بعض. فما كانش عندي اوبشنز تاني.
2: يعني ايه قد بعض؟
3: يعني لا يعني بينهم كل واحد
2: كوادروبلز.
3: ما دكتور ما
2: ادريش كلهم اربع توام مره واحده مع بعض. كلهم كلهم جم مره واحده.
3: لا لا هم ورا بعض كلهم. هو ده السبب يعني.
2: أوكي.
3: بس فكان كنت مضطره ان انا.
2: بس ده احلى حاجه. ده احلى سبب يعني. ده اكيد احلى من اي حاجه في الدنيا.
3: دي حقيقه. دي حقيقه على فكره. يعني هو فعلا ربنا قال المال والبنون زينه الحياه الدنيا. دي حقيقه. اكتر حاجتين بي في الحياه ليهم لذه يعني. سبيشال الاطفال اكتر على فكره.
2: يعني أي كل ما بيبقوا صغيرين وبيبقوا دمهم خفيف ولطف وظرف كل حاجة. في حد فيهم دلوقتي بقى كبر وبقى عنده مثلا أي ميول فنية ولا أي حاجة؟
3: والله هم كلهم بيعرفوا يغنوا. بس يعني أنا ما بجبرش حد فيهم يعمل حاجة. اللي عايز يعمل يعني بالعكس. أنا بنتي صغيرة بتمثل حلوة قوي ولمضة جدا. ويجي مثلا حد يقولي دي لازم تمثل، تقولي مامي مش عايزه، اقول لها خلاص براحتك يعني براحتك. مين اللي انت عايزاه؟
2: اوعى تضغطي على
3: ماليش دعوه يعني. انا سيبهم براحتهم.
2: زيدوا ازاي؟
3: يعني مع ان انا عايزه اقول لك على حاجه. انا ما كانش حد مآمن بيا في حياتي كلها الا ابويا الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
3: يعني ما كانش حد مآمن حتى. وهو اللي اصر يدخلني معهد موسيقى عربيه من وانا صغيره. وكان
2: انت دارسه كمان موسيقى؟
3: انا على درجه الماجستير. انا ان شاء الله هعمل رساله الماجستير.
2: برافو.
3: في اغاني شاديه في الافلام، ورساله الدكتوراه في اغاني سعاد حسني في الافلام.
2: أوكي.
3: لان انا مؤمنه ان سعاد حسني دي مطربه خطيره. مش ممثله اكتر زي ما الناس فاهمه. يعني هي بالنسبه لي كمطربه رهيبه.
2: يعني هم شادية وسعاد حسني هم مثلك الأعلى في الفنانات مثلا؟
3: كل فنانات الجيل ده مثل أعلى لكل المطربين. الشياكة والإتيكيت واللذاذة لما ست كانت ست. ما كانش فيهم واحدة مسترجلة. أنا مش يعني كاركتر الست المسترجلة ده أنا ما شفتوش زمان أبدا. يعني حتى الستات اللي بتبقى كوميدية كانت بتبقى فيها لذاذة كده بأنوسة برضو. بس
2: دويتو شهير قدمته مع نجم شهير وهو احمد شيبة طبعا، فاحنا بنوجه له تحيه
3: بالظبط
2: كبيره اكيد، ومن الفنانين اللي بنعتز بيهم جدا جدا جدا. قدمت مروه نصر معاه دويت بعنوان باب الجدعانه. الكلام ده كان قريب مش الشتاء اللي فات يعني. ست سبع شهور مثلا. فبرضه دي كانت تجربه مختلفه عليكي. ازاي تم الاعداد للدويت ده؟
3: الدويتو ده هو غريب عليا. بس انا بحب احمد شيبة بقى.
2: يعني
3: انا حتى بحبه جدا. وهو على الحقيقه راجل يعني بجد ربنا يكرمه، محترم جدا ولذيذ جدا وطيب. وبصي تحسيه اللي هو بتعملش على انه مطرب اصلا. يعني دايما اقول له عم احمد انت ابسط راجل انا قابلته في الوسط الفني ده. اي حد تلاقيه عمل اغنيه دقيقتين وربع تاني يوم تلاقيه مغير رقم. مش تبقى
2: فاهم.
3: هو راجل
2: كلهم
3: جميل. صعب
2: كلهم مهمين وصعب الوصول ليهم
3: جدا.
2: اصل بس عشان برضو يقعدوا
3: لا وكلهم عندهم عاملين فولو الناس قليله قوي عشان يبقى الرقم يعني. حتى اصحابهم مش مضطرين ما يعملوش فولو اصحابهم عشان هم مهمين جدا.
2: اصل بيجي لي بقى مسجز على الواتساب في البرنامج يعني ما تستضيفي مارلين مونرو، ما تستضيفي الفيس بريسلي. يا ريت والله اتمنى. أيوة. لا طبعا مش اسماء دي, مش الاسماء دي, دي مو اسماء فنانين مصريين موجودين واغانيهم في السباق ومعانا وكل حاجه. أيوة. بس طبعا يا جماعه الوصول لهذه الشريحه شبه مستحيل.
3: اه عشان كده انا دايما بحاول احافظ على اصحابي. يعني عارفه اقول لك على حاجه, يعني مين مثلا اللي بشوفه, احنا كلنا كنا اصحاب في المعهد على فكره, الجيل ده كله, احمد سعد ورامي صبري كلنا كنا في نفس المعهد مع امسك عربيه.
2: يا سلام, انتوا نفس الدفعه؟
3: لا هم كانوا خالص. اكبر مني بكتير بس احنا كنا, احنا يعني كلنا بندرس مع بعض. وما كانش فيه,
2: كان
3: مش زي المدارس يعني, هي
2: ما
3: يعني
2: كانش نجوم. لسه دلوقتي بقى نجوم اكيد.
3: بس في منهم دلوقتي, يعني انا دايما بقول مالك. احمد سعد لما اشوفه اقول له انت ما اتغيرتش.
2: احمد جميل.
3: قوي
2: جميل,
3: ولما يشوف اصحابه بيبقى مبسوط جدا. عكس ناس تانية, محمد نور كده برضو.
2: طب غني له هابي بيرثدي تو يو عشان عيد ميلاده قريب
3: بجد. اقول له هابي بيرثدي, اقول له اغني لاحمد
2: لو عايز.
3: هابي بيرثدي تو يو, هابي بيرثدي تو يو, هابي بيرثدي تو احمد سعد, هابي بيرثدي تو يو.
2: ماشي يا حماده, دي حاجه بسيطه كده على الماشي بنعيد عليك بس.
3: انا قصدي ان هم من الشخصيات اللذيذه اللي لما كل ما بينجحوا كل ما بيحافظ على ناس اللي حواليه او اصحابه او ناس اللي بيحبوا.
2: جدا هو شخصيه
3: عكس ناس كتير قوي يعني.
2: شخصيه حقيقيه, ما تغيرش الفن او الشهره
3: خالص. خالص. لا في ناس اتغيرت قوي بعد الشهره.
2: طيب باب الجدعنه, التراك ده بيمثل لك ايه؟
3: بيمثل لي حاجه حلوه قوي وحاجه غريبه قوي وحاجه مش شبهي خالص. يعني مبسوطه ان انا غنيت مع احمد شيبه, الاغنيه حلوه قوي, عملت رواج كبير جدا على التيك توك. بس انا مثلا ما بسمعش عنبه بس غنيت معايا. ما بقدرش اسمع اغاني, ما بحبش اغاني. يعني بصي انا
2: بتقولي على الهوا الكلام ده؟
3: ايوه
2: عادي. ما ازاي؟
3: ايوه يعني انا بتكلم بصراحه.
2: ما بتحبيش مين تاني بقى كمان؟
3: لا
2: قولنا كل اللي بتحبهمش عشان احنا غالبا ما بنحبهمش معاكي. ف
3: لا لا لا
2: تطلعي اللي جوانا.
3: مش ما بحبوش كشخص, مش ماليش يعني. يعني اقول لك على حاجه مثلا, انت بالنسبه لي والله العظيم مش عشان انا بحبك ولا عشان انت قاعده معايا, انت بالنسبه لي براند. يعني انت عصرتي كل الاغاني بتاعت
2: كل الاجيال. انا بقيت رمسيس الثاني دلوقتي. أيوة. على
3: يعني انا ممكن اسال, يعني انت بالنسبه لي معجم في الاغاني.
2: ده معجم ده اكيد.
3: وبعدين ما فكرتيش مثلا الشهره قوي تاخدك تروحي مثلا حاجه تانية او تعملي اي حاجه تانية؟ ما انبهرتيش يعني, فضلتي محافظه على فانت ادرى مني باللي انا بقوله لك ده. ف مش شرط تكوني عملتي كل الحلقات وانت بتحبي كل المطربين.
2: لا طبعا
3: اكيد
2: ما بحبش ثلاث ارباعهم.
3: بحب
2: اقعد
3: معاكي شويه.
2: ما بحبش ثلاث ارباعهم, اللي بحبهم قليلين جدا. يعني
3: وممكن يكون مثلا حد ما كنتيش بتحبيه وعملتي معاه حلقه.
2: لازم
3: فصدق
2: ده شغل طبعا. ويا حد كنت بحبه وعملت معاه حلقه اتصدمت بقيت ما بحبوش بقى الحلقه.
3: ده انا حصل لي ده بقى.
2: بتقابل ناس على الحقيقه وتتعامل معاهم تكتشف ان انت ان هم ما كانوش قد طاقات.
3: ده انا في ستار اكاديمي حصل الموضوع ده كتير قوي. كان في مطربين بالنسبه لي دول الايدل بقى واشوفهم واقلدهم.
2: اتقمص دول. قولي لنا اسمين 13 كده.
3: لا اقول لك مثلا اللي ما اتصدمتش فيها لما قابلتها على الحقيقه مثلا نوال الزغبي. لذيذه جدا. هي ما جات لك كنت انا نومينيه وفضلت حضناني وقالت لي ما تخافيش. امل حجازي لذيذه قوي.
2: ما قابلتهاش عمري. لا
3: لا في مطربين قابلتهم. إليسا قابلتها مرة كانت لطيفة جدا يعني. بمعنى
2: ده حظك بقى انها كانت لطيفة.
3: لا ده في مطربين بقى قابلتهم وانا عارفاهم كويس وعاشوا الاتيتيود بقى لدرجة ان انا كان نفسي سيف يد فاهمة اللي هو يعني.
2: ده كتير بقى ده كتير. يلا بينا نسمع باب الجدعانة ونشوف بقى لستة بقية المطربين ما تحبهمش. مروة نصر مين؟ يعني انا عاجبني اول الموضوع ده, هكمل فيه. ايه رايك نكمل؟
3: لا والله مش قصدي, انا ما بتكلمش عليك كشخص, انا بتكلم عليك كمطرب. انا مش عارفه انا ما اعرفلوش اغاني يعني. بس
2: نسمع باب الجدعانة وفي انتظار رايكم في الاغنيه دي ومشاركاتكم كمان لمروه. ابعتوا وشاركوا على 015 595 5100.

0: فقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصليش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كمل حلقتنا النهارده من اجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع مروه نصر. هي بتقدم البوم جديد, بتقدم اغنيه جديده, والحقيقه انه المحتوى قيم لان هي بتتعامل مع اسماء ناجحه واسماء هامه في عالم الموسيقى. اغنيتها الحديثه او الاخيره هي انا خايفه بيتم طرحها النهارده من كلمات تامر حسين, بكل تحيات الحان ايهاب عبد الواحد, وبعتذر التوزيع لاحمد ابراهيم. سمعنا من شوية أغنية شيبة وعنبة بتقول أنا بحبه أنا باب الجدعانة, وستايل مختلف خالص وطالع موضة. قربي بس المايك شوية عليكي كده, انتي زقاية شدي كده. طالع موضة حكاية التريوز والدواتوز وحكاية المهرجان والراب يعني. فانتي
2: هي موضة عندنا دلوقتي بس هي موجودة من زمان في اوروبا وكده بين المطربين الكبار. بالعكس بقى, عارفه الموضه دي عندنا مين اللي عاملها؟ الشباب الصغيرين كلهم. يعني كل اللي هم بادئين يغنوا لسه من سنتين ولا حاجه كده, مش المطربين الكبار. المطربين الكبار عندهم مشكله انه ما بيحبوش الكلوبيشن في اي حاجه, فاهمه حاجه؟ كل واحد بيبقى مكتفي بنفسه.
1: بس كل الناس بتعمل, حتى الكبار والصغيرين دلوقتي بيعملوا, صح؟
2: الشباب اكتر,
1: الشباب اكتر, وابتدينا نتعرف على اسماء ناس من فنانين مثلا في
2: الاردن
1: والاردن والمغرب وتونس وكده, من كولابريشنز ما كناش
2: توليت. والولاد الصغيرين كلهم اللي هم لسه بادئين, انا اسفه انا بقول ولاد طبعا, انا قصدي ان هم لسه جداد, هم اللي عندهم الروح دي, ما يخافوش من النجاح.
1: مين بقى اللي بتحبيهم من الاسماء اللي انت قلتيها؟
2: بحبهم كلهم عشان كلهم عندهم طاقه نجاح مهوله. بحب جد, بحب ليجسي جدا, بحب ويجز. بصي كل الجداد عندهم طاقه نجاح مش طبيعيه.
1: في اي في الاغنيات اللي هيتم طرحها الايام اللي جايه, في اي حاجه منها دوات او تريو جايه مع حد من دول؟
2: لا لا,
1: ليه؟
2: يعني مفيش اي بلان لسه, ما انا ما اعرفهمش. انا بحبهم يعني فان ليهم عادي, لكن ما اعرفهمش شخصيا.
1: في نهايه الحلقه حابين نبارك لك.
2: لا خلصت, ما اتفقناش على كده.
1: او نعمل ايه بقى؟
2: سايب لا لا, احنا لسه ما اتكلمناش على ناس كتير قوي. لا لا لا لا,
1: سيره ناس. طب بصوا احنا هنكمل بقيه الحلقه مسجله, هنجيب سيره الناس كلها.
2: لا احنا لسه في حاجات كتير
1: قوي بارت في التسجيل, هنسجل بقى بعد ما نخلص الهوا بس, وبعد كده نخش نكمل باقي تسجيل. نبارك لك على انا خايفه من اوله جديد والالبوم, و بس اغنيتين ثلاثه كمان تانيين كده.
2: تعالي بقى ننزل بقى اغنيه عزيز شافعي وليه هنرو

0: اجرب اتاخر بره.
1: اتاخر بره. اوكي ده موضوع كبير.
0: انحراف
1: من بابه. من بابه. مروه نصر بشكرك على وجودك معانا وببارك لك على الاغنيه وفي انتظار بقى بقيه الالبوم وان شاء الله يكون لينا لقاء معاكي
0: اكيد ان شاء الله. ميرسي. انا اللي بشكرك على الحلقه الحلوه دي والاستقبال والتورته والاحتفال. ثانك يو بجد وشكرا نجوم اف ام، لان نجوم اف ام بالنسبه لي دي يعني ستار ميكر لنجوم كتير قوي. هي عملت نجوم كتير قوي شباب نجحتهم فبجد يا رب دايما تفضلوا كده داعمين لكل الشباب.
1: انتي اللي فرحتينا وتحيه لمحمد علام طبعا.
0: أكيد طبعا.
1: وتحيه أكيد. لكل فريق
0: علام وهيثم سعيد
1: وكل سعيد وكل الناس
0: وكل الكرو بتاعكم، لان انتوا كتير قوي ما شاء الله بره يعني بروفيشنال بزياده.
1: اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من اجمد سبعة الساعه 7 اجمد سبعة الساعه 7 على نجوم
0: معشان عبد
1: الله. انا عبد الله ماشي ونسعى على خايفه من جديد. وتابعوا بقيه برامج نجوم اف ام اكيد على مدار 24 ساعه. تامر بشير هيكون موجود معاكم كمان دقايق وحلقه جديده من تربو. باي باي مروه.
0: باي باي جيجي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير باكستاني دعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران.
2: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران.
1: البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي في عمان يدين الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية.
2: رئيس الوزراء يتابع تفاصيل تطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة مواصلات مصر.
2: وزيرة التنمية المحلية تستقبل عددا من نواب البرلمان لعدة محافظات لبحث الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين.
1: غدا الخميس وفي السابع مساء آخر موعد للتقديم الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط بها اجتياز القدرات.
2: وزارة التربية والتعليم تنفي صحة الصور المتداولة لمناهج البكالوريا وتؤكد إتاحتها رسميا قبل نهاية أغسطس.
1: البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56 مليار و300 مليون دولار بنهاية يونيو.
2: تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
1: إعلان قرعة مباريات الدور الأول للدوري وانطلاق الدوري في 21 من أغسطس والقمة الأولى بين الزمالك والأهلي في 11 من أكتوبر.
2: الطقس غدا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح ودرجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة 38.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعتين موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات توربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين. ان شاء الله ساعتين زراف خفاف مليئين بالاحداث وفيهم اخبار كتير تعجبكم. ويمكن انا عارف في حلقة حلوة لسه خلصانة اجمل سبعة مع جيان عبدالله وكان منورنا مروة نصر. اعتقد خدتوا فاصل غنائي لذيذ وجيت انا بصوتي ده رحت مبوظ الدنيا صح؟ معلش. عندنا ايه النهارده بقى يا اولاد؟ عندنا حاجات كتير قوي. اولا استنوا عايز احكي لكم على الزلزال كام يوم. طبعا كلنا صحينا اللي كان نايم. انا بقى حظي بص بقى اقول لكم حاجه. حظي ان انا في الزلزال ده ايه اللي حصل. انا كنت قاعد على السرير مش هكدب ولا هحور هقول لك قصه حقيقيه. قاعد على السرير مربع وحاطط المخدة على رجلي وماسك كراستي وقاعد بكتب بحضر لشغل بتاع الحلقات اللي هي بتاعت النهاردة تمام. فانا قاعد وكنت واكل اتنين شاورما بس مش حلوين. انا بقول لك الحقيقة مش هكدب مش حلوين بص. فمتضايق بطريقة وكانت الملح زياء قافل. اتنين شاورما عارف اللي هو ايه انت بتاكلتهم بالليل وعمال بقى تشوف هتشرب تينر هعمل ايه عشان اشيل الكلام ده. فالمهم السرير راح مدي ايه او اول الزلزال اللي حصل ادى واحده اللي هي ايه دواره. فانا قاعد قلت ايه ده الشاورما عملت فيها ايه اللي حصل هي بقى انا للدرجه دي بقى بقيت اخرف من الشاورما. وبعدين كل التليفونات الاندرويد وانا كنت مشغل شاشه بتاع التلفزيون اندرويد بس قافل الصوت ومتوصل على الانترنت وعندي كذا جهاز في البيت اندرويد. فجأة رنوا حتة رنة من الخضة سيبك من الزلزال من خضة الرنة اللي جات لي دي. وقفت على السرير معرفش ليه رحت قايم واقف على السرير كده واقف فوق. وبعدين ببص على المشكلة ان مفيش ولا واحد من التليفونات نور ومش عارف الصوت ده جاي منين ومرعوب. وبعدها راح الزلزال مدي الدوارة بقى قعدت بقى تشاهدت رحت قاعد على السرير تاني وقعدت ايه اقرا قرآن لحد ما الزلزال وقف. وبعدين قمت من الخضة طلعت بره لقيت الناس بدأت تنزل رحت نازل على الشارع بس لبست بقى ايه تيشيرتي وشبشبي ورحت طالع وذكريات 92 قدامي. الناس كلها اتخضت فينا اغلب الناس كانت نايمه الوقت ده انا اللي كنت صاحي. فعيني اللي كانوا نايمين قاموا مخضوضين لان كانت هزه تقيله. وبعدين رجعت بدات اشوف الاخبار وبصراحه قعدت ادور الوقت ده اصل وقت شائك قوي يعني فاهم. فطبعا اول حاجه مصدر بتخش عليه هو ايه اخوك الفيسبوك طبعا كل بقى الناس زلزال. ففهمت ان انا لان انا على طول بيجي في دماغي ان العمارة بتقع بس كانت هزة تقيلة بصراحة. ستر ربنا وكرمه علينا بجد ستر ربنا وكرمه علينا انها كانت بدون خسائر يعني اعتقد هي قريبة من قوة زلزال 92 لكن الستر بتاع ربنا كبير قوي علينا والله ستر ربنا كبير قوي علينا. فكنت عمال قلقان قوي لا قدر الله يحصل حاجة لأن قعدت فترة مش قليلة والهزة تقيلة. وبعدين بقى صوت الكوبايات وهي بتخبط في بعض والحاجة الإزاز والحاجات اللي فاهم وأنا مالك الخردوات الصغيرة دي اللي محطوطة في البيت. فالأوضة كانت فيها حاجات بتخبط كتير والحمد لله عدت على خير. لكن افتكرت أيام 92 كانت أيام صعبة قوي. كنا صغيرين وقت الزلزال لما حصل كنا راجعين اغلب الناس انا كنت راجع المدرسة وكان العمارات في الشارع اللي انا ساكن فيه حاطين زرع على سور البلكونة. زمان كان سور البلكونة سور خلاص انا كل اللي جه في دماغي لما الزرق ده وقع ساعه الزلزال في الارض ان العمارات بتقع، فطلعت اجري عشان كنت خايف ايه امي في البيت، فطلعت ايه عمال اقول ايه امي في البيت امي، فطلع اجري عليها خايف عليها، واخد بالك. وعشنا بعدها فتره بقى بتاعه التوابع وكناش فاهمين. اللي انا محتاجينه دلوقتي ان احنا محتاجين نرجع تاني ناخد الاجراءات الاحترازية ونتعامل ازاي مع الزلزال. يعني ايه؟ يا ربنا ما يجيب زلازل ولا ربنا يجيب حاجة وحشة، بس لازم يبقى عندنا المعلومة يا جماعة. يعني لازم نبقى عارفين لما يحصل لقدر الله زلزال اعمل ايه، اروح فين. زمان قالك استخبى تحت، اكتشفت ان انا ما عنديش ولا ترابيزة هتكفيني استخبى تحتيها. انا بقولك الحقيقة مش هكذب، مش ايه اللي قصدي إيه؟ والله ما في ترابيزة عارف اخش تحتها اعمل ايه. طيب الترابيزات بقت في المدي، زمان كان في سفرة وحاجات، دلوقتي ما فيش. فلو انا هخش هتحب

لا يعني في حاجة بتقعش على دماغك لازم نبقى عندنا المعلومة. أنا ما عنديش المعلومة فمش حافتي، ما عرفش أعمل إيه، استخبى، وبعدين مش عارف فين القوائم في البيت. القوائم اسمها القوائم دي بتاعتنا إحنا بتطلع عربات ليه؟ إيه؟ العمدان اللي هي زي القوائم يعني. فمش عارف أجيب، أنا قاعد أدور عايز أجيب مهندس معماري يقول لي هنا ده عمود خرسانة تقف تحتيه، قالك العمدان الخرسانة، وما أعرفش الله أعلم، عشان ممكن أكون بقول معلومة غلط، ما أعرفش. بس لازم نعرف ان في الزلازل نعمل ايه لا قدر الله. لازم نبقى عارفين برضو ان التصرف على الحاجات دي تبقى عاملة ازاي، وربنا يا رب ما يجيب اي حاجة وحشة. احكونا كده يا جماعة عملتوا ايه، وكنتوا انا هحكي لكم على حاجة للعربيات بخصوص الزلازل بس بعد الفاصل. ابعتولي كده على 0155-955-1006 رقم الواتساب بتاعنا 0155-955-1006. قولولنا كده ساعة الزلزال حسيتوا بيه ولا لا، كنت فين، بتعمل ايه، لو حد عنده معلومة نعمل ايه لو لا قدر الله في ربنا ما يجيب زلازل ابدا يا رب، ولا اي حاجة وحشة علينا ولا على بلدنا ولا على اي حد. بس نبقى عندنا المعلومة، اللي عنده المعلومة ابعتلي قولي. استنيكم بعد الفاصل.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتم لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. رقم الواتساب بتاعنا 01

ان المصنع الصيني وصل لمرحله مش عاديه. المصنع الصيني النهارده كنا زمان بنشوف التطورات اللي بتحصل للشركات الصناعه لصناعه السيارات كانت بتتم او خلينا نقول كده ببساطه الابجريد اللي بيحصل للعربيه او الفيس ليفت اللي بيتغير للعربيه على الاقل تاخد لها 4 سنين. النهارده المصنع الصيني عنده القدره انه يغير العربيه قبل السنه ما تخلص. وبعدين عنده سرعه تحديث مش عاديه، اللي هو ايه، العربيه الناس ما حبتش فيها شيل بسرعه حط انها مكان. النهارده شركات صينيه كانت طالعه باول ظهورها بعربيات كهرباء، لان الكهرباء مش واخده كل التورتايه، في حته لسه باقيه وبدات الناس تروح لها اللي هي الريف والبلاجن هايبريد والهايبريد، راح مدي عربيه ريف لو حتى ما عندوش، فهو مش ساب حاجه. المصنع الصيني قوي جدا يا جماعه، ويكاد يكون سيطر على صناعه السيارات بقوه. انا ما بكلمكش على السوق بتاعنا بس، خلي بالك احنا السوق بتاعنا ارقام المبيعات فيه لو تبص انت ما بتوصلش لارقام كبيره قوي تقدر انها تغير استراتيجيه شركه، وده مش تقليلا من سوقنا، بالعكس سوقنا قوي جدا جدا جدا. لكن النهارده عشان الفرد او المواطن يقدر يغير عربيه الموضوع مش سهل. الاصعب من ده بالنسبه لي وهو ان النهارده لما تتفرج على التطور اللي المصنع الصيني بيعمله سريع، وبعدين جه على سوق زي مصر قال لك السوق ده سوق، خلي بالك الصينيين بيدرسوا السوق بتاعنا، اللي قال لك ده سوق مش سهل، احنا سوق مش سهل خالص لان العميل المصري صعب رضاؤه بسهوله. وبعدين عندك حاجه مهمه، احنا كده يعني مثلا تيجي تقول لسه بقول لك ايه، كلت 2 شاورما ما عجبونيش، ليه؟ لان انا باكل عند واحد بتاع شاورما بقاله 20 سنه، هتقول لي بقى في خل زياده، هتقول لي مش عارف فيه ايه، انا بحبه. فاحنا كعميل مصري انت بترتبط بالمكان اللي انت بتشتري منه خلاص. هتلاقي مثلا الشباب اللي بتنزل تقعد على القهوه بالليل، هو بيقعد على القهوه جنب البيت، هي بيقعد عليها كل يوم، بتجيب من الفكهاني اللي انت عارفه اللي في الحته الفلانيه، بتعدي على المحل الراجل الميكانيكي بتاعك اللي مش انت عارف، يعني اللي تعودت عليه ما بتعرفش تغيره بسهوله. فالمصنع الصيني النهارده بقى عنده تطور سريع سريع سريع، ومش مش مش مش مش مش موضوع بسيط. عايز اسلم بس على واحد صاحبي حبيبي قوي، احمد بيه منورنا والله، بعت لي حاجه انا هتكلم عليها وهي الموتوسيكلات، هتكلم عليها النهارده، فاوعدك. اشكرك جدا على رسالتك صديقي الصدوق، دايما متابعنا، وبس مش هقول لك بقى اكتر من كده عشان هو بيسمع الحلقه كل مره. انا ببقى مبسوط، انا عارف ان هو رايح من الشغل او جاي من الشغل، بيبقى في الوقت صح، مش عارف هيقول لي دلوقتي رايح الشغل. فموضوع الموتوسيكلات ده هتكلم عليه النهارده، الموضوع مهم قوي. فالمصنع الصيني النهارده قدر يوصل الى تصنيع يناسب الاسواق بشكل كبير قوي. النهارده العميل المصري عايز كواليتي، عايز عربيه شكلها حلو، مش عايز عربيه شكلها مسروق من حاجه، عايز عربيه تفاصيلها كمان حلوه وفيها كل الاوبشنز ومش غاليه. معادله صعبه. الاسبوع اللي فات ام جي واحده من الشركات اللي سيطرت بشكل كبير جدا في اوائل دخول المصنع الصيني السوق، كان عندها عربيه حلوه كشفوا عنها بلاجن هايبريد. هل العربيات كل 3-4 ايام؟ احنا لسه الشهر اللي احنا فيه ده في كذا عربية لسه جديدة كمان. لسؤال التلاتة سلندر، بصوا يا جماعة، المحركات التلاتة سلندر هي محركات بتخاطب ناس بتدور على عربية ليها معايير معينة، اللي هي ايه؟ بدور على عربية اقتصادية، استخدامي اليومي داخل المدينة اكتر، بسافر مش بنسبة كبيرة جدا، مش محتاج مساحات كبيرة في العربية. فهتلاقي اغلب العربيات المحركات 3 سلندر نارا صغيرين. عندك 3 عربيات النهاردة متصدرين على التلاتة سلندر، اللي هما ايه؟ النيسان ماجنايت مجمعة محليا، الستروان سي 3 اير كروس، والاوبل فرونتيرا.

لو رجعت باسم الفرونتيرا ده زمان كانت عربية بتمشي على الحيطة، ضموها هي هي نفس أوبل وستروين، اتنين اخوات تحت مجموعة سلانتس، فالعربية بنفس المنظومة، لكن واحدة ما فيهاش السبع مقاعد وفي واحدة فيها سبع مقاعد. الأوبل فيها سبع مقاعد، فيها مقعد كرسيين ورا صغيرين للناس اللي عايزة. هل هو محرك ضعيف على العربية؟ لسه ما حدش عارف. واللي اي حد تاني يقول لك اصل انا جربت، ما فيش حاجه اسمها خدت عربيه لفه تقول لي اصل انا جربت. انا سوقت سي 3 اير كروس، سوقت نيسان ماجنايت، لكن ما اقدرش احكم عليهم دلوقتي. ليه؟ هحكم على العربيتين دول لما اعمل التجربه الكامله بتاعتي اللي مطابقه لمعايير التجارب السليمه. والحاجه الثانيه، النهارده اللي بيقنعك او بيبعدك، انا شايف يا جماعه في حاله من الحديث الزياده عن اللزوم، ومع كامل احترامي اللي في ناس بتتكلم في العربيات، بعد اذن معاليك ابعد عن القصه دي، شوف حاجه تانية. في ناس داخله الهدف من الكلام ان انا هبقى معترض، الحلقه وحشه، الصوت مش عارف ايه، هو راجل داخل يعترض، العربيه وحشه. يا عم هو انت جربت عربيه؟ انا مش بدافع ولا بضرها، عربيه نازله السوق جديده، جرب سوقها، ابدا خد معايير الحكم على العربيه وليس المعيار الشخصي. النهارده لو خدت المعيار الشخصي انا غيرك وانت غيري، انت راجل سواقتك احسن من سواقتي، فانت شايف ان المحرك ده ممكن يكون مناسب ليك. ظروف احتياجاتك وظروف تشغيل العربية بالنسبة لك ومصاريفك عاملة ازاي انت اللي بتحددها مش انا. فما تسمعش كلام حتى لو انا جاي اقولك دي احسن عربية في العالم، فيش حاجة اسمها احسن عربية في الدنيا. يعني الناس طلعت تقولك دول احسن عربية، حضرتك ما فيش حاجة اسمها كده. احسن عربية بالنسبة لك ممكن تبقى بالنسبة لي مش احسن عربية، او اوحش عربية بالنسبة لك، بس ممكن بالنسبة لي احسن عربية. كل واحد احتياجاته مختلفة. فيا جماعة خلي بالكم من الحديث الزائد على السوشيال ميديا عن العربيات، الزائد بلا مرجعية، في كلام عمال يترمي بلا هو. يلا باش موتور بيكسر في تي سي في تي، ايوه ماشي، في تي سي في تي ده جينيريشن 1 غير جينيريشن 2 غير جينيريشن 3، التطور حصل فيه. فبقى هو في تيس الهدف منه ايه؟ بطيء، نقلاته مش سريعه، اتطور بقت نقلاته اسرع، ما بيعملش لاج، ما بيعملش لاج. هل هو احسن في تيس؟ لا، بس هو بيكون موجود على مواتير اقتصاديه تحقق المعادله بتاعت عربيه اقتصاديه تمشي بيها كل يوم وسط المدينه، ما تستهلكش بنزين كتير، واعطاله اقل من الفتاس الاكثر تقدما. طيب انا ما بيناسبنيش مثلا، خلاص ما تروح للعربيه دي ليه اصلا؟ ماليش دعوه بيها. لا ازاي ماليش دعوه بيها؟ اشتمها. طب حضرتك انت عايز عربيه سلندر مثلا صغيره، انت عايز عربيه، ما هي العربيات اللي احنا بنتكلم عليها دي عربيه صغيره لاسره صغيره، لولد لسه بيبدا حياته، لبنت عايزه تسوق، لسيده عايزه تاخد الولاد، لاسره عايزه تجيب عربيه تانية في البيت، يعني كل دي اختيارات ممكن تروح لعربيه في هذا الحجم، وممكن اسره تعتمد عليها. ما انت مش جايب لك برضو بتاع. ففي الاخر يا جماعه احتياجاتك هي اللي بتحدد اختيارك للعربيه، فما تخلوش الناس، ولو سمح يعني انا مش عارف اعمل نعمل ايه في القصه دي، مش لازم عشان تبقى انت جامد انك تطلع تشتم او تطلع تعترض او تطلع تقول، قول رايك براحتك طبعا، لكن بمرجعيه. لما لقيت جربت العربيه وسوقتها شويه وبدات اشوف، لكن ما بقاش واحد لسه مدور عربيه وواقف يقول لك دي من اقوى العربيات اللي انا سوقتها في حياتي، انت كذاب على فكره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ واحد يقولك انا النهارده احنا بتم الكشف عن العربيه وبنجربها دلوقتي اقل استهلاك بنزين، انت كذاب طبعا. استهلاك انت حضرتك جربت، انت ماشي 3 سنتي استهلاك بنزين، ايه اللي انت بتقول عليه اقل؟ ايه ده؟ ما تقول على الحاجات اللي انت شايفها وانت واقف، ما تستنى لما تسوق واحكم لما تسوق، والعكس ما تبقاش قاعد في البيت بالبيجامه وتقول لي دي اسوأ. لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده، انزل حضرتك جرب العربيه وقول انا احتياجاتي الشكل ده، وبناء على احتياجاتي هل تناسبني ام لا تناسبني. بس طيب اللي بيدور على محركات صغيره، خلي بالك النهارده ميني عندها موتور 3 سلندر على فكره،
بي ام دبليو عندها موتور 3 سلندر. فما تفتكرش ان فكره 3 سلندر الناس دي مش بتصنع حاجه كده. اه ممكن يكون عنده صوت نوكينج عالي معاك، بس استهلاك بنزينه بالنسبة لي قليل، فأنا هيناسبني. أنا مش مثلا شخص اللي بيجرب دلوقتي شايف إن العربية دي تناسبه، استهلاك بنزينها كويس، هيتحرك بيها كل يوم وسط المدينة، حجم العربية كويس، شايف إن التسارع العربية، ما أنت مش مطلوب إن أنت عايز عربية بالسعر ده والفئة دي وعايز تخش بيها بطولة العالم. أصلها بتعمل كام سرعة الكوارتر؟ أنت مالك أنت الكوارتر ولا بأي سنة؟ يا جماعة غيرتوا منظومة تجارب العربيات. زي واحد يجرب عربية 4x4 ويطلع يقولك ايه التسارع، التسارع ايه يا حضرتك؟ عايز ايه انت من عربية؟ كم الايروداينامكس اللي داخله في وشها والهواء اللي داخل من تحت؟ مطلوب انك تبقى عارف، بس هتاخد منها رقم كام؟ لو انا بدور على عربية تديني التسارع من الانطلاقة من 0% ما دورش على الفئة دي، ادور على فئة تانية. احط ده في الحسبان لما اقارنه بعربية تانية، لو ده انا هستخدمه. في شوية معايير كده يا جماعة لازم تتحط قبل ما نجرب العربيات، عشان يعني اهو. تامر ايه رأيك في افلام الحماية؟ قصة حزينة بعد الفاصل.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام

جديد نجوم اف ام نجوم اف ام كايروكي وحدي وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: Leje. Cairo Key with Disco Musk. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة ياسمين رحمي،
2: انت مين يا ستنت؟
1: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
2: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلام وخلاص.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو، اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي من ميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمة ده ويقعدوك ليلة ليلتين. واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجة هيعملوا لك بيها قضية ولما تيجي نازلة في المطار يقبضوا عليك. ايوه، هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
1: الفنانة ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
6: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم 4 من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتم لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: ورجعنا حضراتكم تاني ورسائل كتير. مساء الفل يا تمورة. قولي اخبار افلام الحماية اشتغالة ولا بجد ولازم للعربية لاني ما عملتهاش ومنه هي زيرو. طيب افلام الحماية خلينا نتفق اتفاق هي من الحاجات المهمة قوي قوي قوي قوي للعربية بصراحة. بس عندي مشكلة وانا بقولها لك، يمكن لما بلاقي حد كويس بيعمل افلام حماية بطلع اقول عليه وببقى هدفي قبل ما القوالة انه يكون مقدم حاجة للناس يستفيدوا منها. للأسف بيبدأوا زي الفل ويروح مغير بعد كده فاروح ساكت ما اقدرش اقول عنه حاجة تاني ولا اقدر ارشحه لحد ولا اقدر اقول عنه كويس. ليه؟ النهاردة فيلم الحماية ده لو حصل فيه اي تلاعب في المادة دي وهو بيجيبها هي عبارة عن ايه؟ مادة لزقية زي السمخ و فيلم حماية مصنوع بطريقة مبتكرة جدا بيتم منه أنواع مختلفة في التصنيع. الهدف منه أنه هو لو اتقطع يقدر يعمل حاجة اسمها سيلف هيلينج، أنه مع الحرارة لو في قطع أو أي حاجة يلزق في نفسه تاني يقدر أنه هو يشيل سمكه، يقدر يشيل الخرابيش قد إيه من على العربية، ما يخليش لون العربية يبقى وحش، لون السمغ اللي جوه ده مع الحرارة ما يغيرش، لما تيجي تشيله يتشال ما يشيلش بوية العربية. قصص طويلة جدا. افلام الحماية دي موضوع معقد. عايز ايه؟ لا النانو ده انا مع كامل احترامي انا ما بحبوش. تاني نتفق او نختلف، ممكن تيجي تقولي وانا ما بحبش اللي حد يقعد يلزق حاجة على العربية. النانو هي مادة بتتحط الهدف منها ان يخلي العربية مع العوامل الجوية ما تتأثرش بس هتتخربش. هما بيقولوا انه ما بتتخربش بس انا بقولك بتتخربش. اصل بص هقولك حاجة، انا راجل مريض بالحفاظ على العربيات، انا احبش عربية تتخربش شوية، فانا عملت كل حاجة. سيبك ان انا بشتغل هذه الشغلانة، يعني انا جوه قطاع السيارات ده حاجة 20 سنة، فعشت كل المراحل. وانا من الاساس مش جاي من حتة بعيد، انا جايبت انا بتاع عربيات من اول يوم، يعني انا اساسا بركب عربيات وبعدين بدأت اتكلم عن العربيات في البرامج، فانا اساسا بتاع عربيات مش جاي واخدها شغلانة. فعديت بافلام الحماية وما عنديش ولا عربية من غير فيلم حماية. بس مشكلتي النهاردة في المواد اللي بتركب او افلام الحماية في بعض الاماكن مش مظبوط، انواعها رديئة. فايه اللي بيحصل؟ اول ما تاخد شوية شمس باظت، لاما لونها غير، وده ابسط الحاجات. انا مشكلتي مش في انها تبوظ، تبوظ تترمي، مع ان هي النهاردة اقل فيلم حماية النهاردة بيتعمل ب40,000 جنيه وده رقم مش قليل خالص. انا حضرت افلام الحماية دي جت ب6,000 جنيه وكان الغالي بيعمل ب17 و18، نطت طبعا مع ارتفاع العملة ل40 و50. النهاردة في بعض المحلات اللي هي او الاماكن اللي بتقول عليها رقم واحد ولا من 80,000 جنيه وده رقم كبير النهاردة، مش رقم قليل مع التأمين على العربية، مع رقم تقيل على اللي بيشتري عربية جديدة. فالنهاردة كمان هتاخد مني الفلوس دي وجايب فني ضعيف وهو بيركب. انت عندك ثلاث مشاكل. المشكلة الاولى الفني لو ضعيف وهو بيفك ويركب العربية، لانه بيفك اجزاء كتير من العربية وهو بيركبها، بيبقى المقابض بتاعت الباب، الباكتات بتاعت الشبابيك، حاجات كتير بتتفك. كانوا زمان بيشيلوا العلامات، دلوقتي ما بيشيلش، بيفرغ. لو ايده فيها اي نوع من انواع عدم الاحترافية هيجرح العربية بالقطر اللي بيقص بيه. فبدأت بعض الدول في الامارات مثلا ما بيستعملوش ده، بيستعملوا مكنة بتقطع برة وبعدين يتلزق، بس ما بيكونش داخل جوه تفاصيل العربية، تلاقيه باين. وده موجود وده موجود. طب المشكلة التانية ايه؟ المشكلة التانية ان النهاردة الفينيشنج بتاع اللزق يبقى مش مظبوط، فالعربية بعد ما تمشي شهر شهرين تعبي تراب، تبقى عايز تشيله ترميه باظ. وده مشكلة فني ومشكلة خامة ضعيفة. المشكلة التالتة ان الخامة تبقى مش حلوة، اتخن واحد مش هيعرف يفرقها، لان انت شايف في الاخر رول قدامك انت هتفرقه ازاي، كله بياخد المنتج اللي انت قلت اسمه ده عشان تعمل العربية بالمنتج اللي انت بتقوله ده هتكلف مش اقل من 170-180 الف جنيه. ادخل على الويب سايت بتاعهم شوف السعر. هي اصلا ما فيش حاجه اسمها افتكاء يعني فاهم، فيش. هتخش على الويب سايت تشوف سعر بتاع العربيه دي هتتعمل بكام وتحسبها. احسب بقى ان المكان اللي بيقولك انه بيبيع لك المنتج اللي بالاسم ده انه شحنه وجايبه ودافع جمركه غير الكهرباء غير العماله غير بيكسب ايه. فتلاقيه يقولك ايه حاجه تمنها 170 180 الف جنيه، يقولك بعمل لك ب 70 الف جنيه. ازاي يعني حضرتك هتحط لي ايه؟ مش فاهم. انت لو هتحط لي ورق فويل مش هتكلفها كده. فدي مشكله افلام الحمايه. طيب هل في ثقه؟ يعني يكاد يكون يتعدوا على الصوابع. وانا هتلاقيني سكت تماما تماما عن الكلام، على الرغم كنت بدعم ناس كتير وعملت لكذا حد كذا حاجة وعملنا تحالفات مع كذا شركة عشان نقوم ويجيبوا هدايا للعيلة الكبيرة في كل مكان. عملت ده، اول ما بلاقيه بيغير المعايير بتاعته بسكت واقول له حد، اقول له لا مرشحش خلاص انا سكت. ربنا ما يجعلنا سبب لقطع رزق حد، بس في نفس الوقت ربنا ما يجعلني سبب ان اضر حد. فلازم تبقى متأكد كويس قوي انت هتعمل ده فين وازاي وتضمنها ازاي. فاصل صغير وبعد الفاصل نكمل كلامنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع النظير الباكستاني دعم مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران.
2: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبة اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران.
1: البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي في عمان يدين الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية.
2: رئيس الوزراء يتابع تفاصيل تطوير مشروع عالم الروم بالساحل الشمالي.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة مواصلات مدن مصر.
2: وزيرة التنمية المحلية تستقبل عددا من نواب البرلمان لعدة محافظات لبحث الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين.
1: غدا الخميس في 7 مساء آخر موعد للتقديم الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي اشترط بها اجتياز القدرات.
2: وزارة التربية والتعليم تنفي صحة الصور المتداولة لمناهج البكالوريا وتؤكد إتاحتها رسميا قبل نهاية أغسطس.
1: البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56 مليار و300 مليون دولار بنهاية يونيو.
2: تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم.
1: إعلان قرعة مباراة الدور الأول للدوري وانطلاق الدوري في 21 من أغسطس والقمة الأولى بين الزمالك والأهلي في 11 من أكتوبر المقبل.
2: الطقس غدا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح ودرجة الحرارة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: قائم تونس السبعة تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا. وده طالع كنت في الفاصل استاذ اسلام والشباب وكريم ومحمد ابراهيم عملوا مفاجاه. بصوا انا اقول لكم، انا اعترف اعتراف برضو من حاجات اللقمه النهارده. كنا لسه قاعدين نفكر في ايه، فاللقمه النهارده كانت فطير. انا احب بقى الفطير بتاع زمان، البيزكس ده اللي هو ايه، ما فيهوش جدال. كان زمان محلات الفطير تبيع الفطير ايه، فطيره بالجبنه بالخضار بالفراخ بالسجق، طبعا دي الاسطوره، اللي بالبسطرمه عليها جبنه اسطوره. وبعدين ظهرت اللي هي الحاجات بقى الفول اوبشن بقى، يعني بدا يحط لك بقى ايه انفوتيمنج سيستم، يحط لك بقى مش عارف فطيره بالفام. فانا كنت بدور دايما على المحلات اللي لسه بتعمل فطير عادي، اللي هو اللي عنده في المينيو، وبعد كده انزل بقى. وبعدين فطير مش بيتزا، يعني في محلات قلبت الفطيره بيتزا وبعدين يروح حاطط فوق الفطير مش عارف. فالشباب في الفاصل اللي حصل، انا هقول لكم هعترف على نفسي اعتراف مش طبيعي. اول ما خلصت الفاصل راح مديني كيو صغير كده، قال لي لحد ما الفاصل اللي يخلص احنا فيه فطير. طبعا كنت انا بره الاستوديو في الشارع الناحيه الثانيه واقف مستني الفطير جاي دليفري. فانا احب الفطير بصراحه، شاكرين يا رجاله. فكان فطير، فهتلاقي الاداء نزل شويه. نزل ليه؟ لان بعد الفطير بيبقى عايز تمدد على الكنبه اللي هي بتبقى دايما جنب باب البلكونه. في كنبه كده في البيت دايما بتبقى لطشه مع باب البلكونه، تروح فاتح ضرفه الشيش كده ساعه مغربيه حلوه واخد بالك ومريح على الكنبه دي، شكرا. تستنى بقى تشوف هتعمل ايه في حياتك بقى، او لو في ما فيش حياه تاني انت ونصيبك على حسب انت كابس ايه. الساحل كان زمان مربوط بالفطير، يعني من ضمن الاكلات اللي كانت مرتبطه مع الساحل زمان والمصيف فطير، ويمكن 3 4 مرات في الاجازه. النهارده محلات الفطير اللي موجوده كلها حاليا، مش كلها، في لسه حاجات من الحاجات القديمه بتاعت زمان الحلوه، بس الاغلبيه النهارده اللي موجود الفطير اللي هو الجين زي الجديد ده. كانت زمان ما في، يعني الفطير الحلو كان معروف فطيره كاستر، فطيره سكر لبن، فطيره بغاشه، فطيره كاستر محشيه كاستر وعليها من فوق سكر ومحمد غرقه باللبن وعليها جوز هند وزبيب ومكسرات، دي اللي بقى فاهم، دي فول اوبشن، دي اللي هي اعلى فئه. وعندك فطيره مش كل الناس بتحبها بس انا بحبها، اللي هي قشطه بالعسل. دي فطيره بتبقى فاهم بتنزل في الارداف على طول، تبقى فاهم في 5 كيلو كلتهم في وقتها. فدول كان الفطير. النهارده في انواع جديده بقى بدا يحطوها، انواع شوكولاته وانواع بسكوت وانواع بيستاشيو. انا بدور لسه على الفطيره البيزك، مشكل جبن او مشكل لحوم او سجق اضافه جبنه، او انا بالنسبه لي اللي هي التوب في الفطير بسطرمه اضافه جبنه ومعها واحده سكر ولبن مش كتير، لبن قليل عشان تبقاش ايه بتوقع كده. تاكل دول واحد بقى هتقال لي يا عم ابوس ايدك كفايه انا بروح، ده فطير. ما عرفش فيش حد جامد في القاهره، بس اللي احنا كنا عنده ده من شويه كان كويس. تشكرينا رجاله على الواجب، عملوا معانا واجب فطير. انت لا، انت جين زي اصلا، انت مش سكتك الحاجات دي، انت عايز تاكل بقى سوشي. احنا غلابه بناكل فطير على قد حالنا، انت راجل مقتدر. بعد الفاصل هنتكلم في موضوع الناس كلها بتتكلم فيه دلوقتي، وهي ظاهره مستمره بشكل غريب قوي، وهي بعض من الموتوسيكلات وتحديدا صاحبة المحركات الصغيرة، ومن الآخر كده ما تقوليش الموتوسيكلات اللي بتاكل بيها عيش، تجاوز مستمر، عدي من فوق الرصيف يمشي عكسي، قصة بتزيد ومش مفهومة. بعد الفاصل
2: نجوم اف ام.
3: ايش
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: الفنانة فرح يوسف.
4: هو في ايه؟
3: في اسرار النجوم مع إنجي علي.
4: يلا بقى
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: حاسة اقول انك تعبت كفاية اول حد كده. انت قلبك ابيض ولسه الدنيا قدام. لقي لك واحدة من سن وانا بقى ربنا يبقى يعين. سيبنا شوفنا ليه بقى.
6: ما مش هينفع يا هنا. مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني غير بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
3: الفنانة فرح يوسف.
4: وإحنا اللي هنعيد وهنزيده
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV.
4: طب أنا موافقة.
3: نجوم FM على كيفك.
7: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
8: يا سلام. والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت. هم مش سمعين ولا أي حاجة.
7: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
8: نها طبعاً. عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
7: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
8: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
7: عشان الوقت بفلوس.
8: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
7: بدأنا الضرب تحت الحزام.
8: الحقيقة بتوجع.
7: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
8: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
7: لأننا مختلفين.
8: مختلفين جدا.
7: بس من غير الاختلاف ده
8: الحياة هتبقى مملة.
7: أنا أحمد الهوان.
8: وأنا يمنع.
7: استنونا
8: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
7: عشان نفهم بعض
8: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
9: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
10: فاكرني عقولها جديه بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
9: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله عيب الدخلة بالتربو والفهم وانتي لاج وكله, وفي الاخر قاعد بتكلم في فطير. الواتساب كله محلات فطير ودليفري, هعمل ايه؟ في واحد بعت اعلان اشتري اتنين, وفي اعلان يا استاذ اسلام, في حد بعت لنا عرض اهو. حب انا العروض قوي, انا من الناس لما عايز تبيع لي بيعه اديني عرض. والله يا تامر موضوع الموتوسيكلات ده مشكله كبيره جدا لازم يكون ليها حل. خبط عربيتي كلها موتوسيكل دليفري وشركه دليفري معينه, وحاجه صعبه جدا. اول ما خبط كنت بعد ما جبت العربيه باسبوع. ده مصطفى شاهين, معلش يا مصطفى والله فداك, طبعا توجع القلب. انا مشكلتي في حاجه, امبارح كنت بصور واحد والله العظيم موتوسيكل لاما 125 مش اكتر من كده, فهو الموتوسيكل وحطيت له شكمان بقى صوته خلاص, والموتوسيكل واقف جنبك, يعني كل اللي هو بيعمله ده الموتوسيكل واقف جنبك, مفيش سرعات. والواد بيعمل ايه بقى؟ بياخد غرزه قص, يعني ايه قطمة, يعني يخش, يعني هو بيفضل ماشي لحد ما قرب وراح قطم مرة واحدة الغرزة. قال يعني كده هو ايه راكب موتوسيكل في موتور جي بي. فأنا خفت عليه, اولا الموتوسيكل صغير عليه وهو ضخم وطويل, وعمال ياخد غرز بقى وايه ويقع يمين وشمال ويجي وبتاع, والعربيات عمالة تديله كلاكسات. فطلعت جنبه فبقول له يا عم خلي بالك على نفسك. قال لي خليها على الله. قلت له ماشي يا باشا, ما كلها على الله ومحدش قال حاجه, بس خلي بالك لو وقعت لا قدر الله هيحصل زع. قال لي مش اول مره. فقلت خلاص, قلت له يا باشا اتفضل. في جمله كده بتتقال اللي هي ليها الترجمه حرفيه دايما, فاهم عارفها؟ اتفضل حضرتك روح انت. خلاص زي ما بتترجم في الافلام, اسبق وانا حاجه وراك. اعمل لك ايه بقى؟ انا حاولت, بس هقول لك ايه. طيب المشكلة مش في ده بقى, بص بعيدا عن الهزار بقى نتكلم جد. يعني النهاردة وتاني برضو بفضل عيد الجملة دي, مش ان انا بقولها لك ان انا بقول لك ان انا يعني ولا اي حاجة, بس انا جاي من معاك برضو. انا بركب موتوسيكلات وما زلت, يعني انا ما زلت حب يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة اخد الموتوسيكل واخد لفة, بس بلبس خوستي وبلبس جاكيت لو شفته في عز الحر تيجي تقول لي انت مجنون. بس اقول لك لا قدر الله لو وقعت ابقى مأمن نفسي ولو بنسبه يعني. والجوانتي عشان صوابعي, ده الجوانتي ده قصه مش عاديه. هتقول لي هو الجوانتي ليه فايده؟ اقول لك الجوانتي يعني وجود بتاع الموتوسيكلات لازم عشان يحمي المفاصل بتاعتك. فاخوانا لازم يكون في وقفه, ما اعرفش من الشركات. انا خاطبت كل الناس ورجال المرور بتحاول على قد ما تقدر ان لما بيلاقي حاجة زي كده بيسحب الرخصة, وتيجي الناس تقف تقول انت كنت عمال تتكلم على ما هو يا فندم. انا غلبان, انا خايف عليه, خايف على اكل عيش, وخايف على الغلبان انه يقعد في البيت 15-20 يوم من وقعة الموتوسيكل. وبصراحة كمان خايف على الراجل او الست اللي ماشي بعربيته ملوش ذنب وبيدفع اقساط عربية, وواحد ياخد غرزة يجيب له باب ورفرف. فندم الباب والرفرف النهاردة هيخش لهم في تمن مش قليل, يكاد يكون عندنا. والراجل حبيبنا لسه مغير باب, مش هفضحه بقى عشان مش هنفضحه, عيب.

فشغلانة صعبة جدا جدا جدا. بس ده مش مبرر انك تمشي في الشارع عكسي عشان مش عايز تلف من اللفة اللي قدام. التجمع الخامس لو رحت دلوقتي هتتخض من الموتوسيكلات الدليفري، هتتخض. مدينة نصر مهندسين. وبعدين اللي يجننك ان تلاقيه نازل بالموتوسيكل بسرعة كبيرة جدا من على الكوبري بسرعة مهولة وما بيبصش. طب يا سيدي ممكن يكون حد بيعدي، حد بيعمل اي، عارف ان هو بيعدي من يا سيدي مكان غلط، انا معاك، بس مش معنى كده موته برضو. فلازم يكون في حل. انا مش عارف من وجهة نظر حضراتكم انتوا شايفين ايه الحلول اللي ممكن تتحل المشكلة، غير المرور، غير المخالفات، بس غير انه سحب الرخصة. هل، وده سؤالي لحضراتكم، هل الشركات اللي بيعمل فيها الشباب دول في خدمة التوصيل، هل هم اللي يحطوا المعايير والقيود والمخالفة على اللي هيخالف؟ طيب هل يخصم من مرتبه؟ يعني ايه الحل اللي يخليه يلتزم ويلبس الخوذة وما يمشيش عكسي، ونبطل ان احنا بنعدي بالموتوسيكل فوق الرصيف؟ الموتوسيكلات يا جماعة، بعض منها، عشان برضو ما نقولش كل الناس، بعض منها بس الاكتر للأسف بيعدي من التقاطعات كلها. انا مش هلف في التقاطع زي العربيات، انت زيك زي العربية، مفروض انت الموتوسيكل زي العربية، مش معنى كده انت مش والعجلة زي العربية زي الموتوسيكل، مش مبرر انك تطلع تمشي فوق رصيف الا في حالة العجلة الهوائية الدراجة تنزل من عليها وتعدي رصيف. ده في القانون. حد بعد بيقولي يركبوا تراكينج جي بي اس، يتراك العربية اللي هو التراكر، يعمل تتبع لحركة الموتوسيكل، يعرف هو بيوصل. انا عايز اغير سلوك السواقة، انا عايز اغير سلوك السواقة بتاع سائقين الموتوسيكلات في خدمة التوصيل الطلبات للمنازل. البعض منهم للأسف مبرروا انه بوصل الاوردر بسرعة. لا، ما توصلوش بسرعة للدرجة دي النهاردة، امشي في الطبيعة هتوصل برضو مظبوط. من وجهة نظركو ايه الحل اللي يخلي سلوك هذه الفئة الكبيرة جدا اللي بتعمل في اصعب المهام، والشغلانة دي من أصعب الشغلانات، من وجهة نظر حضراتكو إيه اللي يتعمل عشان نحل أزمة الموتوسيكلات في الشارع اللي عمالة تزيد؟ ومش الموتوسيكلات، ومش بتكلم على الناس اللي بتركب موتوسيكلات كبيرة والخوزة وينزلوا يمشوا، دول عارفين القانون وعارف النظام وهو سايق، وعارف إن هو بيخاف على نفسه قبل ما بيخاف على الموتوسيكل، وخاف على موتوسيكله كمان. من وجهة نظر حضراتكو إيه الحل؟ ابعتولي على 0155-9551-006، قولولنا كده ايه الافكار، وتعالوا نفكر مع بعض يمكن نعرف نوصل لحل ليها.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنسأل على انتوا من وجهة نظركم ايه الحلول اللي ممكن تساعد في تحسين سلوك سائقي الموتوسيكلات وتحديدا خدمة التوصيل للمنازل. مساء الفل يا تمورة، محتاج رأيك. ايه ده، ده موضوع تاني خالص. جيراننا بيزعجونا بالليل يوميا، كل حاجة، وبابا بيتعب ولما مش بينام كويس ومفيش فايدة فيهم طبعا. يعني قبل ما نعمل محضر، الجار برضو يعني جارنا، فاطلع خبط عليه او اطلعي خبطي على الجار. مساء الخير، انا جارك لو عارفك، كل يوم بيحصل كذا كذا كذا، فاستأذنكو عشان بابا يعرف ينام او العيلة تعرف، يعني بالراحة. مرة كمان خد كذا مرة، بعدين قول لحد في العمارة اللي ماسك اتحاد ملاك العمارة، هتقول لي انا قاعد اعمل، بدل ما تعمل محضر. لو وصلنا في الاخر ان ده خلاص يعني ما عندناش حلول غير خلاص، مش هنتخانق بقى، عايز ايه؟ ما انت يا ابني ما هو مش هينفع، هي الحياة مش كده. جارك قال لك اخش ليه؟ ما هي دي اللي مودينا في كده. لا يعني الاول بالادب وبالذوق، ومفيش تصاعد، ما ينفعش. في قانون يجيب لك حقك، لكن جو ده ما يعني مش عارف اقولها لك ازاي.

ما اعرفش والله، هو حد قال لي ده الحل. سيف، ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ وحشني والله. نلغي الدليفري وننزل نجيب الاكل بنفسنا، طب ينفع ده كلام؟ ده مفيش احلى من خلي بالك احنا اتعودنا على الدليفري قوي. يعني لو تيجي تبص على الشغلانه دي، هي شغلانه انت اعتمدت عليها بشكل كبير، انت بتجيب كل حاجه دليفري، حتى الخضار بيتجاب دليفري، صيدليه، اكل، شرب. انا جبت تين شوكي دليفري وطلع مظبوط. انا احب التين الشوكي قوي، خلي بالكو. هو التين الشوكي بكام دلوقتي؟ عشان بقالي شويه ما اشتريتش. كل يوم وانا راجع ب 8 جنيه. ده كنت باكل ال10 بجنيه والله العظيم. بس انا ما برضاش اناهد مع الراجل بتاع التين الشوكي خالص بصراحه، شغلانه صعبه جدا. والراجل يعني لو تبص على مكسبه كله في اليوم كام، انت ما بتحبش الكلام ده، تحب الخناقه وعايز نخش نتخانق واد جاي يعمل منكش ليه؟ لا لا، راجل بيشتغل برضه تمام. مش هتدقق يعني، هتفرق معاك قوي الفرقه دي؟ مش هتفرق معاك. اعملها بنيه اللي هو انا يعني احنا بنساعد بعض. خليك سالك، اسلك الدنيا هتسلك لك. يا ساتر عليك. شكرا لردك. بابا نفسه طلع ليهم اكتر من مره ومحدش مهتم من العماره. معلش، اطلع انت او اطلع انت مره كمان قبل ما نروح للخناقة. تسمعيش كلام الاد بودي ده عشان هو مش مظبوط في هيطلع ياكل علقة في الاخر. انا بقى دايما عارف اللي بيبقى داخل في اللي بقى يقولك ايه، انا هطلع، يتلاقي نازل يوكل حتة الدين علقة. عشان من اجمد الحاجات ان يبقى عندك القدرة انك تعمل حاجة وما تعملهاش. والله مبارك، دي ليها تمن كبير قوي وثوابها كبير عند ربنا، ان انت يبقى عندك القدره انك تعمل ده. يعني ساعه لو اقوم اكلك علقه موت دلوقتي، صح؟ بس الاجمل انك تمسك اعصابك زي ما انا ماسك اعصابي عليك كده وما مديش ايدي عليك. لا والله، يا ريت يا ريت يا ريت محدش يوصل انا عارف. بس يعني استنى بقى عشان في حد بيكلمنا من كولومبيا. احنا وصلنا كولومبيا يا ابني. ازيك يا استاذ تامر من كولومبيا؟ اقدر اقول لك ان السلام عليكم. اتمنى اطلاق حمله توعيه تشجع على ارتداء الخوذه للدراجات الناريه، لان الخوذه تنقذ ارواح وبتقلل اصابات خطيره. رسالتكم تصل لملايين الناس. يمكن والله انا بحاول. انا اولا بشكرك ان انت بتسمعنا من كولومبيا. وانت بتعمل ايه في كولومبيا اولا؟ تطفل برضو، انا اسف يعني اسف ان انا دخلت في بتعمل ايه في كولومبيا؟ واشمعنى كولومبيا؟ ما رحتهاش انا كولومبيا دي. بيلعبوا كوره جامدين؟ انا بص جبتها له، انا اللي داس لدماغه في الكوره فتتبعها له بالكوره على طول. قول لنا بتعمل ايه في كولومبيا؟ التين الشوكي غلي. ليه يا باشا؟ التين الشوكي غليته ليه؟ في والله تامر يعملوا نظام ويعملوا تراكنج على الموتوسيكلات ويبقوا عارفين هم بيعملوا ايه. الإعلام المطلق تامر شي. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الله يكرمك يا رب. أنا بحب سمك بوري. إيه الدخلة دي؟ بسم الله ما شاء الله. مدرسة الإعلام والأناقة الله يكرمك. إيه أخبارك في جوه ده؟ أنا في البحر ما بطلعش لغاية ما شكلي عامل أنت في البحر. أنت في المصيف ده عمر. شكرا يا أستاذ، وحشنا المصيف يا أستاذ عمر. انبسط يا أستاذ عمر. قال لي بقى شكلي عامل زي السمك البوري. نفسي اتعلم الصيد برضه، دي من الهوايات اللي ما عدتش عليا بصراحه. يعني حاولت مش حفتي ما عرفتش. البلاك بوكس ده عباره عن صندوق صغير بيتركب في الموتوسيكل، وده شركات التامين بتعمله. ده عشان يعمل يبقى تراكر يعني يعني يعمل تراكنج للموتوسيكل مثلا. فهمنا. رقم بلس 44 جاي من اوروبا ده. فهمنا. خد بايدي يا اخي. تمورة بحبك في طريقة نقاشك للمواضيع. ما فين التكملة؟ خلي بالك لان دي تدي معنيين. فين التكملة؟ انا بستنى اسمع البرنامج ده بفارغ الصبر. الله يخليك، ده محب من نيويورك حبيبة، محب والله. تحياتي لكل الناس. انا بحب نيويورك خلي بالك قوي. في ناس كتير لما بتسافر امريكا ما بتحبش تروح نيويورك. انا بقى بحب اروح نيويورك، بحب امشي في الشوارع عشان انا بحب الافلام
والذكريات بتاعت الافلام، ورحت المحل بتاع البيتزا المشهير اللي في خلاص. ايه ده ايه ده ايه الاعلانات اللي ايه اللي انا بقوله ده؟ معلش يا محب حبيبي والله ربنا يكرمك. الله احنا في استراليا، احنا عندنا عيله في كل مكان يا جماعه. يعني احنا عندنا دلوقتي حد بيسمعنا من كولومبيا، استراليا، محب من نيويورك، في حد تاني من اي مكان في الكره الارضيه. كل الناس دي سايبه وراها وقاعده تسمعنا انا قاعد اتكلم في الفطير. احرجتوني، خلي بالكم انا كده هضطر ان انا اخد مواضيع اكثر جديه. يعني الناس سايبه شغلها وانا قاعد اتكلم في الفطير السجق والعيب يا اخي يا اخي عيب يا اخي. علشان تتابع السواقين واسلوب سواقته. ايوه صح، تراك لاسلوب القياده سواقه غير. ماشي طيب. شفت بقى يا باشا اسمعنا من انجلترا، يونايتد كيندم، يا ساتر. لا احنا نتكلم الحلقه الجايه بالانجليزي، انا اسف يا جماعه، الحلقه الجايه هتكلم بالانجليزي. احنا دلوقتي متابعينا انجلترا استراليا، حبيبنا في كولومبيا مستنينه، قلنا له بتعمل ايه في كولومبيا مش عايز يرد، ومحب من نيويورك، كل دول بيسمعونا من كل مكان في الكره الارضيه الحمد لله. فدقينا واحد من الصين ونبقى قفلنا اللعبه. الراجل بتاع كولومبيا راح فين يا اخوانا؟ باشا انت مسح المسج ولا ايه؟ راحت فين؟ اهو اهو حضرتك، الكوره من اجمل الاشياء. هنا حضرتك بشتغل في فريق تحقيق الطيران. ايه ده بقاله 15 ما شاء الله، وانت بتابعني من زمان، ده شرف والله. شركه بتحقق في الطيران، يعني تقريبا في، يعني لو في حوادث طيران صح، عشان مش عايز افتي. طب انا مش عارفين اسم حضرتك ايه، ويعني انا اتشرفت ان انت متابعنا من زمان وبقالك 15 سنه في كولومبيا. ايه اشهر الاكلات في كولومبيا؟ عايز تروح كولومبيا انت تسيب البيت، انا اروح لكولومبيا اعمل ايه؟ نروح كولومبيا. حاره مروريه يلتزم فيها كل البايكرز زي اي مكان. دي ريهام، ريهام من دبي. هي الاذاعه فاتحه النهارده بره بس ولا ايه؟ في ايه يا اخوانا؟ مساء الخير يا استاذ ريهام منورنا. في حد مغير الموجه؟ طب اللي على كوبري اكتوبر سمعنا ولا انتوا نسيتوني؟ عشان انا اسف دلوقتي، عشان انا كل المسجات من خارج. ايه اللي حصل؟ في ايه النهارده؟ اليوم انترناشونال ماشي. في لو في حد على كوبري اكتوبر او الدائري يديني بس واحد اي حاجه. الحق بقى الحق، دي وسعت مننا. محمد من فينيسيا. طب انا اسف، انا مش هروح فين؟ طب يا جماعه انا اسف، مش برنامج انترناشونال، الموضوع بتاعه فطير سجق وفطير انا اسف انا اسف. مش يا اخوانا مفيش اهو. ايوه بقى مين ده؟ دوائل بيقول لي انا في الساحل بتفرج. حبيب قلبي، واقول انت معايا، انت في نفس المركب هنطلع بيها احنا سوا. مساء الفل يا تموره، العاصمه الجديده حبيب قلبي. ايوه كده جنبي عم الدنيا ده عمر. مساء الفل يا عمر. ايوه ايوه كده يا جماعه، ارجعوا لي بقى، انزل لي بقى بالدائري وكوبري اكتوبر. وها اشهر الاكلات في كولومبيا محشي. ايه ده بقى؟ ايه يا استاذ نبيل انت هتودينا ايه؟ لا ده لا لا ده نبيل ده ما لا نبيل ده ما بيهزرش، نبيل ده وحش المعلومات، ده شات جي بي تي المحطه. نبيل ده معانا صديق البرنامج، ادي اي معلومه. قال لك اشهر الاكلات في كولومبيا محشي كولومب. ايه ده انت بتهزر؟ ايه ده ايه ده استاذ نبيل؟ انا كنت عامل دخل ان انت عامل شغل جامد ودخلت قريت المسج بعفويه. ينفع كده؟ ينفع كده؟ احنا كبرنا. لا انا اسف يا جماعه، معلش اللي بيسمعنا دلوقتي، انا اسف اصلي، يعني العيله الكبيره خرجت عن السيطره. متابعك من النرويج، مساء الخير يا تموره. قلت ابعت حبيب قلبي ده اشرف. مساء الفل يا استاذ اشرف من النرويج. في خد بقى خد بقى، عايز حاسب يا عارف الحاجات دي. مساء الفل يا تموره، معاك محمود من ميلانو. مساء الفل يا حوده، مساء الفل. في كمان على فكره انا بشتغل في شركه مجوهرات في نيويورك. حبيبي يا محب هاجي لك والله، بس يعني لما نشوف هنيجي ازاي اليوم الجاي. في استنوا بقى استنوا، احنا انا تهت، احنا فين؟ خالد مساء الفل يا خلود، بيتابعنا من الامارات. مساء الفل يا خلود،
في كمان من كندا. مين اسمك ايه؟ ده محمد سرور. مساء الفل يا محمد من كندا. انا مش عارف اكلمكم بعد الحلقه والله، مش انا اسف. مساء الفل يا تموره. فاطمه متابعاك من الاسماعيليه. مساء الفل يا فطومه منورانا والله. خرجنا برضه بضك. عايز ايه؟ عايز ايه حبيب قلبي؟ بسمعك من ميلانو، احلى تحيه للدومو. معلش يا تموره الافيه كده يا استاذ نبيل، ده انا عمال اقول ان انت اللي بتسعفني. استنوا بقى لما نشوف احنا تهنا. ايوه في حد بعت لنا الاكله بتاع كولومبيا، ده احمد اسمه. اشهر الاكلات في كولومبيا، مش هعرف اقول اسمها طبعا عشان ما نوديش الدنيا. ايه ده يا استاذ احمد الاكله دي اللي انا شايفه عليها الدوره؟ ده افوكاتو وفراخ. عايز تشوفها انت يا باشا؟ داخل معايا في حاجه، اتفضل معانا والله. فلا انا بكلم عيلتي، انت ايه علاقتك بالاهي؟ دي اشهر اكله في كولومبيا، ما انا مش عارف اقول اسمها، فخاف اقول اسم غلط. هقول اسم غلط فممكن تعمل مشكله. احنا مش خلينا بس عشان احنا تايهين دلوقتي. في مين تاني؟ ابو حميد، انا عارف انت بتسمعني من على كوبريك تو. حبيب قلبي استاذ احمد، عندك شغل ولا ايه؟ ولا انت جاي من الشغل؟ عشان بدل ما هعترف واقول انت بتعمل ايه. في مساء الفل يا تموره، بتابعك من الامارات. هلا الشباب من الخليج. في مين تاني؟ العاصمه الاداريه. مساء الفل. انا مبسوط من الناس اللي في العاصمه يا جماعه. حد راح العاصمه قريب؟ انا عايزك تنزل تلف لفه بالليل عند البرج الايقوني والحته دي، تفرج عليها بالليل، شكلها حلو حلاوه. كلامك حلو وطبيعي. ده استاذ هاني من امريكا. حبيبي يا استاذ هاني، ربنا يخليك. احلى سلام للجاليه المصريه في امريكا. في جاليه مصريه في امريكا شفناها في كاس العالم، ما بتهزرش ما بتهزرش، جامدين. بعت لي اسم ايه، خايف اقولها بالعربي تطلع معناها حاجه غلط. هي اكله حلوه في كولومبيا بقى يا باشا. خلاص تمام. مساء الفل عليك، انا لولو من المعادي بسلم عليك. مساء الفل استاذ لولو او استاذه لولو، يعني اتمنى تبقى استاذه لولو عشان استاذ لولو هتبقى صعبه. حبيبي يا تموره. اوبا خلي بالك بقى، احنا جينا بقى في الخطر دلوقتي. رحنا فين بقى؟ احنا في دالاس من تكساس. انا عايز اعرف بس في حد من الشباب بره في الاذاعه شايل حاطط كيبل انترناشونال؟ في ما شاء الله، اللهم صل اللهم بارك. جمهورنا في كل مكان في العالم، والله انا فرحان بيكو جدا. مساء الفل يا تموره، انا رايح الغردقه. باشا توصل بالسلامه، خلي بالك بس من الطريق، طريق لذيذ بتاع الغردقه انا بحبه. شيرين بتسمعنا من اسكندريه وعزمانا على فطير. احنا هجيلك بقى وكل اللي بيسمعونا من كل حته في الكره الارضيه. على فكره يا تموره انا بسمعك من شيكاغو برضو. احنا جامدين في امريكا، احنا جامدين في امريكا. جبريل بيسمعنا من اكتوبر. مساء الفل يا استاذ جبريل، تعال اقعد جنبي هنا، تعال اقعد جنبي اما نشوف الدنيا حوالينا وسعت. هتبعت لي صوره ده عمر بعت لنا صوره الابراج بتاعت العاصمه. حبيبي والله. يا تيمو انت الناس كلها بتحبك عشان انت راجل طبيعي. الله يكرمك يا رب، الحمد لله كرم ربنا علينا. دايما بفتكر عايز ايه، مش هختم مستحيل، الناس بتكلمنا من كل حته في هنختم ازاي؟ هنختم ازاي ونسيب الناس دي كلها؟ انا بس سؤال والله، مش قصدي حاجه يعني، انا بعتذر طبعا، كنتش متخيل الموضوع خرج عن السيطره كده. لكن اولا بعيدا عن الهزار، انا سعيد جدا ان حضراتكم بتتابعونا من كل مكان في العالم، كنتش متخيل النهارده والله، فرحتوني جدا. بس لازم اسلم على حبايبنا من الشرقيه، قال لي بنشوفك على نجوم اف ام تي في. على راسي والله. انا كنتش متخيل ان احنا يعني الحمد لله رب العالمين في كل مكان في الدنيا كده. مادونا من الهرم، سلفولا مادونا. انا لولو ولاء هشام، تمام كده يا استاذه لولو، كده تمام يا استاذه ولاء، عشان بس اصلها لو كان استاذ لولو تقلق. في من اسكندريه منا، مساء الفل يا منا. انا يعني انا عارف ان من وقت للتاني، انا عارف حضراتكم بتسمعونا من حتت كتير في العالم، بس انا سعيد ان انتوا النهارده كل اللي بيسمعونا من كل مكان، مبسوط ان احنا معاكم بنسليكم. وانا حاسس باللي دايما بيبقى قاعد بره مصر بيبقى دايما حبه انه يسمع الراديو في مصر، وانا دايما بسمع نجوم اف ام وانا مسافر.
يعني بحب شغالة في العربية وأنا سايق برة، بتحسسني إن أنا موجود وماشي في مصر حتى لو أنا بعيد، وأعرف الأخبار وأشوفه الهزار، طريقتنا مختلفة. أنا سعيد جدا جدا بحضراتكم، وشكرا شكرا شكرا على كم الكلام الحلو اللي أنتوا بعتوه، وشكرا إن أنتوا بتدوني من وقتكم ساعتين تسمعوني وتبقوا موجودين معايا. بجد دي على راسي كبيرة جدا جدا، والله ما كلام برامج، بس هي فرقت في نفسيتي جدا جدا ان حضراتكم بتسمعوني من كل مكان بالمنظر ده. ما كنتش متخيل ان في كل مكان كده في اللحظة اللي احنا فيها دي، فبجد شكرا. ودايما يا رب كده متجمعين مع بعض على خير، ودايما اكون معاكم واكون سبب ان احنا نتكلم ونحكي ونبتسم ابتسامة لذيذة من غير اي تعقدات. نيويورك في عدد كبير جدا بيسمعنا من نيويورك، مساء الفل وليد بيسمعني من نيويورك. في كمان والله يا تامر احنا بنحبك وانت راجل محترم وصوتك شبه طلعت زكريا، الله يكرمك. ده استاذ طلعت زكريا ده اسطورة، هنيجي جنبه ايه. تامر اذاعة نجوم اف ام بتهون علينا الغربة وتخلينا مرتبطين بمصر بلدنا الحبيبة، ان شاء الله تيجي محب قريب وترجع لام الدنيا، لان مفيش احلى من بلدنا. في امريكا، امريكا احنا واخدين اكتساح اكتساح. وقتنا خلص. طيب انا يعني والله مش هين عليا اسيبكم، انا سعيد جدا جدا بالرسائل بتاعت النهارده. شكرا لحضراتكم، شكرا لمتابعتكم، يا رب تكون كانت حلقه خفيفه ظريفه. للناس اللي هتسافر عايشه في مصر زينا، معلش دول بقى الجمهور بتاعنا بقى، اسمعونا انتوا بس اللي احنا عشان لو رايحين الساحل احنا اسفين مش هنغسكم يعني. لو حد مسافر طريق اسكندريه الصحراوي طريق العالمين السرعه المقرره 120 كيلو، اما طريق القرى مجرد ما تعدي بوابات العالمين وتصل الى الساحل الشمالي السرعه 100 كيلو. اذا طريق اسكندريه الصحراوي 120 كيلو، طريق العالمين تم رفع السرعه، شكرا جدا للاداره العامه للمرور للاستجابه، ودايما في تواصل وبشكرهم على السرعه في الاستجابه. بقى عندنا شبكه طرق محترمه تستوعب السرعات الأعلى من السرعة اللي كانت موجودة عليه، فدلوقتي بقى طريق العالمين 120 كيلو، هتلاقوا علامات إرشادية على طول الطريق. شكرا لكل تابعونا في كل مكان، توصلوا وتروحوا بالسلامة. للي سايقين في كل حتة، اللي مسافرين خلي بالكم التزموا بالسرعات، بلاش سرعات زيادة، استمتع بوقتك، انت رايح تاخد أجازة انبسط، قضي وقت لطيف، استمتع مع أسرتك، اسمع مزيكا، اعمل أي حاجة بتحبها وانت سايق تسمعها في العربية، وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام عليكم.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
7: الناس بتسأل الحوار، هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: دلوقتي جمعك مع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعي مشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هنكون معاكو على مدار ساعتين من الساعة 10 للساعة 12. أنا يمنى علي وزميلي الإعلامي أحمد الهواري.
2: زميلك؟
1: زميلي وزوجي. حلو كده أحمد الهواري. الحقيقة النهاردة
2: برنامج اسمه ايه؟
1: في بينه وبين.
2: ده قلتي؟
1: انت من اولها. الحقيقه النهارده موضوع البرنامج في بينه وبينها، هل الصحاب سبب في نجاح الجواز ولا فشله؟ يا مساء الفل يا احمد.
2: مساء الخير. نعم. عايز
1: انت مستفز من اولها على فكره.
2: اموري
1: والله مش مريحني من اولها. ايه رايك ان ممكن صاحب يدمر بيت؟
2: يعني يدمر بيت؟ اشرحي.
1: يعني الشخص اللي يدي مساحة لصحابه، أو مثلا أنت تتخانق مع مراتك فتروح تحكي لصاحبك أنا والله مش طايقها النهاردة دي عملت وعملت، فيقول لك يا عم
2: صاحب الراجل بس، لكن صاحب البنات أمرات.
1: لا سواء بقى بنات أو ولاد. أنا مش بتكلم على يعني ولد ولا بنت، أنا بتكلم على فكرة الصاحب نفسه. هل انت ممكن تروح تحكي لصاحبك انا متخانق مع مراتي انا عملت لي، فيقول لك بقى ايه سيبك منها ده انت تستاهل احسن؟ طبعا.
2: انت رايك تقربوا؟
1: طبعا ليه؟ يا سلام، ده الصحاب هم لاني انت بص، بس هي الغلطه هنا بقى في اللي بيدي المساحه ان
2: ثانيه واحده بس ثانيه بس بس البيت انت شايفه يخربوا ولا انت
1: ما انا قلت طبعا يخربوا.
2: هتقولي كل الاراء بمره واحده؟
1: قلت طبعا يخربوا.
2: يخربوا ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ عشان هم بيعملوا ايه؟
1: والله بقى شايفه ان حياه صاحبتها احسن منها فمتضايقه، شايفه بتحب صاحبتها قوي قوي قوي فشايفه ان جوز صاحبتها ده لا مش من مستوى صاحبتها. لا يا ستي اتجوزي واحد انت تستاهلي سيد سيدو، انت تستاهلي واحد انت تستاهلي واحد يقدرك ويحترمك وتتشالي فوق الراس وتتحطي جوه العين والحاجات الجميله دي. ففي الصاحب اللي بيبقى حابب قوي فبيبقى شايف ان صاحبه ده محتاج ويستاهل احلى حاجه واحسن حد في الدنيا، وفي صاحب اللي بيبقى بيغير من حياه صاحبه، شايف ان الراجل ده مستقر او الست دي معاها راجل كويس، فازاي دول يبقوا عايشين كده فسلام وامان؟ لا لازم نخرب عليهم الحياه يعني.
2: طب بصي اقول لك حاجه، اولا هو الموضوع متقسم كذا حته ورا بعض. اول حته فيهم هي فكره ان ايه اللي ينفع يتحكي وايه اللي ينفع ما يتحكيش. هناك من الاسرار او من الاحداث ايا كانت لازم تفضل جوه اوضه النوم، مش جوه البيت، جوه الاوضه اللي فيها الزوجين والشخصين دول، فاش تطلع براهم ايا كان الشخص بقى، صاحب، صديق، اهل، اب وام، شايب، كومي، ما ينفعش. هو شخص حاجه شخصيه مكانها ما ينفعش الكلام يطلع براها، وده اللي بيبقى اهم طريقه لنجاح العلاقه. يعني العلاقه نفسها بتنجح من بعدم خروج الاسرار دي من مكانها. طب بعد كده في حاجات ينفع ان انا فضفض؟ ينفع ان انا ابقى متخانق مع مراتي او متعصب فاكلم واحد صاحبي قريب ليا فاقول له والله انا متضايق عملت كذا كذا حصل كذا كذا وقفشنا واتخانقنا وكذا، من باب الفضفضه مش من باب ان انا عايز نصيحه، لان في الاخر مش كل النصايح تنفع كل الناس. في نصايح تفيد شخص ما تفيدش التاني، المواقف مش شبه بعض، الاشخاص مش شبه بعض، الحالات مش شبه بعض. فانا لو هحكي له من باب ان انا عايز افضفض، يعني عايز اقول وبتاع ومن غير ما استنى رايي منه، فده مشروع مباح، لان في الاخر انا عايز ابقى كويس، عايز ابقى افرغ الطاقه اللي جوايا واحكي اللي حصل من وجهه نظري. ممكن ابقى غلطان او مش غلطان، ممكن اعترف لصاحبي اني غلطان مش اعترف لشريك حياتي. انت ممكن تكلمي زعلت تقول بصراحه انا اللي افورت عليه يعني وبتاع ومش عارف ايه، بس مش هعتذر، انا عارفه اني غلطانه بس انا خلاص ركبت الموجه وعليت معاه في الخناقه فمش هجيب ورا. محمود تمام، يعني شيء مش وحش، لكن فكره ان انا استنى نصيحه من صاحبي لا، موضوع كبير بقى. يعني طيب هو صاحبي ده ايه خبرته في الحياه؟
1: خليني اسالك طيب سؤال هنا، وانت لما تفضفض لصاحبك ويقول لك بقى يديك رايه يقول لك لا والله دي كانت غلطانه جدا في اللي انت بتقوله ده، هل دماغك هتبقى ثابته عند حته لا انا بس بحكي لك من باب الفضفضه، ولا ممكن غصب عنك كبني ادم دماغك تجيب وتودي دي كانت غلطانه؟ مين بقى اللي ادى المساحه للحته دي اصلا؟
2: اللي عنده تذبذب ده في القرارات ومش عارف بقى مين غلطان ومين مش غلطان ومستني حد يديله نصيحة عشان يغلط مين وما يغلطش مين، ده شخص مش طبيعي. انت عندك طريقة في حياتك، كل واحد بيدير بيته ويدير حياته بطريقته، كل بنى امبراطورياته فلسفته الخاصة، كل واحد عنده فلسفة في حياته بيبني بيها حياته في شغله في بيته في طريقته مع أصحابه في طريقته مع الناس، هي لايقة عليه وشبهه ومشياه ومكملة الدنيا بيها. أنا ينفعش أدي طريقتي أو تعاملي أدي له واحد تاني أقول له خد ده تعمل بيه في بيتك فأنت هتبقى زي الفل، مش هيحصل.
1: طيب خلينا بقى نسمع آراء المستمعين والمشاهدين، هل الصحاب سبب في نجاح الجواز ولا فشله؟ مستنيين آراءكم.
2: انت هتنامي مننا ليه كده؟ يلا كلمونا كلمونا، مستنيين
1: آراءكم
2: مكالماتكم ورسائلكم. ايه انت تسخني مع الناس كده؟ احنا لسه الساعة 10.
1: لا ده انت النهاردة هايبر قوي صح؟ حتى بودي رأيي ان انت هايبر قوي. طب مستنيين آراءكم وتليفوناتكم على 015-595-1006 ومكالماتكم ورسائلكم على 38-35-022.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: facebook.com/@nugumfm. انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، هل الصحاب سبب في نجاح الجواز ولا فشله؟ طيب خليني اسالك سؤال يا احمد كده من البدايه، كم مره تسمع كلمه صاحبي قال لي، صاحبتي قالت لي، اصلا انا لقيت صاحبي بيتصرف بالطريقه الفلانيه مع مراته، صاحبتي قالت لي ان الطريقه دي ما تنفعش تعمليها مع جوزك، دايما بنسمع ده.
2: صح،
1: ده ممكن يكون سبب برضو في خراب بيت ولا بناخدها انه بتقول لي الاكسبيرينس بتاعتها؟ يعني
2: هو بصي، هو السبب هو سبب بس مش السبب في الصحاب، هو السبب في اللي بيدي ودنه انه يسمع للناس، لان هم مش شرط يكونوا بيكرهوه. يعني احنا خلينا نتخطى فكره ان هم ممكن يبقوا مش حابين له الخير، لا حابين له الخير. هل تجربتهم في الحياه هي نفس تجربته؟ هل صاحبي اللي بينصحني ده طريقته وثقافته وشكله ومستواه وبيته وكل ده هو نفسي؟ طب هنقول ان هو توأمي. طب هل مراته هي نفس ثقافة أو شكل أو طريقة أو البيئة اللي جاية منها مراتي؟ مستحيل.
1: طبعا.
2: فاللي هيليق على التعامل ده مش هيليق على ده. احنا ممكن نلاقي اتنين اخوات عايشين مع بعض نفس العيشة، بيأكلوا نفس الأكل، بيشربوا نفس الشرب، وشخصياتهم غير بعض.
1: لا أكيد.
2: فأكيد ان انت مش هيبقى شخصية مراتي شبه شخصية مراتك. فمراتي بتحب طريقة معينة أعرف أليد البيت بيها، انت مراتك بتحب طريقه تانية، انت ليك اسلوب في الكلام معاها، انا ليا اسلوب في الكلام معاها. ما ينفعش الميكس ده، لا هو ده اللي بيعمل مشاكل، لان في الاخر خلي بالك هو بيعمل حاجه غريبه قوي، بيخليك تحس ان اللي قدامك مش فاهمك. هو انت المفروض انك حافظاني، فعارفه مثلا ان انا لما بتعصب بتاخديني على الدعاء، مش عيب صح؟ طيب انت النهارده لما لاقي لو جت بقى صاحبتك او او او او ايا كانت اللي نصحتك قالت لك لا لما يزعق قولي له ما تزعقليش وردي الكلمه بكلمه، ممكن يكون ده طريقه تنفع معاها، مش صح ولا غلط بس هي بتنفع في حياتها. بس انا لما لقيتي بتردي عليا مش بتضايق منك رديتي، على قد ما ممكن اتضايق هو هي مش عارفاني هي بتعمل مع مين. هي عارفه ان انت لما بعلى خديني على قد عقلي وبعد ما بهدى بنتصالح، او لو انا ضايقتك هصالحك، هتعلي قدامي هنعلى مع بعض والدنيا هتولع.
1: تغيير السلوك ده بقى الطرف التاني بيحس ان في طرف تالت في الموضوع؟
2: مش فكرة طرف تالت، هو ما بتحسبش
1: يعني
2: طرف تالت.
1: يعني لما مراتك تتغير معاك او تتصرف تصرف معاك غير العادة او غير اللي انت متعود عليه منها، بتحس على طول ان في حد دخيل في القصة دي؟
2: بتحس لا مش فكرة دخيل، بتحس ان اللي قدامك مش فاهم انت بتعمل ايه. يعني هو حاجة شبه الاكل، انت بتطبخ لنا فاحتي عارفة ان احنا بناكل الاكل سبايسي او بناكله من غير سبايسي او بنحبه ملح زيادة، او عارفة طريقة اكلنا، عارفة ايه الاكلات اللي احنا بنحبها. بس احنا دي عايدة على الزوج والولاد او الزوجة والولاد
1: البيت.
2: فلما اجي لقيك النهاردة عاملة حاجة غريبة، حط الدنيا سبايسي جدا، عارفة ان احنا ما كلاش سبايسي، هو انت عاملنا احنا الاكل ده ولا عاملها لحد تاني؟ فبتبدأ يبقى عندك صدمة مش من الموضوع على قد من اللي قدامك، هو اللي قدامك غايب عن الوعي او هو متخيل ايه. ما انت اكيد اما تعملي الاكل اللي احنا مش بنحبه مش هناكله.
1: عارف انا فكرتي في الموضوع ده ايه؟ انه 90% من الصحاب يا احمد بيريحوا بعض. يعني ايه؟ انا النهارده رايحه اشتكي لواحده صاحبتي

0: بحس اني صاحبتي دي ايه معايا على نفس الواي اللي انا ماشيه فيه هي. ونادرا لما صديق يعني يحسسك انه لا انت غلط ويفوقك ويبقى مرايتك الحقيقيه يقولك انت غلطت في ده ما ينفعش تعمل ده تاني, انت غلطت روح اعتذر, يقف بقى قصادك في الغلط اللي انت بتعمله. قابلت من النوعيات دي
1: قابلت في حياتك؟ ده وقابلت ده, شفت ده وشفت ده
0: ما شاء الله.
1: وفكره ما هو على فكره مش شرط النصيحه تبقى في البيت, انا ممكن اقعد اشتكي له من شغلي, ممكن اجي اشتكي له ان انا عندي مشكله في شغلي مضايقاني وكذا, انا عايز افضفض, هو ما يفهمش في شغلي زي, فهيقول لي نصيحه على فكره. وممكن افضفض على فكره, وممكن افضفض مع مراتي, انا ممكن النهارده يسيبك انك انت شغاله معايا في نفس المجال, لو انت مش شغاله معايا في نفس المجال بتاعي ممكن اروح افضفض لك اقول لك انا حصل كذا معايا في الراديو وعايز اعمل وعايز اسوي, فانت تديني راي هو ما انزل الله به من سلطان, ما ينفعش. بس انا مش هعمل بيه, انا عايز افضفض معاكي بس, عايز اقول وعملوا فيا وجابوني واخروني وودوني ونزلوني.
0: بس لو راي مراتك هنا بقى بيسيطر على تفكيرك
1: ما ينفعش,
0: هتبوظ لك خطتك.
1: فكره ما هو لا مراتي ولا غير مراتي, بصي هي مقاس, ما فيش حد مقاس حد, ما ينفعش امشي حياتي برايك ولا تمشي حياتك برايي, حياتي هي حياتي لانها لايقه عليا, رايك ما يلكبش, لاني ان يعني بقول لك انت لو ما تعرفيش حاجه عن شغلي وبتشتغليش معايا هتيجي تكلميني ازاي انت مش عارفه مين المخرج اللي معانا ولا مين مهندس الصوت ولا مين رئيس القناه؟
0: لا دي مشكله,
1: مش هتديني نصيحه صح؟
0: لا لا لا, اللي انت بتقوله ده في شغلك وفي الحاجات اللي الطرف التاني مش هيبقى فاهمها, ده قصه. وان انت تروح تحكي لصاحب ليك مشكلة في البيت عندك دي قصة تانية. مش هيبقى عارف مراتك زي ما
1: طيب
0: انت عارفها, ومش هيبقى عارف, انا فاهمة, بس وارد ان يقول لك كلمة في موضوع كبير يشتت افكارك. يعني انت مثلا تكون ناوي تصالح مراتك, حاسس ان انت غلطت فيها, يقول لك لا يا عم ده في ستات بتتضرب وبتتعمل وبتتشتم وبتستحمل وبتكمل, ايه الدلع اللي هي فيه ده؟ هي كلمة بسيطة او جملة بسيطة هتغير لك فكره
1: مش هتغير
0: انك تروح تصالحها.
1: لا لا لا, بص
0: لا, في ناس احمد ودانيه وانت بتسمعش عنهم
1: طيب.
0: دول ولا ايه؟
1: طب ممكن تسمعنيش دعوه بقى, انا بتكلم عن الناس الطبيعيه, احنا انا بنتكلم في البرنامج هنا بنتكلم عن الناس الطبيعيه, الناس الخارجين عن القاعده ما يلزمونيش, الودني بقى واللي مجنون واللي عايز يضرب واللي عايز يغلط واللي عايز يتجاوز, مش دعوه بده. انا في الاخر شخصيتي ده يعني, انا واحد جه قال لي اضربها انا, فانا
0: مش هقولها لك بالطريقه دي برضه
1: بايا كانت. بصي قالها بكل طرق العالم, هل هيؤدي ان انا اخش اضرب؟ لا, انا كده اصلا عندي مشكله من الاول, مش مستنيه يقول لي. ما هو جيت النهارده قال لي مضايقينك في الشغل استقيل, فهل انا استحمل ان استقيل ورحت استقلت؟ استحمل, يبقى انا استاهل اللي يحصل لي. هو في الاخر هو قاعد بيقول لك, في مثل بيقول لك كل اللي على البحر عوام, باين حاجه كده, هو واحد قاعد حاطط في ايده في ميه ساقعه. بس انا عايز احكي له من باب ان انا عايز اتكلم بدل ما اتكلم مع نفسي, فاللي هو اقول لك شفت عملوا فيا ايه وانا اشطر واحد عندهم وجابوني وودوني ومشوني وخصموا لي, فعايز حد بس اقول مع البقين دول اتعصب اقول لكن في الاخر مش هاخد منه قرار ولا راي ولا نصيحه.
0: عارف المشكله فين؟ ان كلنا محتاجين حد يسمعنا, بس لما بنيجي نحكي المشكلة اللي احنا فيها او الموضوع اللي احنا بنمر بيه احنا بنحكي نص الحقيقة.
1: طبيعي
0: يعني ليه بقى؟
1: طبيعي
0: ليه دايما بنحكي نص الحقيقة؟
1: بص مفيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة, مفيش حاجة في وسط الناس اسمها حقيقة مطلقة. الحقيقة المطلقة الوحيدة اللي في الدنيا هو وجود ربنا ووجود موت ووجود آخرة ووجود حساب, هي الحتة الدينية هي اللي فيها حقيقة مطلقة, لكن الحتة الدنيوية مفيش حقيقة مطلقة. بدليل أكم من حقائق كنت مسلم بيها بالنسبة لنا واكتشفنا بعد شوية أنها مش حقيقية, مش شرط في الحياة, حتى في الكون نفسه. إحنا كناش عارفين الأرض دائرية, إحنا فاهمين الأرض مسطحة, حد ما بعد فترة كبيرة اكتشفنا إيه ده, دي طلعت دائرية. إحنا فاهمين إن الحديد ما بيتكلمش لحد ما عملوا موبايلات. هو الموبايل ده ايه؟
0: موبايل
1: هو موبايل ده ايه؟
0: حديد. بس هو اللي بيتكلم.
1: كنت حضرتك زمان كنا نتخيل ان ممكن نمسك حديد يطير في الجو وما يقعش؟ بقى في حاجه اسمها طياره, دي بتطير وما بتقعش وجواها ناس. ففكره الحقيقه المطلقه دي مش هو. تعالي بقى بص على الحقيقه المطلقه مع البني ادمين. انت بتقولي ايه بنحكي نص الحقيقه؟ كل واحد عنده منظور للحكايه. انا قاعد في مكاني انا شايف حاجه, انا شايف دلوقتي ان انت بتقطعيني عشان تطلعي فاصل, فانا متضايق, انت بتعملي حاجه غير مهنيه, منظورك من عندك

0: انت شايفه مهندس الصوت اللي قاعد
1: عمال
0: بيقول لك
1: فاصل
0: فاصل،
1: بالظبط. يبقى انا صح.
0: فانت شايفه، انا شفتي بقى المنظور اختلف ازاي واحنا قاعدين حالا.
1: صحيح.
0: في الاخر انت صح وانا صح من وجهه نظرنا، فانا لما اطلع دلوقتي اقول ساي تقاطعيني وتطلعي فاصل، وانت هتقولي انا لازم اقاطعك عشان الراجل بيقول فاصل. احنا مش مفيش حياه كامله، مفيش حياه كامله.
1: طب انت عايز تطلع فاصل؟ طب على فكره احنا نطلع فاصل بجد.
0: عايز تلعب فاصل بجد؟
1: اه والله.
0: لازم انا اطلعه من الفاصل ده يا جماعه. بصوا انا مش عايز اقول لكم، بصوا انتوا عارفين ان يمنى مراتي وبقى لها فتره،
1: رجعت
0: من الساحل. لا رجعت من الساحل، استهواها موضوع الكيو ار كود، فعمل لنا الثلاجه بيو كيو ار كود في البيت، عمل لنا الحمام بيو ار كود.
1: رجعت
0: فالموضوع مأزمها، عشان كده النهارده هي تقريبا بدا ضميرها يصحى وتحس باللي عملته فيه. فهي دي اخر مره نطلعها الساحل يا جماعه، عشان نو كيو ار كود اجين، نخش عادي المطبخ عادي، نفتح الثلاجه عادي.
1: يا ابني عايز يطلع فاصل. يا ثلاجه ايه يا ابني؟
0: طب مستنيين ارائكم، مستنيين ارائكم، ومستنيين رايكم في حلقه النهارده. الصحاب بيساعدوا في نجاح الجواز ولا بيفشلوه؟ ابعتوا لنا على 015-5955-1006. مستنيين مكالماتكم، عايزين مداخلات كتير على 388-35-022. نطلع فاصل ومكملين معاكم. بينه وبينها احمد الهواري ويمنى علي، مفيش كيو ار كود.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي. وحدي. وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني في برنامج بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي.
3: يا ستار
2: يا رب على الضحكه حاجه تخوف.
3: يا والله قالت لي انت اللي ترجع من الفصل وجيت اعمل كده على المايك لقيتها قالت ضحكت. بتبعتيني ليه؟
2: خليني اكمل يا ابني. انت على فكره النهارده مديني طاقه سلبيه غير عاديه والله يا جماعه. انا ما اتكلمتش. كيو ار كود ايه يا ابني؟ انت هتاكل بلاط البيت والله. انا هقوم الاقي الحيطان واقعه. كيو ار كود ايه اللي انا حطاها على التلاجة؟ في ايه؟
3: خلينا نرجع لموضوع الحلقة. في رسائل عندنا، تيجي نقول شوية رسائل. رقم اخره 603. السلام عليكم استاذ احمد واستاذة يمنى، اخباركم ايه؟ انا رأيي مش شرط الصحاب هم السبب في وجود هو وجود عموما طرف ثالث بيكون غلط. صح. سواء اهل او صحاب، وبالذات الامهات. صح. في دخول طرف ثالث بيكون كارثة في العلاقة.
2: صحيح.
3: في حد تاني، مساء الفل عليكم. انا من رأيي ان مفيش اي مواضيع بين زوج وزوجته الزوج يحكيها لاي صديق مهما كان قريب منه، لكن ممكن الزوجة تحكي مع صديقتها وده شيء طبيعي لو شايف ان ده هيريحها ويفيدها. هاني فاروق، هاني شايف ان الست من حقها تحكي، الراجل مش من حقه يحكي،
2: عشان المفروض ان الراجل يعني شخصية اقوى من الست، وهو ده اللي بيدير الليلة كلها وهو ده البيج بوس يعني. فحضرتك تروح تحكي على مراتك شكلها مش لذيذ. لكن الستات بطبعها بتحب تتكلم يعني، احنا بطبعنا بنتكلم كتير وبنحب ندخل في تفاصيل حاجات غريبة كصحاب مع بعض يعني، وتفهين شوية. لكن الراجل المفروض لا. الراجل
3: مدونة بتقول هو المفروض والطبيعي ان البيوت اسرار حتى لو للصحاب، بس في حالة ان احنا مضطرين نتكلم مع حد برا لازم نكون مختارين حد امين فعلا، ولو متاح نكون احنا كزوجين مختارين شخص معين بنحبه وبنثق في رايه، يكون بمثابه اب روحي لعلاقتنا. في فاللي يزعل وقت الخناقه لو محتاج يفضفض ممكن يروح بقى للشخص ده، كان حد لبس لبس مش مقاسه ولا مناسب ليه، رغم ان اللبس لو لوحده كان حلو بس لما الشخص ده لبسه ما كانش حلو عليه. هي نفس الفكره، في ناس بتطبل على الصح والغلط طول الوقت.
2: صح.
3: ويبقى مش صح حقيقي. او مدونة يعني
2: لمت نقفل الحلقة،
3: قالت كل الاراء.
2: نقفل بقى الحلقة.
3: ان
2: بقى دي حقيقة. مدونة قالت كل حاجة وكل اللي انت قلتيه صح. أنا لا، بس في حاجة انا عندي تعليق بسيط. انا اصلا شايفة اني ما فيش طرف تالت يدخل خالص، حتى لو بثق فيه وحتى لو اهلي مامتي بابايا قريبي قريبتي، ما فيش حد يدخل في علاقة بين اتنين متجوزين خالص. والشخص اللي كلمة بتجيبه وكلمة بتوديه ده اصلا ما عندوش شخصيه يعني، هو اصلا كان غلط من البدايه ان هو يفتح بيت. ده وجهه نظري يعني المتواضع يعني. الشخص اللي هو ايه ده هي غلطانه، فيبتدي يفكر هي غلطت في ايه، ده هو غلطان، لا انا اسيبه واشوف واحد احسن منه، انا اكيد استاهل حاجه احسن منه.
3: طب ما تيجي نتكلم على الجانب الايجابي يعني. لا، اذا كان في جانب ايجابي ان ممكن يبقى في حد، ماذا لو ان كان الصديق او الصديقه بيساعد في لم العلاقة يعني، انك تلاقي حد انت متعصبة فصاحبتك تقولك لا ده بيحبك، ده كويس معاكي، افتكري له عمل كذا، يمكن حاجة مضايقة في شغله، يمكن كذا، وكان تأثيره ايجابي على الحكاية. هل ده يبقى تمام بالنسبة لك؟
2: بتحصل وحصلت معي انا شخصيا.
3: وطبعا
2: لا لا لا والله يعني، مرة مثلا كنت متضايقة وصاحبتي تدخلت وبتاع، وكانت رأيها الحقيقة يعني
3: قرايه فيها كويس،
2: بلسم
3: قرايه فيها كويس.
2: والله
3: قطعيه ما تحبكيش، مش عايزه لك الخير
2: والله يا عظيم. قرايه فيها كويس دي
3: ما تحبكيش، مش هتحبكيش، قطعيه قطعيه.
2: بس يعني ما انا زي ما بقول لكم، الست دايما عادي ممكن تفضفض، ممكن تتكلم مع صاحبتها، بس انا يعني بثق فيها قوي البنت دي. فكلمت معاها لقيتها رايها بتقول لي لا احمد ما فيش زيه، واحمد
3: قطعيه معاها، قطعيه علاقتك بيها صدقيني.
2: بس سؤال بقى هنا، أنا عندي سؤال مهم جدا في الموضوع ده.
3: يخص صاحبتك؟
2: لا. لما الصديقة دي تقول كلام حلو على جوزي وقت الخناقة، هل أنا بعد ما بفوق بقى من المشكلة بشوف البنت دي بتحبني، ولا دي عايزة بقى تسوحني؟ الله أعلم بنيتها، هي شايفة أن الراجل ده مش كويس بس هي عايزة توقعني، دي لا دي بتشوشر على أفكاري. ده بيبقى انهي بقى، الصح بيبقى ايه هنا؟ لان الموضوع ده على فكره
3: انا هقول لك غريب شوي. انا عندي قناعه في حاجتين. انا عندي مشكله كاحمد بقى في حياتي. انا الحاجه اللي انا اخترتها ايا كانت، وانت يمكن هتفهمي اللي انا بقوله ده حتى في اللبس، انا ولا احب حد يشكر في حاجه انا اخترتها ولا يذم فيها، ولا احب تقولي لي ان التيشيرت ده احلى تيشيرت في الدنيا، مش احب، ولا احب ان تقولي لي التيشيرت ده مش حلو خالص.
2: ولو خدت رايي
3: ما باخدش اراء. يعني انا بالنسبه لي زوجتي اللي اخترتها او حياتي اللي اخترتها او شغلي اللي اخترته، انا دي قناعاتي الشخصيه، ما بحبش اسمع راي حد فيه. يعني ما بحبش
2: بالله انك بتعمل باللي انت بتقوله دلوقتي على الهواء يا جماعه كده.
3: اقسم بالله العظيم، وانت عارفه ده، ان حتى ده في اللبس او في تصرفاتي او في الشغل، وانت نفسك ساعات بتزعلي مني في ده. انا ما دام حاجه انا اخترتها مش في مجال اختيار. انا ممكن اسالك ايه، اجيب التيشيرت ده فتقولي مش حلو، فاقول لك انا قلت كده، او ما اجيبش التيشيرت ده فتقولي لا ده حلو. لكن لو انا جبته واخترته، انت كم مره بتضايقي من حاجات انا اشتريتها وانت عارفه، وانا اخترته وما بحبش اسمع عنه حاجه. ولا حد يجي يقول لي مراتك احسن ست في الدنيا، ولا يجي يقول لك مراتك سيبها، ما بحبش ده. ده اختياري.
2: هو يعني ايه اصلا حد يقول؟
3: لا خليكي خلينا بس انت بتفرعي مني.
2: حاجه اسمها كده؟
3: انت بتفرعي. يقول انها مش مناسبه يا ست، يقول لو انا ست مش احب برضو حد يقول رايه في جوزي، راجل مش احب اقول رايه في مراتي. انا بالنسبه لي ما اخترت انا متحمل اختياري، لاني في الاخر اخترت بناء على قناعاتي انا، وممكن اسيب الحاجه بناء على قناعاتي انا. مش هسيب الحاجه عشان قناعاتك، ولا احب الحاجه عشان قناعاتك. هي فكره كل واحد اختار حاجه يحافظ على اختياره، لان اختار الحاجه اللي تناسبه. انت ممكن تبقي شايفه تيشرت من وجهه نظرك انه حلو، بالنسبه لي انا لا، انا عارف انا مش هيبقى حلو عليا، اللون ده مش بحبه، او جسمي ما يليقش عليه ده، شكلي ما يليقش عليه ده، الاماكن اللي بروحها ما يليقش عليها ده. في كل واحد عنده قناعاته وفلسفته في حياته. انك ان حد يزقني على الصح او الغلط من وجهه نظره ما تلزمنيش، ما ينفعش.
2: طب انا شايفه بقى، طالما احنا وصلنا للنقطه دي، يبقى احنا ليه اصلا بنتكلم حتى لو من باب الفضفاضه؟ يعني زي ما انت بتقول ان انت ممكن تتكلم مع صديق ليك من باب انك تطلع اللي جواك، انت مش مستني رأيك. طب ما نفتح الشات جي بي تي عشان ما يمسكش علينا حاجه. اصل انت عارف صاحبك ده، والله العظيم صاحبك ده ممكن يجي له يوم ويبقى هو ألد اعدائك، يبقى مسك بقى عليك قصص وحكايات بينك وبين مراتك وحكايات في شغلك. طب وليه نمسك علينا حد حاجه؟ ما عندك الموبايل، افتح شات جي بي تي.
3: هو انا ما عنديش فكره الفضفضه كشخص، انا بكلمك فكره الفضفضه بشكل عام. انا برضو ما هو انا ده جزء من الشخصيه الغريبه اللي انا عايشه، ان انا ما بحبش احكي لحد على حاجه. وده اتعلمته بالطريقه الصعبه في حياتي، لاني قابلت مشاكل كتير في حياتي سببها ناس كانت المفروض ان انا كنت بعتقد انهم قريبين او كويسين، وشفت مشاكل كتير. فبطلت من ساعتها فكره ان انا اتكلم مع حد او احكي لحد او اكشف لحد ايه اللي في دماغي. يعني ممكن حتى
2: انت دايما بتتوهني. انت فيك الطبع ده.
3: انا ما حدش بيعرف انا افكر فيه. انا بقيت قناعاتي كده في الحياه. انا مش هقول لك اخر الموضوع فيه. ليه هو بقيت الناس، لان حصل كتير في شغلي، ان الناس تاخد نص الحكايه وتجري بيها، وتاخد الفكره وتروح هي تعملها، وتاخد ويحاول بعد كده يحاربك فيضرك. فانا دايما انا عندي قناعه كده، هو المعرفه قدر الحاجه.
2: والمفاجآت عند احمد لا تنتهي. ما هو احمد صاحب المفاجآت ده حقيقي.
3: بصي، في اجهزه المخابرات في العالم بيقول لك ان المبدا هو المعرفه قدر الحاجه. انت هعرفك الدور اللي انا محتاج
2: اللي انت
3: محتاجه تعرفي بس، لكن الرؤيه الكامله لحياتي او للي بعمله او لشغلي
2: صحيح
3: مش تعرفيها. انا بس اللي اعرفها، لانك لو اديتك رؤيتي، ما هي رؤيتي دي عصاره سنين وعصاره خبره وعصاره حياه.
2: بس انت ما بتعملش كده بصراحه.
3: ما انا مش هعمل.
2: لا معايا مش هعمل. انا لا معايا ما بتعملش كده والله.
3: ما بعملش ايه
2: يعني؟ بقول لك بتقول لي كل حاجه، فانا الوحيده الصندوق الاسود بتاع احمد.
3: وانا عامل زي منم بلاك كده، وفي لمبه ومضربها قدام عينك، هتنسي كل حاجه، هترجع لفتره الخطوبه مش هتفتكري كل الحاجات اللي
2: قبل كده. لا اسرارك في بير.
3: انا بخليكي بصي انا بس خلينا نرجع للموضوع، عشان انا ما اعرفش النهارده الحلقه عامله كده ليه. الفكره كلها عند الناس ان ما تخليش حد يوجهك، ما تخليش حد يختار لك حياتك، ما تخليش حد ايا كان بقى، صاحب، صاحبه، اب، ام، اخ، اخت، زميل، ما تخليش حد يختار لك حياتك. راحتك النفسيه هي راحتك انت. كل واحد عنده راحه تاني ما يعرفهاش. كل واحد فينا عنده حاجات ما تلاقيش حد.
2: صحيح.
3: انا في الاخر ممكن اكون بحب حاجه انت ما بتحبهاش، فانت مش هتعرفي تختاري لي ايه اللي يناسبني.
2: لا وما تعرفش نوايا الاخرين كمان، يعني انت ممكن تكون بتتكلم مع صاحب او صاحبه من باب الفضفضه، فتديك هي كلمه او يديك كلمه كده في نص الكلام وتاثر فيك جدا، انت ما تعرفش نيته في الكلمه دي يعمل ايه، من باب الخراب ولا من باب العمار،
3: ما تسمحش لحد يأثر
2: ولا
3: فيك.
2: من باب ايه بالظبط. الحقيقه انا ضد ان يبقى في طرف تاني تالت اصلا في او طرف تاني، انا ضد الطرف التالت اساسا في اي علاقه من العلاقات، وما بحبش احكي حاجه.
3: طب تعالي نشوف علا بعتلنا بتقول سلام عليكم، انا بشوف ان الصاحب ساحب في كل حاجه، وبينا وبنى الحدود مهم، وبينا بنى الحدود مهمه، بس الفكره انك تكون مدرك ان عندك مشكله وتقدر تميز ان الصاحب ده مهم، عنده داعم معاك في وقت المشكله، مش شغال على دماغك بسلبيه الصديق الواعي، هو يخلي باله من اللي ما يرضاهوش على نفسه ما يرضاهوش عليك، يخلي باله ان ده مش وقت كلام في التليفون مثلا، مش وقت خروج، مش وقت كلام، هو موجود وقت الاجازه مع العيله، فيكتفي برساله واتساب او يطمن عليك وبعدين يتكلموا عادي. بتتكلم فكره ان الصاحب
2: ما ياخدش وقتك كمان،
3: يعني يبقى حساس يعني
2: ما ياخدش من وقتك.
3: هو ليه الزوجين اصلا رقم اخره 30، ليه الزوجين اصلا ما يبقوش صحاب ويحكوا لبعض كانهم اصحاب من اللي متضايقين منه كازواج؟ يا رب تكونوا فهمتوا قصدي، لان مع الوقت وكتر الاراء هبدا اشوف الطرف الثاني بمرايه الناس اللي سالتهم عليه، فيكون صعب بعدها تقبل الحياة.
2: هو ده بقى اللي انا بقوله، اني غصب عنك مهما كنت شخص قوي ومهما كنت شخص ما بتسمعش لأي حد وعارف انت ماشي في ايه وعارف آراءك ومتأكد من اختياراتك وكل الكلام اللذيذ ده، بس كتر الكلام والآراء حواليك غصب عنك هيجيلك وقت وتحس انه ايه ده، انا في حاجة غلط انا بعملها بقى، ده كلهم بيقولوا كلام غير اللي انا معتقده او غير اللي في دماغي. فيفضل ان الزوجين فعلا يتكلموا مع بعض، ويعني ما فيش اقوى من العلاقه دي، يعني مكسوفين من بعض في ايه، يعني اتكلموا من بعض، اتكلموا على بعض، واتكلموا على بعض مع بعض، ما تحاولوش تتكلموا على بعض مع طرف تالت. خلونا نطلع فاصل.
3: عندنا فاصل،
2: بعد
3: عندنا رسائل كتير قوي
2: بعد الفاصل، ان شاء الله.
3: ماشي.
2: وسؤال حلقه النهارده، هل الصحاب سبب في نجاح الجواز ولا فشل؟ ومستنيين اراكم على الواتساب 0155952006 ومكالماتكم على 38 35 022.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: انتوا لسه مع بينو بينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم بينو وبينها احمد الهواري ويمنى علي. وحلقه النهارده بنتكلم ان الصحاب ممكن يكونوا سبب في نجاح الجواز او نجاح العلاقه بين راجل والست ولا فشلها. وكنا استخلصنا الامر.
2: عارف المشكله فين؟ والله بجد بقى المشكله اللي انا فكرت فيها في الفاصل.
1: انت كنت تفكري بايه في الفاصل؟
2: ان احنا اللي بندي صلاحيات لصحابنا ان هم يدخلوا في حياتنا بالزياده. ولما تبطلي او تبطل تحكي لها اللي بيحصل في حياتك والخناقه اللي دارت وايه اللي حصل بينك وبين جوزك, لا ما فيش, مش حابه اتكلم, شوف بقيت خبيثه ازاي, يا ده انت بقيتي لئيمه قوي, يا ترى بتعملي بقى ايه كمان من ورايا, وتبتدي بقى تدخلك في سين وجيم وقصص وتحطك في زون الخبيثه وفي زون اللئيمه. يا ست الكل مش عايزه, خلاص بطلت, كنت هبله وعقلت ومش عايزه حد يدخل في حياتي. ايه القصة يعني؟ احنا اللي بندي مساحة لصحابنا يدخلوا في قصص هم ما تخصهمش. وبعدين هو يستفاد ايه او هي تستفاد ايه لما تعرف مثلا ان في خناقة على مصروف بيت مثلا, او خناقة علشان الولاد ما خدوش شاور امبارح. يعني بجد والله ايه الاستفادة هنا؟ استفادة يعني, وايه الخبص او اللقم لما الطرف التاني ما يبقاش عايز يقول لصديقه انا عندي مشكله بسبب ان انا امبارح جوزي ما ادانيش المصروف, حضرتك هتستفاد ايه؟ دي حياتي الشخصيه, انا اللي حطيتك انك تدخلي فيها بزياده كده من البدايه, غلطت وعرفت غلطي وبصلحه, سيبيني اصلحه بقى, بلاش تبقي باراشوت كده في حياتي, يعني سيبيني اخد مساحتي, خلاص بطلت احكي, انا حره, مش خبص على فكره, دي خصوصيات,
1: انا حره والله. لا ما حدش قالك تحكي من الاول, انت اللي قررتي انك انت تحكي, قررتي ان انت تبقي ماده ممكن
2: ده تبقى انا
1: اللي بتحكي.
2: اللي بتحكي
1: هو. طب وانت اللي, هو انت اللي بطلتي تحكي؟
2: لا برضه
1: انت ليه خدتي الموضوع عليك؟
2: اصل قلت لي لا والله ده انت. أيوة. فحسيت ان الكلام انا قوي.
1: ما هو انت كنت عماله تقولي انا على فكره دلوقتي. فانت اللي قررتي ان انت تبقي ماده لقعدات النميمه, انت اللي بتطلعي زي ما انا بتضايق لما بشوف خناقات بين الأزواج بتطلع على السوشيال ميديا, هي شبه كده, كل واحد يدلي بدلو في مشكلة بين راجل وست بتتحل في بيتهم أو في أوضة نومهم, فتلاقي إن كل الناس بتدلي بدلوها, سيبها, لا هي طوله, لا هم يروحوا, لا هو يطلقها, لا هم يرجعوا, لا هم هيتطلقوا.
2: حددوا بقى, بيحددوا الحياة تمشي إزاي للآخرين.
1: أنت اللي حطيت حاجة. بصي أنا عندي قناعة, محدش بيفتح على حد الباب ولا حد بيكسر على حد الباب, انت اللي بتفتح الباب للناس تفرجهم عليك. مادام قررت انك تحط نفسك في فاترينا, في مانيكان, انك تبقى مانيكان في فاترينا, كل حد من حقه يقول ده حلو ده وحش, ده شيك ده مش شيك. عشان كده انا حتى بشفق على الناس الشخصيات العامة, بس مش بشفق عليهم قوي والله تصدقي, لان في الاخر هو لو فضل محدد علاقته بالناس على قد شغله, هو السيد المشاهد او السيد الجمهور او السيد المواطن من حقه يقول رايه في الحاجات العامه. يعني انا بشتغل مذيع, من حق الجمهور يقول عليا فاشل, يقول عليا ناجح, يقول عليا كويس, دمي تقيل, سخيف, دمي خفيف, يقول هو عايزه.
2: طبعا
1: ده حقه, لان هو انا بقدم خدمه عامه للناس. انت انا اللي بطلع, قررت ان اطلع في راديو, اطلع في تلفزيون, اتكلم,
2: فلازم تتقبل اي,
1: لكن انا ما بطلعش حياتي الخاصه, فهو مش من حقه يتدخل فيه, هو ملوش دعوة أنا بعمل في بيتي ولا مراتي ولا في بنتي الحياة الخاصة, أو أنا أقرر أن أطلعها للناس وأطلع أقول أنا مراتي وبنتي عملت والجيران عملوا, فالناس تتدخل, فحد يغلط فيا.
2: أنت بتديهم الفرصة يعني من البداية,
1: هي فكرة كده. الشخصيات العامة نفس القصة, هو سواء كان فنان أو مطرب أو لعيب كورة أو whatever, الناس بتحب تتابع أخبارك في اللي أنت بتعمله. يعني بتتابع اخبار انت لعيب كوره, الناس عايز تعرف اخبارك في الملعب, انا مش عايز اعرف انت متجوز ازاي ولا بتعمل ايه في بيتك ولا مش عايز اعرف.
2: صحيح.
1: ومش عايز اعرف انت كممثل حياتك عامله ازاي مع حماتك ولا مع مامتك ولا, ما يخصنيش, انا عايز اعرف عندك عمل جديد.
2: بس انت عارف بقى ان الحاجات البرايفت قوي دي هي دي اللي بتلفت نظر الناس. يعني والله بحس انه ايه ده اتخانق مع مراته بقى على السليبرتيز, يعني ده اتخانق مع مراته.
1: سليبرتيز يعني مشاهير,
2: انا بجد انت بتعمل ترانسليت ولا ايه؟ ماشي، ما
1: بعمل
2: علينا.
1: ترجمة.
2: ده اتخانق مع مراته، ده اتطلقوا بسبب الموقف الفلاني. ناس بقى تبقى تنشن قوي في الحاجات دي، ايه ده اتخانق مع مراته ليه وايه اللي حصل، وتلاقي ريتش بقى على الحاجات دي خطيره. ففي ناس على فكره بتبقى قاصده
1: ده
2: تعمل
1: فضل،
2: كده
1: ده فضل.
2: علشان الريتش يزيد
1: لا ما هو
2: وعلشان
1: بصي، ما هو بصي هقول لك على
2: الحاجات
1: حاجه.
2: والفولورز
1: اسهل حاجه النهارده في زمن منصات التباعد الاجتماعي، مش التواصل الاجتماعي، منصات التباعد الاجتماعي، اسهل حاجه هي الشهره والترند.
2: طبعا
1: اسهل حاجه. بس هو ليه انا طلعت ترند بايه؟ ما انا ممكن
2: صح.
1: اطلع ترند سلبي بالنسبه لي ما يتناسبش مع شخصيتي ولا مع
2: صحيح.
1: تربيتي
2: صح.
1: ولا مع ديني ولا مع اهلي ولا مع عيلتي ولا مع حياتي ولا مع يعني. مش فكرة ان يلا دلوقتي هعمل اي حاجة عبيطة واطلع عامل فيديو والموبايلات بقت
2: العالم
1: خلاص
2: كله بكرة يبقى عارفك. صح.
1: خلاص
2: دي
1: بقيت
2: سهلة.
1: بس ترند ايه؟ واحنا بنشوف النهاردة ناس كتير كانت مشاهير او بيسموهم مشاهير في منصات التواصل تلات ارباعهم مسجون. يعني تلات ارباعهم مسجون
2: صحيح.
1: لانهم في الاخر وصلوا ان هم يعملوا حاجات
2: اوت اوف ذا بوكس بقى.
1: ده مش لا ده اوت اوف ذا ايرث، ده بره الكوكب، مش اوت اوف يعني في حاجات ما انزل الله بها من سلطان.
2: صحيح.
1: فما بقتش فكره الشهره ان هي ابقى مشهور. طب حضرتك مشهور بايه او حضرتك مشهوره بايه؟ يعني تعالي تعالي انا نوع حضرتك مشهور قدمت حاجه في شغل، حضرتك قدمت اختراع فاد البشريه، طب بلاش، حضرتك مذيع، حضرتك فنان، حضرتك مطرب، حضرتك لعيب كوره، حضرتك بتبيع ايه؟ لا والله اصل انا بلوجر. طب حضرتك بلوجر يعني ايه بلوجر؟ على فكره كلمه بلوجر ما هو في حاجه بتضحكني كده. بلوجر يعني من بلوج مدون، يعني البلوجرز دول بره اللي هو بيعمل مدونات يتكلم عن حاجه مدونه مش مرئيه، مدونه بيكتب بيكتب عن السياحه عن السفر عن الاقتصاد عن
2: فعلا
1: السياسه.
2: على فكره بس نقف عند الحته دي، لا في بلوجرز في السفر وفي السياحه وفي حاجات
1: لا لا لا
2: بيبقوا مفيدين
1: والنبي
2: جدا.
1: والنبي طب بعد اذنك اسمعيني والنبي ما تبرريش.
2: لا في بلوجرز مفيده
1: ماليش دعوه، انا ما قلتش
2: ما
1: قلتش ان ما فيش مفيد. بس انا بعرف كلمه بلوجر اللي هو بقى كل حد بيتصور بطقمين سالفهم بقى بلوجر. ان كل حد بقى بيطلع يتشقلب في الفيديو يقول لك انفلونسر. الانفلونسر دي يعني مؤثر. حضرتك مؤثر في الناس بايه؟ تعالى بقى تعالى لي هنا حضرتك، تعالى جنبه هنا
2: الرقصه دي.
1: حضرتك بتعمل ايه؟ انت مؤثر، اثرت في البشريه بايه؟ انا موافق ان في حاجه اسمها انفلونسر، في حاجه اسمها بلوجر، انا ما قلتش ان ما فيش. بس بتبيع ايه بقى حضرتك؟ تعالى لي بقى يعني تعالى نقعد كده قول لي حضرتك مؤثر في ايه، قول لي حضرتك بتبلوج في ايه، لا مؤاخذه انا اسف يعني عايز اعرف بس الموضوع. ويقول لك اصل من مشاهير لا وبقى دلوقتي بقوا يحاولوا يجملوا الاسم، يقول لك اصل صانع محتوى. تعالى هنا تعالى لي تعالى لي انت والمحتوى بقى بتصنع ايه. وده ما يمنعش ان في صناع محتوى محترمين بيعملوا
2: طبعا.
1: محتوى بجد
2: دي حقيقة.
1: بس في الاخر تمام. لا مش كتير، لا بالمناسبه لا مش
2: والله
1: كتير.
2: مؤخرا
1: لا
2: بقيت
1: مش كتير.
2: استفيد بصي. من البلوجرز
1: بقولك
2: ايه رايك
1: لا
2: بقى
1: لا
2: بكل
1: سنة.
2: صراحه والله
1: سنة
2: حاجات
1: بس.
2: ما ببقاش عارفاها والاقي فلانه او فلان طالعين بيتكلموا عليها
1: ايه خلفيته عشان يتكلم عليها
2: بيبقى مر بالتجربه دي.
1: لا لا لا لا ما مش عايز اعرف تجربته، لما هو لا غير مؤهل انه يحكي تجربه ويؤثر في الناس بتجربه عشان عدى في مكان. هو انا النهارده خدت مطب وانا داخل مدينه الانتاج الاعلامي فتجربتي ان يا جماعه الشوارع كلها مطبات فخلاص كده عشان خدت مطب مرة؟
2: مش بتبقى بالشكل ده
1: علشان يعني. لا بصي كل حاجة لو حطيناها في مكانها الدنيا هتستقيم. الدنيا لم لا تستقيم.
2: طب
1: ليه؟
2: والله يا جماعة الفود بلوجرز مفيدين جدا.
1: مفيدين في ايه؟
2: بيجوعوك
1: جوسي من بره وبتاع من جوه
2: والله بيجوعوك كده ويحسسوك كده بساندوتش البرجر قد ايه لذيذ.
1: غير مفيد تماما غير مفيد تماما
2: يا شيخ حرام.
1: وفي الاخر
2: عليك.
1: مش كل الناس تقدر تاكل في الاماكن الناس تاكل فيها، ما برضو جزء كبير من الحياة بقى استفزاز.
2: صحيح.
1: هو ما انا عايز اسالك سؤال بما ان جبنا سيره الكيو ار كود والساحل والتريقنا كده شويه. هو النهارده الخناقات اللي بتحصل على المدن الكبيره اللي في الساحل بدون ذكر اسامي اسماء لانها كلها مدن في مصر واستثمارات في مصر بس الخناقات اللي بتحصل على دخول المكان ودخول البحر ودخول الممشى ودخول الحمام
2: في خناقات اهم منها بكتير.
1: لا
2: يا
1: لا
2: جماعه
1: مش قصدي كده. لا مش قصدي كده. اسمعيني للاخر. من 10 15 سنه كان في مكان موجود لحد دلوقتي هو الأشهر في الساحل الشمالي وخلينا أقول مارينا وهو مش حاجة مختلفة وكانت فيها علية القوم. علية القوم من سياسيين ومشاهير وفنانين
2: صحيح.
1: ولاعبين هي كانت آخر مكان في الساحل كان بعد كده صحراء. عمرنا ما سمعنا المشكلة دي. عمرنا ما سمعنا ان فيها في مشكله في الدخول ومش عارفين ندخل ومش عارفين نطلع، واصل كيو ار كود، واصل لازم مش عارف ليك مين ومين ما يخشش البحر ومين يطلع البر ومين الفوطه.
2: لا بس كان الدخول صعب برضه يا احمد.
1: لا لا لا
2: لا من الجيت من بره كان بيبقى صعب.
1: انا هقول لك عشان انا حضرت ده.
2: طيب
1: اتفضل. ما حدش قال ان الدخول سهل. بس كانت ما فيش عوامل الاستفزاز بتاعت السوشيال ميديا، انك عايزه تخشي القريه دي عشان تصوري وتقولي ان انا دخلت القريه دي او الشاطئ
2: يعني.
1: ده او الممشى ده او المارينا دي او المكان ده، او ما كانش في ده. هو كانت الموضوع بسيط، انت عايز تاكل يا اكتر المطاعم، عايز تنزل البحر ما عندناش اكتر منه، عايز تسكن ما فيش اكتر من الاماكن. ولكن النهارده بسبب السوشيال ميديا بقيت انا عايز اخش المكان ده
2: بقى.
1: مش عند
2: اللي هو لا
1: عشان
2: يعني
1: هو ده بقى
2: بتاع
1: الستايل ده. عشان هو ده الستايل، هو ده مكان السهر الستايلش اللي بيسهر فيه فلان وعلان، فانا عايز اروح اعمل ستوري اني جوه المكان ده باخد انا كول جدا.
2: في حين بقى يا احمد معلش انا قطعت كلامك في الحته دي، في حين ان في ناس عندها مشاكل
1: ماليش دعوه. انا دلوقتي برضو انا ما بتكلمش في المشاكل، انا مش بتكلم
2: على
1: الطبقات. لا مش استفزاز، لا انا المستفزين بالنسبه لي مش الناس الغلابه، المستفزين بالنسبه لي اللي عايز يعمل نفسه كول. الغلبان خلاص هي ربنا خلقها طبقات، وربنا يعين الناس كلها على حياتهم، والحياه كل ما ده بتبقى اصعب من قبله، ده الطبيعي. لكن وربنا خلق الناس طبقات، انا ما اقدرش اقول اللي ربنا اداله ساعته من الرزق ان اقول له لا ما تقعدش في حته حلوه، او اقدر اقول اللي معهوش ان اشمعنى انت ما دخلتش. لكن اقدر اقول ايه، انت بتروح تجري على ده عشان ايه؟ عشان مطعم؟ طب ما هو المطعم اللي انت بتتخانق وبتعيط عشان تخشه ده ما في منه كتير بره. طب بلاش البحر، ما هو نفس البحر على فكره، البحر الابيض المتوسط طول السواحل كبير جدا من اول اسكندريه وما قبل. وانت جاي حبكة الحتة دي هي اللي انت بتعيط عايز تدخلها؟ طب خلاص انت مش هو مش مش مش مش افيلبل بالنسبة لك.
2: لا
1: خلاص
2: لا لا
1: بتنزل البحر، ما هو كل البحر الابيض متوسط على فكرة، مفيش جديد.
2: في مشاكل مستفزة لما انا اكون مالك. طب خلاص بلاش ندخل في الحتة دي،
1: ما لناش دعوة بالقصة دي، ما يخصنيش انا، ما بتكلمش في التفصيلة دي.
2: ما هي دي حتة مستفزة
1: على فكرة. لا مش مستفزة، دي تستفز اصحابها. هو حر، انت اشتريتي او ارتضيتي انك تروحي مكان، انت حرة. هو المكان الرولز بتاعته كده، كملي فيه او بيعي حاجتك وامشي، ما حدش ضربك على ايدك.
2: ده مؤخرا
1: برضو ما حدش ضربك على ايدك، انا مش جاي احل لهم مشاكلهم. هو
2: ما يفاجئونيش في نص الطريق
1: على فكره. انت طب انت مالك، انا هم حرين، مش عاجبك افسخي وامشي معاهم. ما حدش بيضرب حد على ايده. انا بتكلم في فكره التكدس، التهافت على الاشياء وانا ما عنديش مقدره ليها فيسبب دوشه. خلينا نرجع للموضوع عشان احنا رحنا بعيد قوي. خلينا رجعينا من البحر.
2: لا لا انا هطلع فاصل عشان افصل بس من الساحل والكلام ده. نطلع فاصل ومستنية أراءكم على 3-8-3-5-0-22 والواتساب 0-15-5-5-9-5-2-1-6. وسؤال حلقة النهاردة أنا بقى هقول لكم سؤال جديد وعايز الإجابات. هل كل أسرار البيوت تتحكي للصحاب عادي ولا في لمت؟

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقة الصح. اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: ايه وفي الاخر تتجوزوا.
1: لا دي قصص افلام قوي بقى. ده
0: لا والله والله اعرف حد، والله اعرف حد يعني، ما علينا يعني، بس اعرف حد عمل كده. رقم اخره 56، استاذ احمد، استاذ يمنى، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. على فكره انا متابعكم من ساعه ما بداتوا وبحبكم جدا جدا، بحب الفايب الصداقه اللي فيكم.
1: شكرا. إيه ده؟ صداقة؟
0: لا انا لا. مش متجوزة.
1: لا دي واحدة.
0: استني بس، انا مش متجوزة، انا لسه صغيرة، انا لسه ما كملتش 20 سنة. بس مبسوطة بيكم جدا جدا وبحب الطاقة بتاعتكم، فمش عارفة اقول لكم ايه بجد. اسمي آية، انا لسه بقالي 25 يوم وتم 20 سنة، بس احب اتفرج عليكم جدا جدا وبحب الطاقة بتاعتكم في كصحاب ممكن تدمرك، في صحاب ممكن تدمرك وصحاب ممكن تخلي الدنيا معاك لطيفة جدا. يعني في صاحب ممكن يرفعك لسابع سماء وصاحب ممكن ينزلك لسابع أرض. مرسي لو شفتوا المسج. لا شفناها.
1: مرسي يا آية، كل سنة وانت طيبة.
0: وإحنا صحاب، إحنا متقدم. إحنا متجوزين
1: وصحاب وكل حاجة
0: أو في الشغل مع بعض موضوع كبير يا جماعة. يسعد مساء الفل عليكم. أنا من رأيي مفيش أي مواضيع بين زوج وزوجته، الزوج يحكيها لأي صديق ليه مهما كان قريب منه، لكن ممكن الزوجة تحكي مع صديقتها. أنا بجاوب على سؤالك يا أستاذ أحمد بتاع الحلقة اللي فاتت، إذا كنا نحب يكون في ضيوف معاك ولا لا. أنا من رأيي بلاش يكون في ضيوف، إحنا اتعودنا على البرنامج بوجودكو، مش عايزين حد تاني يقلل من حلاوة البرنامج، وريت تكون في حلقة تاني في الأسبوع، لأن بجد ما بنلحقش نشبع منكم ولا من خفة دمكم. هاني فاروق، شكرا شكرا شكرا، كلام كبير قوي، بس هي حلقة واحدة كفاية أكتر من كده.
1: وبعدين هنجيب مشاكل من، يعني هنجيب افكار بقى منين؟
0: هنتخانق بقى، هنيجي نتخانق بقى، يعني حلقه نجيب مشاكل وحلقه نجي نحل مشاكلنا احنا. المجتمع بقى طبقي جدا لدرجه الاستفزاز، فكله عايز يبان انه من حته معينه حتى لو ضغط على نفسه ماديا ونفسيا.
1: للأسف.
0: رقم اخره 30، اللي يحكي اسرار بيته لغيره ما يستاهلش كله بيت.
1: مسافة كبيرة يا مايكل.
0: السلام. كبيرة. السلام. يا سلام يا سلام يا سلام،
1: ده اللي انا قلته، ده يبقى اصلا سلام. فتح بيت ليه من البداية؟ ده يقعد جنب بقى ماما وبابا، والله صاحبه يضربه في الشارع يطلع يحكي لهم، المدرس بتاعه يعاقبه فيروح يحكي، بس كده ونقفل بقى، ولا يفتح بيوت ولا يقرف بنات الناس ولا بنات الناس تقرفه.
0: طب انتي ما حصلتش معاكي حاجة شبه اللي انا بقولها؟
1: اللي هي
0: يعني ما حصلش معاكي انك شفتي حد نصح حد نصيحة ضرته؟
1: ايه كتير
0: ما شاء الله. كنت فاتحة جمعية خيرية؟
1: لا كتير. بشوف من الحكاوي اللي حواليا، مش لازم اكون انا تعرضت لده. انت سألتني ما شفتيش ده؟ لا شفتوه كتير. سمعت
0: عملوا ايه؟ بتحكي لي؟
1: لا ما اعرفش ايه اخره. لا ما تابعتش معهم المشوار للنهايه، يعني ما مشيتش معاهم.
0: ايه اللي حصل يعني؟ كان مقصود ان نصيحه الصديق تضر
1: مع الودني؟ بتضر طبعا مع الودني، لانه بيسمع وما تعرفش نية اللي بيديك النصيحة دي نيته ايه. هل هو بيحبك، بيكرهك، عايز لك الخير، شايف انت في نعمة مثلا من عند ربنا، ربنا نعم عليك بشيء معين فعايز يوقف لك النعمة دي بالزن وبالأراءه السلبية. كل واحد ونواياه، بس الفكرة والركة على اللي بيسمع. ما تسمعش.
0: هو ممكن اسألك سؤال، هو ايه تعريف الصاحب او الصحبة عندك؟ يعني ايه التعريف اللي هو ايه دور الصحبة في حياتك او في حياة البني ادم؟
1: انت اللي لوحدك شبهي.
0: لا مش بقولك غني، بقولك ايه دور إيه
1: انا الصحبة. انا كيمنة تسألني؟
0: كيمنة
1: لا مفيش صحاب، صحاب في اجازة، وجهة نظر يعني، خدنا اجازة من الصحاب، انا بيتي وولادي واهلي وكفى، دول الناس اللي بثق فيهم، دول الناس اللي يستحقوا وقتي، دول الناس عندي معارف. في حاجة بقى اسمها صحيح، في حاجة اسمها معارف، في حاجة اسمها صحاب. صحاب دي كلمة كبيرة جدا، مش اي حد في الدنيا يستحق انك تقول عليه صاحبي.
0: ما انا بسألك ايه هو التعريف بقى ان يستحق؟ يعني
1: لا يبقى صاحبي بيعمل ده ايه؟ يبقى قلبه عليا ويبقى بيحبني ويتمنى لي الخير، واللي ما يقبلوش على نفسه ما يقبلوش عليا، وكل الحاجات اللي طبعا مش موجودة. عشان كده انا سبقت وقلت انا ما فيش.
0: لا انا عندي قناعات تانية.
1: انا ما عنديش صحاب.
0: انا عندي قناعات
1: تانية. صاحب ده هو
0: انا عندي قناعات تانية. انا عندي قناعات ان لا، هي فكرة درجات، زي ما كل حاجة ليها درجات. في معارف، في صحاب، في ناس اصحاب اقرب الى الاخوات، ودول اللي هم عددهم قليل وصعب تلاقيهم زي ما انت بتقول. بس في الاخر في معارف اللي هم بنتقابل صدف، بنطلب حاجات من بعض، بنعيد على بعض في الاعياد.

0: لطاف قوي. انا بحب
1: في اصحاب اللي هم اصحاب النورمال العاديين اللي هو بنقعد نفك مع بعض, نتقابل في مكان نحكي نهزر نعمل بدون تفاصيل دقيقة أو بدون دخول في, في, في عمق الحكاية. وفي اللي هو الصاحب أو الصاحبة عند البنت يعني اللي هي بتبقى أشبه بالأخ أو بالأخت اللي ممكن تحكي له تفاصيل حياتك, ودول بيبقى عددهم قليل يكاد يكونوا واحد في الحياة كلها اللي ممكن تحكي له أو تأتمنه أنك تحكي لك أسره. فكرة أن يكون موجود صاحب, لا هو في حاجة اسمها صحاب. ليه الصاحب؟ طب انت بتضحكي عليه؟
0: انا بضحك.
1: طب بتضحكي ليه؟
0: لا ماشي بقى افتكرت حاجه. بضحك يا سيدي, خليني اضحك, انت كمل. انا بسمعك, انا بضحك زي ما انت بتضحك وبتتشقلب.
1: طب ما انت رد عليا.
0: ايه
1: بتضحكي عليا؟ ما انت بتسالي بضحك عليا, بقول لك بضحك عليا.
0: انا بضحك على ايه؟ انت بتقول الصحاب اللي هي الصحاب اللي اقرب للقلب وتقدر تقول لها اسرارك وكذا. دول موجودين يعني هم في حياتك يعني انت شايف هم متوفرين بشكل كبير.
1: بص هقول لك على حاجه, بس انا ماليش دعوه بالتوفر. انا سالتك سؤال انت ما فهمتيهوش. ايه تعريف الصاحب؟ ما قلتليش مين الصحاب في حياتك.
0: انا ما قلتلوش.
1: طب ما هو خلاص متوفر مش متوفر, وانا بسالك على المعنى.
0: ما عشان مش متوفرين بقى احنا.
1: طب خلاص إيه, انا بسالك على المعنى.
0: ان الحياه على الاهل ولا
1: خلي بالك هقول لك على نقطه بس انت مش فاهمها. الصاحب او الصحبه في منزله الحبيب او الحبيب. هتقولي لي ايه ده ازاي؟ هقول لك بس واسمعيني عشان انت بتحبي تقطعي. الاقرب الناس في الحياه هو الاب والام والاخوات, العيله. اكتر ناس انت بتحبهم او بتتولد من وانت طفل بتحب اخواتك وباباك ومامتك. انت ما اخترتهمش, انت اتولدت طفل في العيله دي فانت بتحبهم ولكن ما اخترتهمش. لما بتكبر في حياتك بتبدا اول حاجه بتختار الصحاب. انا اختار ان ده يبقى صاحبي او دي تبقى صاحبتك او لا. وبعد شويه ده اللي بيأهلني ان اختار شريك حياتي, ان انا اختار ان اتجوز الست دي او الست دي تختار انها تتجوز الراجل ده. فالصحاب هم بروفه الاختيار بتاعت الجواز. فلو انت فشلت في البروفه في اختيار صحابك, انت مش عارف تختار صحاب, هتيجي تختار شريك ازاي؟ فهم نفس المنزله, هم دول الدايره بتاعتك اللي انت اخترتها ما اتفرضتش عليك. زملائك في شغلك مفروضين عليك. انا ما اخترتش مين المخرج ولا مين المصور ولا مين مهندس الصوت, ما اخترتهمش, انا جيت لقيتهم او الاداره اللي عينتهم. في اصحابي في زمايلي في اي مهنه ما اختارهمش. انا ما اخترتش ان ابقى موجود في المكان ده وسط الناس دي. اخترت مين في حياتي؟ اتنين, مراتي واصحابي. اهلي ما اخترتهمش, اخواتي ما اخترتهمش, بابايا ما اخترتوش, مامتي ما اخترتهاش. فانت لو غير قادر على الاختيار هتختار شريك حياتك ازاي؟ يعني انت بتعرفش تختار يا معلم.
0: اولا مواصفاتك في شريك حياتك ومواصفاتك في صاحبك ده مواصفات وحالة مختلفة تماما. انت خلطت
1: حاجتين. لا يمنى. ما قلتش نفس المواصفات.
0: دي واحدة, ان هم باختيارك ده شيء تمام, ما فيش حد قال لا. الاثنين باختيارك هم دول الشخصين اللي انت تقدر تختارهم, الصاحب والزوج او الزوجة. ماشي انا معاك في ده, ولكن هل اختيارك في زوجتك هيبقى نفس اختيارك في صديقك؟ وهل انت تقدر تتنازل؟ يعني مثلا انت النهاردة اتجوزت واحدة طلعت مش تمام, انت معايا ولا مع الاسف ولا معايا؟ معايا؟
1: نعم معاك.
0: اتجوزت واحدة وطلعت مش تمام, مش هتقدر تطلقها بسرعة ما انت تعرف صديق خاين او وحش او غدار او كذا وتبيعه بسرعة.
1: ايه علاقة ده باللي انا قلته؟
0: لا
1: ايه علاقة ده باللي انا قلته؟
0: انت بتقول الاتنين دول من الاختيارك. بس الصديق غير الزوج
1: أنا
0: تماما.
1: انا مقلتش ان هم زي بعض. ثانية واحدة بس, ممكن تسمعيني؟ الله يرضى عليك.
0: انت انا ما بعملش حاجة
1: النهاردة غير اني بسمعك. لا تاخدي اشرة الكلام وتعودي تبص هناك وتتحكي وتعملي حاجات غريبة. اسمعي بس الكلام ودي تفهمي.
0: عشان والله كلامك
1: القدرة على الاختيار. لا انا بس اقول لك القدرة على الاختيار هي قدرة معرفة معايير حياتك واختيار ما يتناسب معاه. في الصاحب اللي هو البروفة لانك بتبدأ عندك اصدقاء, هنقول من انت هتبقى بالغ عاقل راشد 15-16 سنة, اعقل شوية بعد 20 في اختيار اصحابك. انت الوقت ده بيبقى عندك اصحاب. فانت لو عندك منتاليتي او عندك مخ او عندك ثقافة او عندك قناعة انك تعرف تختار اصحابك, ان انا اعرف ايه اللي انا محتاجه في اصحابي, ايه شكل اصحابي, ايه تربية اصحابي, ايه مستوى اصحابي, واعرف اختارهم صح, هعرف بعد كده لما اكبر وابقى حاجة وعشرين وابقى عايز اتجوز هعرف اختار الست دي صح. ما قلتش ان المعايير واحدة، مستحيل مش هختار صاحبي عينه خضراء وشعر اصفر. انا بتكلم على فكرة مواصفات. اختيار انا بقولك مش مواصفات انا بعرف اختار ولا اللي هو زي بصي زي خلينا نقول مدير المشتريات. مدير المشتريات بيبقى واحد شاطر بيعرف يشتري، ينزل بقى يشتري مايك، يشتري سماعة، يشتري استوديو، يشتري مكان، هو دي شغلانته، هو شاطر في ده، يعرف يشتري اي حاجة. الشخص اللي بيختار بقى هو بيعرف يختار كل حاجة، هو بيعرف يختار اصحاب اللي تناسبه زي ما يعرف يختار الست اللي بتناسبه. ما هي بروفه، مش كده بقولك هو اختار ايه في حياتك. انت اخترتي ايه في حياتك؟ مش هتختاري حاجه تانية غير دول. ايه الاشخاص اللي في حياتك ممكن تبقي اخترتيهم؟
0: لا انا مش هتكلم،
1: ما فيش مشكله، اكمل انا الحلقه لوحدي عادي.
0: لا على فكره انا
1: اكملها لوحدي عادي.
0: لا لا لا
1: اكملها لوحدي عادي.
0: فاصل لانك بجد بجد بجد بتتوهني، وشخص بيحب المايك قوي يا جماعه.
1: ابعت لك الجي بي اس.
0: المهم مستنيينكم. سؤال الحلقه النهارده، هل الصحاب سبب في نجاح الجواز ولا فشله؟ مستنيين تليفوناتكم ورسائلكم على 3-8-3-5-0-22 والواتساب 015-5-9-5-2-1-6.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوها جول.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: تابعونا على youtube.com/@newboomfm.
1: انتوا لسه مع بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية في بينو وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، هل الصحاب سبب في نجاح الجواز ولا فشله؟ اصلا طرح السؤال بالنسبه لي غريب، يعني ايه شخص تالت بره الحكايه هيحدد لي نجاح علاقتي الزوجية يا فشلها؟ أنا أصلا معترض على الحلقة النهاردة من الآخر كده، ولكن لازم أطلع وأتكلم، بس يعني ما بتكلمش من قلبي قوي، لأن ما فيش حاجة اسمها حد تالت هيخلي حياتي الزوجية فشلة أو ناجحة، وخصوصا لو صاحب. هو إحنا من إمتى وإحنا بنثق في حد؟ في الأول في الآخر الصاحب ده غريب، هو شخص غريب، مش من دمي ومش من عيلتي ومش حد يعني اتولدت معاه وكبرت معاه وعشنا مع بعض، هو حد دخيل في حياتي جديد، هثق فيه لدرجة اني اسيبه يقول حياتي الزوجية لطيفة وكملي فيها وابتسمي وانت حياتك وردية، او يقول لي انت حياتك سودة ووحشة وحضرتك تحتاجي او تستهلي حد افضل من كده بكتير؟ مش ده الشخص اللي اصلا المفروض انتظر رأيه صراحة. فموضوع حلقة النهاردة انا سايباه لأحمد، وتفضل حضرتك قول لنا.
3: اقولك ايه؟
2: والله الصحاب بقى سبب فشل او نجاح او والله يا ما سمعنا اني اصلا الصحبة تقعد بقى تمسك صاحبتها تقررها بقى، دي صاحبك جوزك بيحب اكلة ايه يا استاذة؟ تقول لها والله البسلة والرز والفراخ، انا هو بقول على الملأ. ها
3: ده انا البسلة والرز والفراخ ده
2: طب بياخد شاور كم مره في اليوم؟ في الاعياد طب بيحب اللون الايه في الهدوم؟ فتعرف كل الهيستوري بتاع جوزها وتلاقيهم في الاخر اتجوزوا. والله طبعا
3: حلو الحاله دي ثواب ووفاء دي رصيف الحلال. عايزه ايه؟ طيب انت عايزه
2: الحاله دي؟
3: عايزه دنيا واخره؟
2: طبعا انا عمري ما سمعت عنها يعني، ولا حصلت قدامي حتى صدفه، ولكن والله في الفاصل قالوا لي لا بتحصل، وبتحصل كتير بتحصل كتير. وتقولوا لي انت ليه ما بتأمنيش للصحاب وليه مستغربه للسؤال بتاع حلقه النهارده؟ عشان ما فيش حاجه اسمها صحاب، ده وجهه نظري، تبقوا ضدي تبقوا معايا، فيش حاجه اسمها صحاب. صاحبتك او صاحبك، امك اختك،
3: صاحبك على
2: القهوه، امك اختك قريبك، والله وبرضه بعض القرايب مش احسن حاجه، بس امي، انا صاحبتي يا جماعه امي، بقولها على الملأ، هي دي الست اللي انا بثق في رأيها بدون مراجع بقى، يعني ما براجعش وراها، لاني اكيد هي بتتمنى لي الخير اكتر ما انا بتمنى لنفسي اصلا، يعني امي اختي حد انا واثقة في رأيه. لكن هتقولي بقى صاحبة اعرفها من سنة من سنتين من عشرة، ولا النفوس بتتغير، واللي كانت بتحبني امبارح مش شرط تفضل تحبني طول العمر، واللي ما كانتش بتحبني ممكن تحبني، فهنا الحتة متقلبة ومش مفهوم لها معنى واضح وصريح.
3: احنا لخبطنا الناس؟
2: لا ما لخبطتهمش، بالعكس.
3: بمسي على صديقي محمد القيعي ونور مراته، قاعدين بيتفرجوا علينا.
2: حبايبنا طبعا.
3: وبداوا يتلخبطوا، يعني هم بداوا عايزين يعرفوا
2: عشان دخلتهم انت في حته الساحل وهم ما رجعوش.
3: هم قاعدين في الساحل بيتفرجوا علينا من الساحل.
2: فانت ملخبطهم.
3: هم قاعدين، ده بالعكس ده الموضوع مسهم اكتر. طب انت رايك في الاخر وجود طرف ثالث ممكن يفسد العراق، سببه مين؟ اللي يسمع له ولا سبب
2: طبعا.
3: ولا
2: طبعا اللي بيسمع.
3: اي طرف ثالث ممكن يخرب العراق؟
2: ممكن،
3: ما يسيبك من الصاحب بقى، اي طرف ثالث، اهل، قرايب، اصحاب، ان العلاقه تستقيم بعدم وجود طرف ثالث سواء كان بيحل او ما بيبوظ؟
2: للبيت المهزوز
3: انا بسال رايي. قولي لي الصح، ماليش دعوه بالمهزوز.
2: طبعا ممكن طرف ثالث يخرب بيت جدا، ولكن للبيت اللي هو اصلا مش مبني على حب وعلى ثقه وعلى اساس قوي، ما يخليش اي حد في الدنيا يقدر يهدمه او يهزه او يخلي العلاقه فاشله، زي ما سؤال الحلقه النهارده بيقول، مفيش حاجه اسمها كده. لو انا بيتي قوي ومبني على حب وثقه، واني انا وجوزي شخص واحد مفيش تاني بينا، ولا الدنيا كلها كله يقول اللي يقوله. انا بالنسبه لي لا.
3: بالنسبه لك لا ايه؟
2: مفيش حاجه اسمها ان حد يدخل في حياتي يدمر لي حياتي، طول ما بيتي مبني على اسس وبيتي زي ما بنقول يعني مبني صح.
3: طب ف في حالة الاختلاف لو عايزين حد يحسم الخلاف ده
2: اللي يعني ربونا
3: يعني
2: اللي خلفونا وربونا وخلونا نأذي بعض كده. طيب
3: مين اللي يحل؟ انت شايفة ان لو في طرفين مختلفين يروحوا لمين يفصل بينهم؟ يعني ما هو لو اروح لمامتك مامتك في صفك هتيجي لمامتي مامتي في صفي، مين الطرف المحايد اللي مش هيبقى متحيز اللي ممكن تلجئي له؟ بسألك والله انت سكتي ليه؟ يعني بسألك هل نجيب حد طرف لما
2: لك
3: نختلف
2: بخلاف
3: نعم. مش لازم تبقى خناقه، خلاف لطيف خلاف. فاحنا بنحاول نحسمه.
2: حلو جدا
3: نقعد
2: ساكتين ساعتين ثلاثه كده، والله العظيم نسكت ساعتين ثلاثه، نبعد شويه عن بعض، نرجع احنا نحاول نحله مع بعض. طرف ثالث نو نو نو، ده رايي. احنا نحل مشاكلنا بنفسنا، نعمل اي حاجه مع بعض. متضايقين قوي، مش قادرين نسمع بعض، مش قادرين نتقبل كلام بعض دلوقتي، بريك، انزل اخرج، تنزل تخرج، تبعدوا عن بعض ساعتين ثلاثة ورجعوا اخر اليوم على فكرة واحد اتنين ثلاثة، وانتوا تحلوا اموركم ببعض، لان مفيش حد هيفهمكم زي ما انتوا فاهمين بعض.
3: ماشي موافق، خلاص
2: خلاص
3: موافق والله موافق. خلاص اصل الحلقة بتخلص وانا مروح،
2: انا
3: فانا مش عايز مشاكل، انا عايز اروح بسلام،
2: بتلم
3: وعايز ابات في البيت، مش عايزة بات في العربية.
2: يا جماعة أنا أسفة على سؤال حلقة النهاردة لأني ما كنتش يعني مقتنعة بيه، مفيش حاجة
3: مفيش اسمع. لا ثانية واحدة بس، هو يعني عدم اقتناعك من عدمه مش هو الموضوع، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ أو لا، احنا مش لازم تبقى مقتنعة بيه. اللي احنا بنقوله ده بيحصل في المجتمع حواليكي ولا ما بيحصلش؟ ولا هو سؤال من ورا الخيال؟
2: لا بيحصل،
3: هو ده دورنا ان احنا نناقشه، مش دورنا ان احنا نقتنع
2: بيه.
3: ماليش دعوه بيحصل مين، بيحصل لكل الناس
2: المدنية.
3: خلاص بيحصل لكل الناس، فاحنا دورنا ان احنا نتكلم عنه عشان الناس ما تخلي بالها وتعرف وجهه النظر اللي انت قلتيها،
2: يمكن مش ملائم
3: فما يعملهاش.
2: ماشي، المهم ان احنا هنشوف حضراتكم الاسبوع الجاي في حلقه ان شاء الله تكون على ذوقي، وموضوع موضوع يعني اقدر اتكلم فيه بشكل كده اكتر وابقى فكه فيه اكتر. نشوفكم يوم الاربعاء في بينه وبينها، موضوع جديد مع أحمد الهواري ويمنى علي، وانتظرونا.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط،
6: على تردد 11900 رأس.
9: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
10: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
9: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، موجودين مع بعض. رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022. حلقة جديدة، عايزين طاقة مختلفة، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة ولطيفة على قلوب كل اللي بيسمعوني، ونقضي وقت كده كويس مع بعضينا. طبعا كالعادة جايب لك موضوع أتمنى تكون ناس كتيرة بتريليت، أتمنى تكون ناس كتيرة ممكن تكون واجهت نفس الحاجة دي أو سألت نفسها هذا السؤال. ولكن خليني أقول لك قبل ما أدخل في هذا الموضوع وأقول لك النهاردة موضوعنا عن إيه أو هنتكلم مع بعض النهاردة عن إيه، حب أقول لك في البداية إن هذا البرنامج موجود معاكم يوم الحد والأربع والخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل أو صباحا، نقولها زي ما تقولها. إحنا موجودين مع بعض بنتكلم في إيه؟ بنتكلم عموما في مقارنات ممكن تكون أغلب الحلقات بنعملها. ليه؟ لأن إحنا طول الوقت بنشوف إن في تفاوت كبير بين الأجيال ممكن يكون بيحصل، ممكن يكون في أوقات كتيرة الجيل دلوقتي بيحضروا أو بيشوفوا من تكنولوجيا من سوشيال ميديا اكاونتس من كمية بلاتفورمز ممكن تكون كتيرة جدا. العالم دلوقتي منفتح بشكل كبير جدا عكس اجيال كتيرة زمان، فنقدر نقول ان طول الوقت اي جيل قبل الجيل الحالي، خلينا نقول الجيل الحالي ده، خلينا نقول ان بيبدأ مثلا من جين زي وهو الجيل اللي بيبدأ من سنة 97 او 98 في بعض الاقاويل يعني، ولكن ايا كان هذا الجيل من بدايته لحد الاجيال دلوقتي بقى اللي كلنا بنحضرها، بنبدأ نكتشف ان طول الوقت في الحتة بتاعت انتوا مختلفين، طريقة تفكيركم يعني حتى ما بقتش بتتقال من الاجيال الاكبر بشكل يلا بينا احنا كده بنتكلم عموما في المطلق ده باين عليهم مختلفين، لا حتى بنلاقي الاجيال الاصغر دلوقتي اللي هي دلوقتي ما بقتش صغيرة يعني، بنلاقيهم طول الوقت شايفين ان مخهم بيستوعب اكتر من حاجة في نفس الوقت، شايفين ان هما زمان كان في مسلسل واحد الناس بتفرج عليه وقت الغداء ولا وقت الفطار ولا بيسمعوا الراديو مثلا في اوقات سحور، فكل الناس بتسمع نفس الحاجه، تلاقي كل الشارع كان زمان بيتكلم عن حلقه نزلت في مسلسل ولا كرتون. دلوقتي بنقدر نكتشف ان العقل البشري بيقدر يتفرج على اكتر من 16 18 مسلسل عادي، منها بقى المسلسلات التركي بقى والمسلسلات المش عارف الشامي والمسلسلات الافريقيه ومسلسلات غيرها والاجنبيه وايا كان يعني نوع المسلسلات. نبدا نكتشف ان في نفس الوقت في فيلم ممكن نحضره في السينما، وفي نفس الوقت بنلاقي جيمز كتيرة ممكن تكون بتتلعب، فطول اليوم مخك قدام الشاشة، طول اليوم انت بتواجه كم محتوى مرعب، سواء بقى قصة في لعبة، قصة في حد او حدوتة في مسلسل، حدوتة في فيلم، فطول الوقت بنتكلم على قد ما نقدر في السكة بتاعت ايه اللي ممكن يكون الاجيال دلوقتي بتتواجهه، وبنحاول على قد ما نقدر نكون الى حد ما مراية من خلال بعض المواضيع اللي بتكلم معاكم فيها، او ممكن يكون ماشي خلينا نقول بعض المواضيع اللي بتكلم معاكم فيها، عشان تكون دي مرايه من اجيال كتيره ممكن تكون اصغر. والله لا دول بيفكروا بالشكل الفلاني، لا دول بيتكلموا بالشكل الفلاني، لا دي طريقه التعامل، والله المصطلحات الجديده اللي بيقولوها دي يا جماعه دي معناها كذا وهكذا، وفي نفس الوقت بناخد من الخبره بتاعت الاجيال الاكبر. عموما دي القصة والحبكة بتاعت هذا البرنامج. خلال بقى الحلقات ببدأ أواجه معاكم مواضيع حياتية وإنسانية تكون دايما بتثير تساؤل في مخي، وتلاقيني طول الوقت إيه هو ليه دي بتتعمل كذا، هو ليه دلوقتي بقى في كذا، هو ليه كذا. فدايما بيبقى في حاجات بصراحة هتكلم معاكم بكل صراحة يعني بتجي بتستفزني، يعني أنا ببقى مستفز جدا من نوع محتوى معين، فتعالوا هطلع طاقتي دي معاكم وابدا بقى اشوف الناس في خلال الحلقات والله ده احنا شفنا ده زيك، ده احنا والله طب وجهه نظري مش عارف ايه، فبنبدا على قد ما نقدر ايه نكون بنقضي وقت لطيف مع بعضينا. ندخل بقى في النهارده في الحلقه، والحلقه بتاعتنا النهارده بعنوان جست معارف، او خلينا نقول ان احنا بس عارفين بعض كده. طب هل احنا عارفين بعض ولا لا ولا مش عارف؟ طب هنكتشف ده ازاي خلال الفقرات اللي موجوده معانا. الفقره الاولى المقارنه مش في مصلحتك، الفقره الثانيه العلم نور، والفقره الثالثه هتكون شيفت ديليت. بنعمل ايه في الفقرات دي؟ لو انت اول مره تسمعني فحب اقول لك ان المقارنه مش في مصلحتك، بنحاول نقارن بين حاجتين، ساعات بيبقى منها المادي ساعات بيبقى منها المعنوي، يعني بنشوف مع بعض المقارنه بتبقى في ايه وبنشوف في الاخر المقارنه مش في مصلحه مين. الفقره الثانيه العلم نور بيبقى في حته كده علم نفس بس والله مش مجعلصه اطلاقا، يعني بنحاول على قد ما نقدر ايه اقولها متخففه جدا يعني. والفقره الثالثه الا وهي شيفت ديليت، بنتخيل مع بعضينا لو هنمسح حاجه من هذا الكون زي ما طول الوقت الناس بيجي لها في دماغها ايه انا لو حياتي من غير التليفون، لو حياتنا من غير الاسانسير ده كان ايه اللي ممكن، لو حياتنا من غير التكييف ده كان ايه اللي هيحصل. فطول الوقت في شيفت ديليت بنتخيل حاجه ممكن نمسحها من حياتنا ونعيش من غيرها. ولكن النهارده الموضوع اللي بصراحه شغلني نوطي بقى كده المزيكا واقول لكم كم حاجه. امتى بتحس، او خلينا اسالك بقى السؤال الكبير اللي هيبدا بقى يتفرع منه اسئله كتيره خلال الحلقه، امتى بتحس ان انت فعلا عرفت الشخص اللي قدامك ده صح؟ يعني بتحس ان طول الوقت خلال معرفتك باي شخص، سواء من شغل او في مدرسه او في جامعه او في ايا كانت دراسه او عرفته في سفر، بتلاقي دايما طول الوقت في عقلك كده اللاواعي، او يعني فاهم انت ورا كده في مخك، تحس ان دايما في تساؤل كده اللي هو ايه، انا مرتاح للشخص ده ولا لا؟ طب هل الشخص ده فعلا 100% هيكون شخص خلاص يعني اضمنه ويفضل معايا طول الوقت في حياتي وحركات كده، ولا لا محتاج لسه اشوف له زي ما بيتقال، لسه اشوف منه مواقف اكتر؟ امتى بقى بعد فتره كبيره من كم المناوشات كده وبتقعد تفكر مع نفسك، امتى بتقول ان لا والله تصدق الواد ده انا ضمنه خلاص، ده بقى معايا جدا؟ بنلاقي نفسنا بنواجه او ممكن نتكلم في هذا الموضوع النهارده من خلال حكمه بتقول الانسان عدو ما يجهل. يعني اي حاجه انت بتبقى مش عارفها بتبقى مقلق منها، لكن بعد ما بتعرف الحاجه دي لا بيبدا يختفي واحده واحده وتبدا تتعامل معاها عادي. وده شخص شيء تحس ان هو بيجي مع الوقت جدا، ده بيحصل في كل حاجه لكن بيحصل بالذات جوه العلاقات، سواء العلاقات الانسانيه او العلاقات العاطفيه. ولو فكرت معايا هتلاقي تطور علاقاتنا بالناس اللي بنعرفها بيبدا من معرفه شكليه من بعيد. دايما هتلاقي نفسك بتاخد انطباع عن شخص من بعيد كده كويس، ونبدا ناخد بالنا خلال الوقت والمعارف او خلال الفتره، يعني بنبدا نوصل لمعرفه اعمق شويتين، ونبدا نربط بين الشخص ده وبين انه مثلا بيحب سينما، او انه شويه بيبدا نكتشف ان هو لا ده تصدق ده عايش في المهندسين، لا ده مش عارف ايه. هتبدا خلال الوقت تعرف بعض المعلومات عن هذا الشخص، وتبدا تعرف اصله وفصله وتتخيل شخصيه هذا الشخص وتركيبته، وتبدا واحده واحده تديله انطباع في مخك. وقتها البني ادم اللي قدامك بيتغير لما بتكون في البدايه معرفه سطحيه، لا بتبدا دلوقتي تتعمق اكتر وترسم في خيالك نسخه لهذا الشخص بعد ما بتبدا تعرف معلومات اكتر عنه. مش بيكون نفس الشخص اللي انت عرفته زمان شكلا بس من بعيد، ولكن لما كنتوا او دخلتوا في اللي انتوا تتعرفوا على بعض وتتكلموا اكتر، تبدا هنا تحس ان انت فهمت اللي قدامك شخص صح، فهمت اللي قدامك صح. هل ده بيحصل بقى بعد فتره زمنيه معينه، ولا لما يفتح لك قلبه، ولا لما تشوفه في موقف صعب، ولا لما مصلحتكم تتعارض وتكتشف ان هو تصدق والله جدع، يعني رغم ان انا ضده تماما في وجهه النظر وبتاع لقيته ما كانش بيهين، يعني كان بيتكلم عادي. عايزك تعرفني وتعتبرني انا وانت لسه جاست معارف وعايزين نتعرف على بعض. عايزك بقى تقول لي ايه هي شخصيتك، ايه هي الحاجات اللي نقدر نقول عليها صفاتك او خصالك. تعال بقى نفتح مع بعضينا كده قلبنا ونتكلم مع بعضينا شويتين في القصة دي. عايزك تقول لي امتى بتبدأ تحس بالطمأنينة كده والهدوء تجاه شخص معين. انا ليه قلت هدوء طويلة كده، ولكن قصدي تبدا تقول لا والله ده ادخله بيتي ده زي ما بيتقال يعني. تمام. هتبعت لي على ايه بقى؟ على الواتساب على 0155955006، او هتكلمني على التليفون على 38350022. بتسمع واحد اسمه يوسف بركات، وده برنامج مش عادي موجود معاكم، ولسه بنبدا مع بعض حلقتنا. نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي. وحدي. وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين مع بعضينا ولسه بنبدا مع بعض الحلقه. ولو انت لسه فاتح الحلقه فحب اقول لك ان انت ما فاتكش كتير قوي، يعني عشان احنا لسه بنبدا مع بعضينا. فحب اقول لك ان الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده هو سؤال، يعني خلينا نقول ان احنا هنصيغ الموضوع في سؤال، الا وهو امتى بتحس ان انت لا تمام كده انا واثق بدرجه كبيره او ضمنت خلاص ان الصاحب ده او الشخص اللي انا لسه عارفه ده او عرفته عموما يعني انا تمام معاه، يعني خلاص مش مقلق منه. لان دايما بتحس ان في تساؤل بيجي في مخك اللي هو الرد ده تمام، يعني ابعت معاه فلوس عادي، عارف انت، طب اروح معاه مش اسافر معاه عادي، طب اعمل مش عارف. ففي سكه دايما كده بتيجي في مخك اللي هو امتى اطمن لهذا البني ادم يعني. فكنت عايز اعرف منكم وقولوا لي ايه هي الصفات اللي ممكن تكون تحصل من هذا الشخص، وايه هي المواقف او ايه هي بتشوف ايه من الاخر عشان تطمن للبني ادم اللي قدامك. وبنستقبل هذه الافكار على الواتساب على 0515 95 5000.

احنا ما ينفعش فعلا، بس بيبقى غصب عننا برضه، بيبقى في حته كده. يعني هاجي لكم لما نيجي ندخل في الفقره بتاعت العلم نور دي، في حاجه اكتشفتها في علم النفس، سرعه انطباعاتنا على الناس طلعت مرعبه. احنا بناخد انطباعات سريعه جدا، وبنبدا كمان نبني عليها حاجات، مش اللي هو بس بناخد انطباع، لا احنا هنرسم لك تاريخ حياتك ومستقبل حياتك في دماغنا، لاجل بس ان احنا بصينا لك. يعني احنا بس شفنا وشك كده فهنتخيل جدا وهنسرح بخيالنا، بس لما نجيلها دي يعني، فصعب ان نعرف نسيطر على الانطباعات. السلام عليكم، انا حنين، عايز ابعت اهداء لبسمله صاحبتي، عايز اقول لها اني بحبها قوي وانها غاليه عليا وانها امي مش صاحبتي، ومش عايزاها تزعل مني عشان انا فعلا حسيت بقيمتها وعرفت قيمتها في حياتي. ربنا يخليها لك يا رب يا حنين. وده كان اهداء لبسمله، اتمنى تكون بتسمعنا. صباح الفل يا استاذ جو، اثبات حضور، سلامي ليك والمنى والالاء وكوميونتي مش عادي كله. صباح الفل يا ماجي، منوره الدنيا انت ومنى والاء. طيب صباحك جميل يا يوسف، شكرا جدا. دي امل، صباح الفل عليك يا امل. بتقول لي بص انا بصراحه كده باخد وقت كتير جدا على ما بتعامل مع اي حد، يعني بفضل واخده حذري وبتعامل من بعيد لغايه ما اعرف الشخصيه كويس، وهنا بقدر اقول ان انا معارف او اصدقاء. وعموما المواقف يا يوسف خير دليل، زي ما بيقولوا المواقف بتغربل الناس، اللي هي الحركه اللي هي ما بيشوفش من غربال، يبقى عارفين انتوا فاهمين احنا بنتكلم فيه، وبتضيق دايرتك قوي. وعايز اسمع اغنيه بكتب اسمك لفيروز. حاضر، وكلامك منطقي جدا يا امل، شكرا جدا. صح، صباح الفل يا جو، يا رب تكون بخير. بص يا جو، هي بتيجي كده لوحدها من عند ربنا، مع الكلام والسؤال على بعض والمواقف اللي بتحصل بتعرف الشخص ده ايه دنيته، هل هو شخص كويس ومش بتاع مشاكل، بيحب لك الخير، بيكلمك لمصلحتك، وبيسأل عليك كل شوية وبياخد رأيك في حاجات خاصة بيه. من الكلام ده بقى بتبدأ قصة صحاب جديدة. وبما انك فتحت الموضوع ده، يا ريت نسمع مصطفى قمر، اصحابنا وانت ولا ماشي يا كابتن؟ ده كابتن احمد، صباح الفل. ازيك يا جو، احنا ولاد خالتك حسين وعمر وحشتنا. اوه، طب مبدئيا بقى كل اللي كانوا بيقولوا لي احنا ولاد خالتك وبتاع، هذا الجملة المتعارف عليها في هذا البرنامج، ولاد خالتي الحقيقيين وصل يا جماعه. حسين وعمر، صباح الفل عليك، وعاملين ايه؟ منورين الدنيا والله، وحشني. صباح الخير يا يوسف. للأسف أنا بعطي ثقتي بزيادة في أشخاص في الأول وفي الآخر بعرف حقيقتهم، بس بصراحة بتطلع حقيقتهم في النهاية بشعة، وبتحصل كتير ليا هذه الحاجة. مش عارفة ده السبب بيكون فيا ولا فيهم، أنا مش بعرف أميز بين الصالح والطالح. دي ياسمين، نقرأ الرسالة تاني، لأن أنا تهت من اللغة العربية على اللغة العامية اللي دوختني دي. هي بتدي ثقتها بزيادة لأشخاص في الأول من قبل ما تعرف حقيقتهم، بس بصراحه بتطلع حقيقتهم في النهايه بشعه، وبتحصل لها كتير. الفكره دي كل اللي اقدر اقول لك عليها ياسمين، ان انت يعني مش عايز والله ابقى عامل فيها فلحوصه والله العظيم، بس هي بحسها بتيجي من الاكتفاء. بمعنى ساعات والله افهميني صح، بس ياسمين انت كده هتفهميني ان شاء الله صح، بيبقى في ساعات كده جشع وطمع عند البني ادم مننا. اسمعيني يعني اقول لك كده ليه بقى، مش قصدي عليكي انت، بس بتكلم معاكي كفكره يعني. ليه بقى بتحسي ساعات كده اللي هو ايه، انا عندي صاحب كويس ما بتكتفيش، بتبدأي برضو يعني تروحي وتيجي وتشوفي وتعملي وبتاع، ما تكتفي بهذا الصديق لحد ما ربنا يبعت لك واحد غيره، او يعني بعدين معاه ويكون كويس. لا احنا نحب بقى ايه، نعمل بقى 82 مليون بني ادم مش هنعرف ننزل معهم اصلا كلهم، ففي شويه منهم الليلة مش عارفين نقابلهم وحاجات كده، ولكن طول الوقت بتحس ان انت عايزه زياده في الصحاب وزياده في المعارف وزياده مش عارف ايه وبتاع. هتلاقي 100% في حياتك يا ياسمين ان شاء الله، يعني ان انت اكيد عندك حد واثقه فيه، حد كويس، حد بدايته زي نهايته زي ما بيقولوا كده، وحد طيب وكويس وبتاع. ركزي مع هذا الشخص، والحياه بقى هي اللي يعني بحس دايما الوقت عنصر مهم جدا في القصه بتاعت الصحاب دي. يعني دي وجهه نظري على رأي كابتن مدحت شلبي التي لو كلمة لا على الإطلاق، بحبه الكلمة دي. صباح الجمال عليك يا يوسف، إثبات حضور من أول حلقة، حمادة المصري. بقى كده يا جو تخلص حلقة يوم الأحد وبعدها بساعة يحصل زلزال. والله العظيم كنت هتكلم في القصة دي، بس تقريبا ده هو ده كان يوم الأحد فعلا. تصدق أنا روحت البيت، بما إنك اتكلمت في حوار الزلزال ده، أنا ده أول زلزال أحضره في حياتي، إن شاء الله يبقى آخر يعني، وربنا يجعل كده كل أيامنا خير يعني، وإيه وستر وصحة يعني. المفروض ادعية قريبة للزلزال، بس انتوا فهمتوا قصدي يعني، بس ده اللي جه في دماغي. بس اللي انا قصدي عليه ايه، انا دايما اسمع عن الزلزال ده لما جه عملنا مش عارف ايه، والمشهد طبعا الشهير بتاع فيلم تامر عمر وسلمى طبعا، ان يعني بقى بيغزو الانترنت. ولكن انا دايما اسمع عن ده، معظم الوقت كنت ببقى نايم مثلا، او كنت صاحي بس في الشارع مثلا، فما خدتش بالي، ما كنتش في مكان عالي. انا المره دي ماسك التليفون بكل سلام نيه وعادي، لقيت فجأة نوتيفيكيشن جت،
خد بالك انت هيبقى في

زلزال مش عارف. طبعا الموضوع بروفيشنال يعني، بس هو دخل في دماغي كده، خد بالك في زلزال هيجي بقوه مش عارف ايه من على بعد مش عارف ايه، اجهز يعني حاجه كده. فانا عقبال ما جيت اقرا الرساله واستوعب هي دي جايه لي ليه، وجايه لي بقى اوفيشال جدا فيريفايد جدا، جايه لي من جوجل ولا مش عارف منين كده، وجايه لي مظبوطه جدا، فباين ان هي ايه ما ما ما مظبوطه يعني. ولقيت اللوجو حتى بتاع الزلزال ده على جوجل ده ولا على التليفون، لقيت شكل كده فاهم انت زي عارفين انتوا نبضات القلب حاجه كده. المهم اكتشف ايه وانا بقرا لسه وبستوعب، لقيت فجاه الكرسي بيعمل بيا كده، الله احساس يعني خلينا فعلا والله لازم الواحد يقولها دلوقتي، والله الله يكون في عون كل اخواتنا اللي في البلاد العربية وفي كل العالم اللي بيمروا بحالات قصف وبيمروا بحالات صعبة جدا، الله يكون في عونه. لما بيجي لك حاجة زي دي وتلاقي نفسك قريفت، انا قريفت شعور مش حلو، فربنا يحمي كل بلادنا ويحمي بلادنا العربية ويحمي مصر ويحمي كل البلاد في الوطن العربي وفي كل العالم. انت متخيل الدرجة زي دي وجات لك كده اللي هو فاهم كتف كده بسيط خالص، اريفت والناس كلها اتكلمت وقمنا واتكلمنا وشكرا للابليكيشنز اللي طلعت والدنيا جميلة جدا والله ملك الحمد. بس لما تيجي تتخيل لقدر الله فاهم اللي بيحصل في بلاد تانية وبتاع، فبتبدأ تحمد ربنا على اللي انت فيه، وفعلا فعلا يعني لازم تحمد ربنا. بس بالنسبة لفكرة بقى الزلزال دي، انا اريفت عملت كده لقيته حرك بقى، فبجري عليهم بره بقى في البيت قلت لهم ماما الحقيقي مش عارف ايه بتاع، لقينا النجفه دي بتتحرك كده وبتاع، فكان شعور ما كانش الطف حاجه بصراحه يعني. بصراحه عم حماده كنت لسه هكلم معك والله. انا شاهد من اسيوط، نكمل بقى سحلتنا انت حماده والله. انا شاهد من اسيوط، كنت عايز اعرف اسم الابلكيشن للبرنامج. البرنامج هو لي على سبوتيفاي، ادخلي على سبوتيفاي الابلكيشن اللي على التليفون واكتبي برنامج مش عادي، او اكتبي مش عادي هيجي لك التشانل نجوم اف ام، تقدري تسمعي كل الحلقات الريكوردد اللي هي نزلت قبل كده. طب لو عايز تسمعي دلوقتي حالا تقدري تفتحي جوجل بلاي او اب ستور على التليفون وتعملي داونلود لابلكيشن نجوم اف ام، هتلاقي بقى دايما انت ايه الراديو بقى معاكي على التليفون على طول، تقدري تسمعي بقى المحطه طول اليوم. صباح الخير يا استاذ يوسف، اهل اسوان كلهم بيحبوك. اه والله العظيم انا بحبكم قوي من غير ما اشوفكم لسه. نفسي انا قلت كل ما بيجي فكره اسوان دي قدامي انا ببقى نفسي اروح، نفسي اروح الاقصر واسوان. انا عارف طبعا ان في فرق وان هم بعاد عن بعض والجو ده، ولكن انا فعلا نفسي اجي لكم ان شاء الله في يوم من الايام. هروح اعمل هذه الزياره الجميله، لان نظر الناس اعرفها راحت، لا انا عايز اروح، انا عايز اروح واركب المنطاد ده واعمل كل الحاجات الجميله دي، فان شاء الله هروح. رامي صبري موسم ايه ده مش فاهم، اشرح لي اكتر. طيب احنا اتكلمنا كتير قوي، واضح كده ان احنا محتاجين نسمع اغنيه، يبقى لسه هنسمع اغنيه. ولسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين مع بعضينا. رقم الواتساب 0155955006، خليني عشان برضو ما تتهش مني احنا فين ومن الدنيا. احب اقول لك ان انا بسالك دلوقتي سؤال، الا وهو امتى بتعرف ان هذا الصديق او هذا الشخص اللي انت تعرفت عليه خلاص يا باشا انت طلعت تمام وكفاءه وبقيت صديق ان شاء الله عمر؟ محتاج تشوف ايه، محتاج يثبت لك ازاي، ايه المواقف اللي ممكن تكون بتحصل؟ لو عندك حاجات معينه قولها وبعتلي على الواتساب، ولا تبخل بهذه المشاركه عزيزي المستمع.

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ستنت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلام وخلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو. اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي الميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمه ده ويقعدوك ليله ليلتين، واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجه هيعملوا لك بيها قضيه ولما تيجي نازل في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانه ياسمين رحمي فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني.
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. ونكمل في حدوتنا او في القصه اللي بنتكلم فيها, امتى بتبدا تثق في شخص عرفته, ايه هي الحاجات اللي محتاج يعني تشوفها في هذا البني ادم او المواقف او الحاجات دي. طيب نكمل بقى ونقرا الرسائل ونشوف ارائكم. صباح الفل يا جو, موضوع الحلقه حلو كالعاده مميز يا ابن خالتنا, تسلمي لها سماء. والله هقول لك عن نفسي, انا يمكن مش بفهم في الناس قوي من اول نظره, بس بحس بيهم ساعات برتاح لوحدي او اقفل من غير مواقف, بس واحده واحده ببدا اتاكد من احساسي. انا نوع بيامن للناس الاول, مش بخونهم, فاهمك اه, بس بتاكد بعدين من طريقه التفكير والتعامل مع الناس اللي حواليا. وطبعا بيفرق معاه الشخص ده بيحكم او لا, او بيسمع الناس ازاي, متفهم ولا لا, بياخد باله من مشاعر الناس ومتواضع, محدش بيحس بضيق في وجوده. ايوه في ناس كده تحس ان انت فجاه طاقه المكان اتدمرت, اللي هو طلعونا يا جماعه اكسجين. فاهمك والله. في ناس مجرد وجودها في المكان او في الدنيا بتحس بامان وتكون متاكد الدنيا سهله وبسيطه, مش هيبقى فيه تعقيد, ولو في مشكله هتتحل باشيك طريقه. شكرا على الاغنيه بتاع كايروكي, كنت هطلبها. يعني انا قلت مش هينفع ما ابداش بيها. وبالمناسبه كلامك فاهمك, يعني فاهمك جدا بصراحه. سمسا يا جو, انا لولو ولا هشام, بسمعك لوحدي النهارده, مسيلي على كل مستمعينك. صباح الفل يا لولو, منوره الدنيا عموما, يعني منوره الدنيا عموما. انا بصراحه ما بطمنش لحد بسهوله لاني اتلدعت من الحته دي قبل كده. اللي بيطمني مش الكلام الحلو, اللي بيطمني ان افعال الشخص تفضل ثابته مع الوقت, وان يبقى نفس الشخص في كل المواقف مش كل يوم بوشه. عشان كده اكتر مقوله مقتنعه بيها اللي هو عرفت فلان عشرته, طب مش عارف ايه, فايه ليها علاقه بالوقت يعني؟ لا ايه, ما عرفتوش, لان المواقف هي اللي بتعرفنا الناس بجد. صح يا نعمه. بالنسبه لموضوع الحلقه, اقول الصاحب ده تمام لما يبقوا زي منى وآلاء. انا الفتره اللي فاتت الدنيا ما كانتش احسن حاجه, كانت حاله وفاه وكذا ظرف, حتى كنت بغيب عن الحلقات لو تلاحظ. ايوه خدت بالي يا ماجي. هم شالوا شغلي من غير ما اطلب وكاني موجوده واكتر, وساعدوني اني ارجع بشغل كويس بعد الاجازه, ما سابونيش لحظه بجد, يا بختي بيهم. ربنا يخليهم لك والله يا ماجي, والبقاء لله عموما. ودايما كده تبقوا انتوا كلكم كده مع بعضيكوا وحياتكوا اجمل واجمل. انا اميره بسمعك من اسيوط, اهلا وسهلا يا اميره. الناس اللي بطمن لها بتكون نقيه وبحب اتكلم معاها. يبقى انت كده اهم حاجه عندك ان الشخص ده تبقي بترتاحي في التعامل معاه. تقول لي انا اول مره شايف البرنامج وبجد بحب البرنامج جدا, انا عندي 17 سنه, شفت اصحاب وناس ممكن ارتاح لها لكن مش بديها الثقه, بيكونوا معايا ليهم سنين, وفي ناس بعرفهم ما بكملش شهر بديهم الثقه وبرتاح لها وبديها الامان, بيكونوا قد الثقه جدا. مش عارفه ده ايه بالظبط, غلط ولا صح؟ لا نعيده تاني, طالما بتساليني يعني, طالما بتساليني نعيد تاني. هي بتقول ان هي بترتاح جدا لكن ما بتديش الثقه 100% للناس. لازم يبقى طول يعني الوقت بيفرق معاها عشان تدي للناس الثقه دي. لما تبدا تحس بالامان وان الشخص ده يكون قد الثقه. لا انت صح جدا يا امير, انت ليه حسستيني ان في حاجه غلط؟ لا انت صح جدا, ما هو ده اللي المفروض نعمله يعني يا اميره, يعني ده اللي المفروض نعمله. طيب انا حد جاي من المستقبل واقدر اقول ان لو في اخر المطاف طلعت بصاحب واحد فقط تبقى انت غني جدا, ممكن تعرف معارف كتير, بس صاحب بمعنى صاحب واحد يبقى بمليون واحد. صح كده. نسمع فيروز ونرجع تاني.

انا في الاول كنت بدي الثقه للي قدامي، بتعامل معاه بحسن نيه 100% الى ان يثبت العكس. وبصراحه كنت باخد على دماغي ممكن يكون سوء اختيار مني، لكن كنت بتصدم من الكذب والغدر وبسال نفسي ليه. مؤخرا بقيت بتعامل بحذر اكتر لحد ما اللي قدامي يثبت لي هو حسن النيه. مش بسهوله بقيت ادخل حد حياتي، لان حياتي مش معمل تجارب للاخرين والمواقف هي اللي بتبين معادن الناس. طب ما انت حكيمه واحد محمد، امال بيقولوا عليك كده ليه؟ احبك يا اخي والله. انا مروه من اسوان، المواقف بتبين معادن الناس. صح يا مروه، برافو عليكي. طيب صباح الخير يا جو. الموضوع ده بيفرق من شخص للتاني، يعني واحد يتعامل مع طوب الارض غير واحد يتعامل مع دايره اضيق. كمان في حاجات كتير ممكن تحدد ثقتي في الشخص اللي بتعامل معاه، زي هو بيعمل ايه لما بيكون في مشكله، بيعمل ايه لما اكون انا في مشكله، بيتكلم كتير وما بيفتعلش يعني، وبيدي المثل بدخان كتير من غير كفته. صح جدا. ولا بجد بيساعد؟ ده غير طبعا شويه التركات اللي هي بيتكلم بقى عن الناس بشكل مش كويس، فاكيد هيتكلم عليا، او بيحكي لي اسرار الناس فاكيد هيجي يحكي سري لغيري، وهكذا. لازم يبقى في خبره، وعلى راي المثل حرص ولا تخون، كل الناس تمام لحد ما يبان عكس كده. برافو عليك عم يوسف، جدع. اقسم بالله يوسف بنحبك جدا، نفسي اشوفك انا وحسين حبيب قلبي. اقسم بالله حبيبي عمور وحبيبي يا حسين يا سونسون، وسلمولي كتير كتير على كل اللي عندكم. صباح الفل يا رايق، عايزك بس تصبح لي على معاذ وتاليا وقول لهم وحشتوا بابا قوي، وام معاذ برضه عشان ما تزعلش. ماشي خلاص، يعني هو قالها كده. يا ابو معاذ بيسلم عليك يا ام معاذ كده، هو بس كان بيسلم على معاذ وتاليا وانت كده، فاهم قصدي؟ طيب صباح الخير. هي بتقول لي مع العشرة مع الأشخاص، يعني من كتر الوقت برضو. أنا أول مرة بعت لك، أنا من الأقصر بسمعك من التلفزيون، يعني ده شرف ليا ومنورة أنت وكل أهالي الأقصر أو الأقصر، يعني مش عايزين نغلط برضو، يعني هي بتتقال كده تقريبا. مساء الخير يا جو، بسلم عليك كتير، يا رب تكون بخير. بالنسبة لأي علاقة مش صداقة بس عن تجربة، أي شخص بيبان وقت الخلاف والخلاف، هل هو بيسمع بيسامح ولا بيتلكك على أي كلمة ويزعل؟ هل بيتناقش ولا عايز يصطاد أي غلطة منك؟ ونفسي اسمع نقاوة عيني لحمائي طلبتها منك قبل كده، وشكرا لك بالتوفيق. حاسك بتشتكي انت على تاك كاميرات، يعني كنت لسه هشغلها. اشتكيتي؟ هشغل لك مسار اجباري. طيب نسمع مسار اجباري. هشغلها لك والله خلال الحلقه، بس انا اخترت دي خلاص، يعني فاهم قصدي؟ اسمعي دي هتعجبك. تعالوا نسمع مسار اجباري ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 3835022. طيب خلينا نكمل ونقرا الرسائل اللي بتتكلم عن هذا الموضوع. بنتكلم في ايه؟ بنتكلم عن امتى بتبدا تشوف او تقول لا خلاص والله هذا الصديق مكمل معايا حبه، والله الراجل ده كويس جدا وبتاع. ولكن خلينا نقول ان احنا دلوقتي نقدر نقول الفقره الاولى اللي هي مقارنه مش في مصلحتك. خلينا نقول المقارنه مش هتبقى في مصلحتك بالنسبه للكلام اللي انت قلتوه، يعني المقارنه مش هتبقى في مصلحه خالص الشخص اللي هيكون بيتسرع في الحكم على الناس، ومش هتكون في مصلحه ابدا الشخص اللي زي ما تقول كده ايه بيثق كده بسهوله، يعني ما بيعتمدش بقى الوقت ولا بيعتمد المواقف والحاجات دي. والمقارنه هنا هتبقى في مصلحه الناس اللي دايما بتكون بتصبر بتتأنى ما بتأمنش قوي، عشان في الاخر بس ما تزعلش، عشان في الاخر بس زي ما بيقولوا كده ايه ما يحسوش ان هم اتضربوا على دماغهم. فاهمين الفكره دي؟ ولكن خلينا دلوقتي ندخل على الفقره الثانيه الا وهي العلم نور وعلم النفس بيتكلم عن ايه. فخلينا نشوف ان دراسات من جامعه برينستون اثبتت ان عقل الانسان بياخد انطباع سريع جدا عن الشخص اللي قدامه في اول عشر ثانيه بس. شفتوا في بدايه الحلقه ما قلت لكم هنكتشف، ولما اجي ندخل في الفقره بتاعت العلم نور قلت لكم هقول لكم احنا ازاي بناخد انطباع عن اللي قدامنا بسرعه جدا. يا دوب نظره خاطفه بتنقل الصوره للمخ، المخ ساعتها بيصدر حكمه الانطباعي بعد اقل حتى من ربع ثانيه. الازمه ان الابحاث النفسيه بتاكد ان العقل وقتها بيمشي باسلوب اسمه الانحياز التاكيدي. ده معناه ايه؟ يعني تفضل تلقط اي موقف يثبت الانطباع الاول السريع ده وتتجاهل اي دليل تاني ضده، وده بيفسر ليه بنقع في فخ انا فاهمك كويس جدا. ده اشرح لك الحته الاخيره دي سريعا لو ما جمعتهاش. بمعنى انت دلوقتي شفت ان البني ادم ده انطباعك الاول عنه ان الشخص ده قد ايه طيب والبنت دي قد ايه كيوت وبتاع، عارفين انتوا الجو ده. بعدين من كتر انت شفت الانطباع ده بتخلي مخك بيبقى لقط هذه الصوره عن الشخص ان هو كيوت او هي كيوت او كويس او كده. ايا كان هو هيعمل ايه تاني في الفتره القريبه الاولى دي في المعرفه او في ان انتوا تتعرفوا على بعض، لو عمل اي حاجه ضد الانطباع اللي انت خدته عنه ده مخك هيرفض، مش هيصدق، هيفضل طول الوقت شايفه حد كويس وكيوت وجميل والدنيا رايقه جدا. فدي الازمه اللي ايه ان في الابحاث شافوها. ده بيفسر ليه بنقع في فخ انا فاهمك كويس جدا لمجرد اننا لقطنا معلومات سطحيه في الاول وبنصدق الصوره الذهنيه اللي رسمناها اسرع من الواقع. كمان ابحاث عن العاطفه او العاطفه والعلاقات في علم النفس بتقول ان العلاقات في بدايتها بتعتمد على حاجه اسمها تاثير الهاله، او زي ما بتقول كده وبتشوف على السوشيال ميديا الاورا، عارفين هتلاقوا الكلمه دي بتظهر قدامكم كتير، اللي هو ايه الهاله اللي هي ليها علاقه بالشخص اللي قدامك. لما بتشوف صفه حلوه واحده في حد غريب او بعيد عقلك بشكل اوتوماتيكي بيعمل تعميم وبيترجم ان باقي صفاته كلها مثاليه زي الانطباع ده، كانه قديس مثلا، فاهم، حواليه هاله كده من الضوء وشايفينه في حته وبتاع، ده اللي بيروق عليك بعدين. برضه دراسات المسح الذاتي او والمخ اللي هي الام ار اي على التطور العاطفي بتاكد ان الهرمونات المسؤوله عن الانبهار في البدايات بتكون الدوبامين، ومع الوقت اللي هو هرمون بقى السعاده والحركات دي بتبدا بقى مع الوقت ومع التدريج مع الزمن بيحل محلها هرمونات الامان والتاقلم زي الاوكسيتوسين. دايما باجي اقراها ببقى حريص جدا. فهذا الهرمون زي ما تقول كده في البدايه انت كنت واخد الموضوع بشكل فيه فرحه وسعاده وبتاع، ولكن بيتحول معاك الموضوع بعد كده لهرمون التاقلم ده والامان. الابحاث بتقول ان النجاح الحقيقي لاي علاقه سواء شغل او صحاب او ارتباط مش بتتقاس بالانبهار الاولاني اطلاقا، لكن بقدره الجهاز العصبي للطرفين. بس تحس ان الكلام فجاه جعلص، كنت لممها معاك وفجأة بدأت. لا الكلام سهل والله خالص، ان انت من الاخر كده علماء يعني علم النفس ده مش صاحبتك مثلا شيماء اللي ساكنة في الدور اللي تحت، ولا زميلك عصام اللي موجود مش عارف في الدور اللي فين ولا في الشغل معاك هو اللي بيقعد يقولك كده بس. لا الناس دي كلامها صح فعلا، ولكن اثبتت الدراسات وعلم النفس والحركات الجامدة جدا دي ان اي علاقة سواء في صحاب بقى في شغل او في ارتباط او في دراسة او في الحاجات دي لا يقاس هذا الانبهار الاولاني خالص على مدى قوة ونجاح هذه العلاقة في المستقبل، لكن بقدرة ايه بقى الجهاز العصبي للطرفين على الوصول لمرحلة التقبل والامان. يعني مع الوقت بيبدأ يحصل الامان والتقبل لما التكلف يختفي ونسخنا الحقيقية تظهر في المواقف الصعبة. ده اللي نقدر نقول ايه لما ده يحصل بقى ونشوف احنا مكملين ولا مع بعض ولا لا، ساعتها نبدا نقول ايه لا والله الدنيا دي تمام او لا والله مش تمام وحاجات كده. نكمل بقى ونقرا الرسائل بغض النظر عن كميه الجعلصه دي. انا كان عمري ما حسيت بزلزال. ده مريم بتكمل
بتقول انا كان عمري ما حسيت بزلزال قبل كده، ودي كانت اول مره ما كنتش مقريفه بس كنت مرعوبه، كنت حاسه هموت من الخضه، ربنا يحفظنا جميعا. اما بقى عن موضوع الحلقه، فانا دايما بتعامل مع الشخص ده انه كويس الى ان يثبت العكس، وقتها بيبقى خلاص بره حياتي. اما لو بقى كويس فعلا بيفضل موجود، وطبعا ده بيجي مع المواقف ومن اسلوب الشخص عامه. صح جدا. رساله تانية، ممكن يا جو ما تقولش اسم، بحب اقول الرسائل دي والله، لانه حد معانا على طول بنقول اسمه، بس انا المره دي مش هقول لان هو قال لي فجاه، هو تقريبا لمح العلاقات بقى جت في دماغه ولا ما تفهمش ايه اللي حصل. قال لي عارف انت حب اول حب عرفته وعرفه قلبك؟ بيقول ايه بقى؟ بيقول انا الحمد لله متعايش مع الموضوع ده ومش مأثر عليا نهائي خالص ولا شاغلني. بس عارف لما تيجي تسمع ميدلي او اغنيه لتامر عاشور او حمزه نمره او عمرو دياب، وسط الاغنيه كده في حته بتفكرك باللي مضى، عارف انت الابتسامه والضحكه اللي بتبقى على وشك في اللحظه دي. المشكله ان للاسف مفيش طريقه تعمل بيها موف اون للحاجات اللي بتيجي دي، النغزه بتاعتها وحشه قوي. اسالنا انا فاهمك جدا. نسمع اغنيه ونرجع.

قلت كفايه كده. منور مش هقول اسمك بقى، انت قلت لي ما تقولش اسمي خلاص مش هقول اسمك، ولكن حسيت اللحظه ان ايه انت محتاج تسمع هذه الاغنيه ايها الصديق العزيز. ومنور الدنيا، اتمنى تكون سمعتها. طيب نقول ايه مين؟ طيب انا بثق في اي حد حرفيا، ودي حاجه وحشه قوي لان بتصدم كتير قوي، مش بتعلم الحمد لله، بس بجد حاسه وبعد كل اللي عديت بيه ان الشخص اللي يستاهل ان اقول ان بثق فيه فعلا اللي بيقف معايا في كل اوقاتي، خصوصا الوقت الصعب. وكمان حاجه تاني تخليني اثق في الشخص اللي قدامي لما الاقيه بيتكلم على شخص ما بقاش معاه لسه بيتكلم عليه كويس، فدي بالنسبه لي حاجه حلوه وكبيره تخليني اثق فيه جدا. مش قايله اسمها، بس اسمها على الواتساب جوجو او جوجو مش عارف، لكن هو رقم اخره 273. انا حاسس يعني هقول حاجه يا رب تفهموني صح، يعني احنا من كتر الترومز ومن كتر كميه عدم الثقه في البشر بقينا بنفرح لما بنشوف بني ادم بيتكلم عن حد سابه حلو، عشان ان شاء الله لما نسيب بعض هيتكلم عني حلو زي اللي سابه ده، يعني حاجه في منتهى العبقريه. نسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ست انت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامه خلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو. اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي من ميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمة ده ويقعدوك ليلة ليلتين، واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجة يعملوا لك بيها قضية ولما تيجي نازلة في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانة ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنتكلم مع بعض عن فكره تقبل البشر، وفكره ازاي بنبدا على قد ما نقدر نقول ان ده الانطباع الحقيقي عن هذا البني ادم اللي انا عارفه، او لا والله تصدق انا اتخدعت جدا في الناس دي. بيبقى في ميكس كده دايما لما بنيجي نتكلم في الحته بتاعت العلاقات الانسانيه وازاي بنتعرف على الناس. بس لو هندخل دلوقتي على الفقره الثالثه الا وهي شيفت ديليت، هنكتشف ان احنا او في حاجه عايز اقول لكم ان احنا نمسحها من هذه الدنيا، الا وهي فكره ان احنا نمسح ونمحي فكره الحكم السريع على الاخرين، فكره اننا عايزين نحاصرهم في قالب مقفول وشكل معين طول الوقت او نمط ثابت. لما بنعدي بمواقف

ما تاخدش الناس فور جرانتد وما تبقاش انت طول الوقت تتعامل مع المعارف اللي حواليك دوت ان هو خلاص ده ناس مسلم بيهم، ولكن اعرف ان انت بني ادم وهم بني ادمين. انت بيجي بالمناسبه لو انت طول الوقت عامل فيها ما بتتاثرش، وطول الوقت عامل فيها ان انا لا هم ما لهمش علاقه، ده هم لازم ابقى طول الوقت مبتسم قدامهم، فانت اللي غلط مش هم. لما حد اللي قدامك بي بي بي بيحصل له مش هقدر اقول عليها سقط حد، يعني هي بتبقى حاجه برضو اخف من كده، هي ما هي الا رد فعل تجاه موقف او تراكمات معينه فظهرت حاجه معينه. مش ده اللي معناه بقى تيجي في اللحظه المعينه دي تقول اه خلاص. او لو هنيجي نتكلم في العلاقات العاطفيه هتلاقيها بتبان اكتر واكتر بعد ما مثلا مرحله الكلام الحلو اللي هو ال 24 ساعه ديت، اللي هي اصلا تعدت بقى فكره ايه في انت لا ايه في انت لا. لا الحاجات دي ما بقتش بتحصل، بقت ايه احنا هننام والتليفون شغال، يعني بقى في سكه كده، فبقى في حته كده بتبدا الحياه اليوميه والمسؤوليات بتظهر النسخه العاديه جدا جدا حرفيا. الشيلد ده اللي هو قدام المايك ده مبهر اكتر من البني ادم، يعني فعلا بتلاقي نفسك بتوصل ان انت بتشوف بني ادم ساده جدا بيظهر من غير اي غلاف ومن غير اي لمعان خالص خالص، بني ادم صاحي عمال يورش في كرش وعملي لي الشاي وبتاعه بتمطع كده، عارفين انت في سنه كده لا ايه ده ايه اللي حصل ده، انت كنتش كده وانت كنتش كده، انت ايه ده في ايه شعرك ده، في سكه كده في حته كده معينه. لما بيجي يظهر هذا البني ادم بدون بقى اي غلاف خالص ومن غير اي رسمه كان هو رسمها لك وانت رسمتها في خيالك ليه، تبدا تكتشف ان انا لازم اجري انا لازم اهرب. ممكن تكون ساعتها بقى اللي اتجوزت اصلا، ولا اكتشفت ده بعد ما خلفتي، ولا بتلاقي نفسك طول الوقت لازم هو احنا ليه مش قاعدين هاديين، ما تيجي ناخد قرار، ما تيجي نشوف العلاقه دي رايحه فين وجايه، ما تاخدوا نفسكم يا جماعه، يعني محتاجين كل ده نعمله جنتل ريمايندر اهو لكل الناس، الا وهو خدوا نفسكم بس كده. نقاوة عيني طلبت نسمع نقاوة عيني ونرجع تاني.

بس ما بلاقيش حد يفرحني خالص ولا استمر في العطاء بدون مقابل 100%. يعني لو ده السؤال فطبعا 100%. صاحبي اللي قال ما تقولش اسمي فاكرينه لما كان بيقول لي على قصة الأول حب ونغزة القلب وشغلت له الأغنية، فبقول له سمعت، قال لي سمعتها يا صاحبي وبعت لي قلب أبيض. هو تقريبا دلوقتي قاعد بص السقف، يعني هو تقريبا مش شايف قدامه. طيب ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. هيا جو عامل ايه؟ يا رب يكون بخير. انا لسه جاي. ايه موضوع النهارده؟ طبعا ده المسج دي انا متاخر للدرجه دي. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده رقم اخره 931. انا نزلت الابلكيشن بس عايز الحلقات القديمه اجيبها ازاي؟ سؤال منطقي. اعلان دلوقتي هتفتحي سبوتيفاي، كويس، ابلكيشن سبوتيفاي هتنزليه اللي هو بتاع الاغاني بقى والحركات دي كلها وبتاع، بس عليه هذا البرنامج برضه. هتفتحي السبوتيفاي وفي السيرش هتكتبي مش عادي، هتلاقي صورتي اللي انا في الاعلانات دي لو بتتفرج عليها في التلفزيون، هتلاقي الصوره اللي انا بوقف فيها دي، وهتلاقي في ظهري بقى ايه مش عادي وبتاع. هتلاقي هذا البرنامج، هتدخلي هتلاقي التشانل كلها او القناه كلها مكتوب النجوم اف ام ومنزله جواها هذا البرنامج. هتلاقي بقى كل الحلقات من اول حلقه في البرنامج لحد النهارده، كويس. هتلاقيها بتنزل كده ايه اي حلقه لايف، الحلقه دي بتنزل بعديها بيوم يومين حاجه كده. فده ردا عليك يا شهد عشان كنت عايزه تعرفي ازيك يا جو عامل ايه. انا اهم صفه بتهمني في اختياري لصحباتي هي انها تكون شخص بعيد عن اللف والدوران، لان دي صفه بتقفلني لو موجوده في الشخص. اتفق معاكي 100%. دي مروه، صح يا مروه؟ طيب يعني اغاني، صح، عايزين اغاني، عايزين نسمع اغاني. نسمع رامي صبري ونرجع تاني لسه معاك يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وشوطة من بعيد، حلوة، ابو الجول.

وخطره، اوبا!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. وخلينا نقرا الرسائل. تقول يوسف عامل زي ماما، اقول لها ماما عايز الحاجه دي، تقول لي لا خدي دي هتعجبك. انت بتعمل كده لما حد يطلب منك اغنيه وانت تبقى مجهز واحده غيرها بصراحه. بس في الاخر يا مريم بشغل لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها برضه، يعني بتبقى رايحه جاي. ميرسي بجد يا يوسف على الاغنيه اهو، شفتي؟ شكرا يا مرت، شغلت لها الاغنيه اهو. مساء الخير على يوسف بركات وكل فريق مش عادي تسلم لي. انا سعيد ابو الحمد، اهلا وسهلا يا ابو سعيد من اسكندريه، اهلا وسهلا. اوقات اول نظره بتدينا انطباع لكن مش بتدينا الحقيقه. كام شخص حكمنا عليه من مش من شكله، وبعد ما عرفنا اكتشفنا اننا كنا غلط. وكم واحد شكله بسيط لكن جواه اخلاق وجدعانه تساوي الدنيا. يعني الانسان بتشوف الشكل في ثواني لكن الشخصيه الحقيقيه محتاجه وقت. عشان كده بلاش نخلي اول نظره تبقى اخر حكم، لان اجمل الناس ساعات بيكونوا ابعد ناس عن لفت الانتباه، واقرب ناس للقلب لما تعرفهم بجد. واحلى ما بتشوف العين بتشوف بعين الاراده. ملخص للابحاث وعلم النفس يعني. تحياتي ليك في الاخر، وبحيي كل مستمع بيعرف يدي للناس فرصه قبل ما يحكم عليهم. يعني سعيد انت قلت كل حاجه صح، جدع جدع والله. طيب جوجو طلع اسمها جنى، ودي معلومه كانت الناس كتيره مستنيه تعرفها. ماشي يا جنى، صباح الخير يا يوسف، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين، صباحكم جميل بجمال روحكم يا رب، ربنا يجمل اقداركم ويرزقكم الفرحه كلها. شكرا جدا، اللهم امين. شكرا يا يوسف على الاغنيه، اي حاجه لفيروز عظمه. شكرا جدا. دي امل ليه الحلقه؟ اه ماشي نكملها بقى. غمقان سمعنا اي حاجه لتامر عاشور، والمفاجاه ان الرساله دي كانت قبل ما شغل تامر عاشور فعلا، وشغلنا تامر عاشور. ازيك يا جو؟ مسا انا بالنسبه لي العلاقات دي شيء معقد جدا، مخيف جدا، ومش مفهوم نهائي. انا بتخزو اكتر ما بصاحب، وبتخدع في الناس بشكل بشع. بس جسوت ستيل بندفع وبندفع، وبكون الطرف الاكثر حماسه في اي علاقه، سواء في حب او في صداقات، في كل العلاقات والله. يعني احب اقول لك يا امي اتعلمي. ايه ده، دي جت رايم، سبحان الله. هلا هلا يا جو، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا يا نغوم. عندي طلب، عايزك تشغل اغنيه بحريه امانه عليك. انا شغلت حمائي تقريبا يا محمد، استنى كده نكتشف. شغلت حمائي نقاوت عيني. اطلب اغنيه تانية طبعا محمد. طيب شكرا على الحلقه الجامده دي يا عسل حبيبي. عسل تسلم لي يا عم محمد، منور الدنيا. والله عليك يا جنرال، تسلمي لي والله. ما انت بتقولي لي كميه القاب، يعني بحس ان انا مش، شكرا والله. الحلقه دي جايه في وقتها. انا بصراحه دلوقتي في احلى مرحله من كتر ما اكتشفت الناس اللي بتعامل معاهم. بقيت دلوقتي على الحدود، بطلت التدخل، وانا من الناس اللي لازم اجرب واتكهرب عشان اعرف ان الفيشه دي بالكهرب طبعا، انت فاهم، وعشان مش عايز اتغير وافضل زي ما انا. فبقيت ببعد في هدوء، عارف، اعتزل ما يؤذيك. انا في هذه المرحله دي مها من الرياض. اهلا اهلا، صح انا فاهمك جدا يا مها من الرياض. نسمع عسيلي ونرجع تاني. لسه بنستقبل مكالماتكم او رسائلكم على 0-15-59-55-1006. ثانية معلش بس، عشان محمد بعت لي رسالة ضحكتني، بيقول لي ايه؟ بقول له احنا شغلت حماقة محمد، طب اعمل ايه؟ قال لي طب ما فيها شيرين، هشغل لك شيرين لوحدها محمد وخلاص كده.

الله عليك يا فنان، الله يعني جميل. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برنامج تحفه قوي ومتابعه دايما، شكرا جدا والله. ممكن تشغل لي اغنيه تامر عاشور؟ متاخره. ومبدئيا قولي لي اسمك بقى، لان انا مش ظاهر لي اسمك، هو رقم عموما اخره 908. طيب انا عارف اني شاركتك الحلقه دي خلاص، بس مش قادر امسك نفسي اقول لك اختيارات الاغاني النهارده جميله جدا، استمتعت بيها جدا. مبدئيا شكرا، بس انا لمحت حاجه في الكلام اللي انت بتقوليه. هو ايه حوار النهارده شاركتك خلاص دي؟ يعني ايه مش فاهم؟ ما تبعتي طول الحلقه يا استاذ نعمه، يعني مش هقول لك لا، مش بالحجز، هي فضلي طول الحلقه، ارغي وابعتي رسائل انت وكل اللي بيسمعوني، يعني دي حاجه تبسطني. مين معاك يا جو؟ الواحد اتصدم كتير وما عندوش اي مجهود تاني صدقني. لا هتلاقي مجهود، بس انت عارف اوحش حاجه في المجهود اللي هتلاقيه ايه؟ عارف انت بتبقى انت في الحاله اللي انت فيها دي. خلينا نسمي الحاله دي هي الحاله الميناوي نسبه للاستاذ مينا. اسمك مينا ايه بقى؟ استنى عماله بتقسم بالله، ماشي مينا، هو قال لي اسمي مينا بس ماشي. فخلينا نقول ان الحاله الميناويه هي الحاله اللي فيها الاخ مينا ديت، لما اي حد يجي يقول خلاص كده الحاله ديت، هنقول ان هو اتصدم كتير وما عندوش اي مجهود تاني. لما تبقى في هذه الحاله اخ مينا، بتلاقي نفسك بيحصل كده ايه، لمعه بعد فتره بتنسى شويتين الايه، الصدمه والزعل اللي انت فيه، فبتبدا عينك تلمع تاني تجاه الاشخاص او تجاه شخصه معينه. فاهم قصدي عم مينا؟ مينا مرقص، يبقى دي اسمها الحاله الميناويه المرقص. يعني بلاش نعبط اكتر، المهم فاهمين قصدي يعني. المهم ف عينك هتلمع اخ مينا. عارف بقى الكارثه فين؟ لما بعد كل ان انا مش قادر دي، ومجهود مش عايز ابذله ومش قادر اصلا ومش فايق، وبعد ما عينك تلمع تاني تروح جاي تقول طب والله شكلها مختلفه واكيد ده عوض ربنا في الدنيا. عارف انت الحاجات دي، تعمل كده زورك، فاهم، زورك هيطلع من كتر الفرحه ان انت حاسس ان اخيرا ده العوض. بعدين تكتشف في الاخر ان انت تخرج من جحرك عشان هذا البني ادم، وبعدين يروح ايه اللي يحصل يا عم مينا؟ تلبس وما تاخدش بعضك وايه وتاخد بعضك قصدي وايه وتخلع بقى. ليه؟ لان انا افتكرت حاجات كتير. بس انت فاهم قصدي يا عم مينا، ان انت طول الوقت يعني ما تقولش على نفسك انا اتقفلت دلوقتي مفيش مجهود، عشان هيجي لك مجهود 100% في مره. حاول تبقى عادي، فاهم قصدي؟ الواحد بقى عنده تراست ايشز يا صدقني يا يوسف، دي مادونا. شفتي بقى بتقولي ما احنا بنبعت ما انا شفت اهو، اسمي فاطمه علي. ماشي يا فاطمه. فاطمه انا شغلت الاغنيه وقلت لك. طيب محمد عايز اسمع تباعا تباعا. طب بص يا محمد انا اقول لك على حركه حلوه نتفق عليها، انت هتسمع تباعا تباعا بس مش دلوقتي. عارف امتى؟ هتقولي طب ما انت البرنامج بيخلص يا يوسف وهتمشي. هقول لك هتسمعها بس بعد البريك، لان انا حطيت جورج وسوف، معلش يعني السلطان. تمام، خلينا نقول ان احنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وخلينا نختم هذه الحلقة بمزيكة ايه بالظبط كده، مزيكة الختام. كان معكم على الهواء مباشرة يوسف بركات لمدة ساعتين الا حاجة بسيطة، صديقي المستمع الجميل. وفي النهاية احب اقول لك ان العلاقات مش سباق اطلاقا، ولا محتاجين نبقى طول الوقت فاهمين كل اللي حوالينا في طول الوقت. راح ظهرك عادي، ممكن يكون رد الفعل اللي حصل من هذا الشخص في اخر مرة مقابله، ممكن يكون هو مضغوط بسبب حاجة معينة في حياته، ولكن يعني طول ما هو ما هزقكش ووصل ان هو تعدى حدوده يعني فتمام، عديها له، لان احنا المفروض نساعد بعض ونشيل من على بعض. الدنيا مش في العلاقات يعني، هو مش امتحان انت طول الوقت محتاج تقفل درجة معينة عشان تقول انا هبقى الصاحب الجامد 100%. خليك على طبيعتك، حاول على قد ما تقدر ان او تعرف يعني ان المعرفة رحلة طويلة جدا بتمشي خطوة خطوة، فيها كل مرحلة فيها ليها حلاوتها وتحدياتها، عشان تقدر تقول في الاخر انا اكتسبت هذا الصديق، هذا الصاحب او هذا الصديق. ادي للناس وقتها، وادي نفسك المساحة ان انت تتعرف على كل الناس على اصولهم ومعدنهم الحقيقي بالوقت. اهم حاجة الوقت. ليه؟ لان الوقت عنصر اساسي جدا في معرفة البشر عموما. وبس كده، تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشوفكم بكرة قبل دلوقتي بساعتين اللي حاجة بسيطة، من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. سلام عليكم.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
3: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: ومختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنى علي.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: على tiktok.com/@nugumfm.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

بدعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ستنت؟
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلام وخلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: ألو. أي يوسف، الحمد لله أنك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي الميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمه ده ويقعدوك ليله ليلتين، واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجه هيعملوا لك بيها قضيه ولما تيجي نازل في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانه ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
1: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.